اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شاف الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله هنا السؤال؟ ليش الله يتجسد؟ لأن عشان تم النبوات اللي في العهد القديم كلها، الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل في سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود اللي هم اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده. من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد انها حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبلي بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا؟ ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ احنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد. الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأنه لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو للفداء الناس. أخوتي وخواتي، ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة، وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد، والناس تكاثروا انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جينا نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما جوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف أن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتم أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: اوعى تفتكر ان الشهادة الزور او انك تقول حاجة غلط في حق حد دي حاجة بتعدي على ربنا بسهولة جدا، بل بالعكس في الشريعة اللي كتبها موسى اللي كان واخدها من ربنا كانت بتقول ان عقوبة الشهادة الزور في حالة اثباتها الاعدام. في محاكمة المسيح من اكتر من 2000 سنة حصل ان رؤساء الكهنة كانوا بيدوروا على شهود وجابوا شهود زور علشان يشهدوا على المسيح، وبالرغم من تضارب اقوالهم وبالرغم من الشهادة الزور اللي كانوا بيقولوها الا ان هم كملوا عادي جدا لان هم متغاظين من المسيح، هم عايزين يموتوه بيتلككوا عليه. اوعى تفتكر لو انت بتعرف ربنا انه الكذب او انك تقول حاجة غلط في حق حد ده هيعديها بسهولة، بل على العكس دي ليها تمن وتمن غالي قوي.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: صحاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن

ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: السابع والعشرون.
2: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
3: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
2: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
3: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
2: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
3: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
2: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
3: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
2: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

راديو سما، ثبت عينك لفوق. كل ما بكبر بفهم أكتر وأكتر إن الحياة صعبة، وصعبة قوي، وأصعب شيء فيها هو الخطية. سابت وراها كتير قلبهم مكسور ومقصورين ونائحين. فين نلاقي الفرح الحقيقي؟ فين نلاقي السعادة؟ السيد المسيح بيقول: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأعزي كل النائحين، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. دعوة ليا وليك علشان نتجاوب مع الله الخالق اللي عايز يخلق جوانا النهاردة فرح جديد.

قال أحد رجال الله في القديم هذه الكلمات المعبرة: كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. صديقي، إن الله خالقنا هو الذي زرع في داخل كل منا هذا العطش العظيم إليه، الذي من غير الممكن أن يرويه أحد سوى شخصه الكريم. فهل تؤمن أنه قريب منك ويريد مساعدتك؟

الفرق بين السفر والإصحاح. كلمة سفر تعني كتاب، أما الإصحاح فيعني فاصل أو مقطع. فالسفر إذن يحتوي على عدد من الإصحاحات، ويحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا، منها 39 سفرا في العهد القديم و27 سفرا في العهد الجديد. كما تذكر مجموعة أسفار العهد القديم في العهد الجديد تحت أسماء أخرى مثل الناموس. وقد قسم العهد القديم التوراة إلى أربعة أقسام من حيث التتابع الزمني وأسلوب الكتابة، وهي أولا الشريعة أي أسفار موسى الخمسة، ثم الأسفار التاريخية وهي تحكي تاريخ شعب إسرائيل، فأسفار الحكمة والشعر مثل المزامير والأمثال، وأخيرا الأسفار النبوية وهي تتكهن بعقاب الله لخطايا وذنوب الشعب ثم خطة خلاصها النهائية بمجيء المسيح المخلص. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا وتنقسم بدورها إلى أربعة أقسام. أولا الأناجيل الأربعة أي البشائر، ثم تاريخ نشأة الكنيسة وهو سفر أعمال الرسل، تليها الرسائل وهي رسائل تعليمية ورعوية، وأخيرا سفر نبوي عن الأحداث المستقبلية ونهاية العالم وهو سفر الرؤيا. وقد كتبت أسفار الكتاب المقدس على مدى أكثر من 1500 سنة، فقد كتب موسى الأسفار الخمسة الأولى في نحو عام 1400 قبل الميلاد، وكتب سفر الرؤيا في نحو عام 90 بعد الميلاد. ولم تكن أسفار الكتاب المقدس أصلا مقسمة إلى إصحاحات ولا إلى آيات، فقد قسم اليهود العهد القديم إلى أقسام معتدلة الطول للقراءة في المجامع، ثم بعد ذلك قسموه إلى آيات. أما التقسيم الحالي للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فقد ظهر في القرن الثاني عشر، وذلك لتسهيل البحث في مقطع معين أو آية، ولمساعدة المسيحيين على حفظ الآيات وأماكن وجودها فتساعدهم في حياتهم اليومية. وقد كتب النبي داود في هذا الخصوص وقال: بماذا يزكي الشاب مسلكه؟ بطاعته لكلمتك، لذلك طلبتك بكل قلبي فلا تدعني أضل عن وصاياك. مزمور 119 والعدد التاسع والعاشر. وأتمنى صديقي أن يكون هذا دافعا وحافزا لك على قراءة وحفظ كلمة الله في الكتاب المقدس.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم. فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل

0: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك، عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
1: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
2: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
1: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
3: اقتلوه!
1: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
1: فقال له:
5: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
1: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
1: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:

يا رب، أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك يا رب.

0: الصباح الثاني والعشرون.
1: يا إخوتي وآبائي، اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي.
2: فلما سمعوه يخاطبهم بالعبرية عادوا أكثر هدوءا، فقال:
1: أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس من كيلكية، لكني نشأت هنا في هذه المدينة، وتعلمت عند قدمي غملائيل شريعة آبائنا تعليما صحيحا، وكنت غيورا على خدمة الله مثلكم أنتم جميعا في أيامنا هذه، واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت، فاعتقلت الرجال والنساء وألقيتهم في السجون، وبهذا يشهد لي رئيس الكهنة وشيوخ الشعب كلهم. فمنهم أخذت رسائل إلى إخوتنا اليهود في دمشق، فذهبت إليها لاعتقال من كان فيها مؤمنا بهذا المذهب، فأسوقه إلى أورشليم لمعاقبته. وبينما أنا أقترب من دمشق، سطع فجأة حولي عند الظهر نور باهر من السماء، فوقعت إلى الأرض وسمعت صوتا يقول لي: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فأجبت: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الناصري الذي تضطهده. وكان الذين معي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني، فقلت: ماذا أعمل يا رب؟ فقال لي الرب: قم وادخل إلى دمشق، وهناك يقال لك ما يجب عليك أن تعمل. وكنت فقدت بصري من شدة ذلك النور الباهر، فقادني رفاقي بيدي حتى دخلت دمشق، وكان فيها رجل تقي متمسك بالشريعة اسمه حنانية، يشهد له جميع اليهود في دمشق. فجاءني وقال لي: يا أخي شاول، أبصر. فأبصرته في الحال، فقال: إله آبائنا اختارك لتعرف مشيئته وتشاهد فتاه البار وتسمعه يكلمك، فأنت ستكون شاهدا له عند جميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن ما لك تبطئ؟ قم تعمد وتطهر من خطاياك داعيا باسمه. ثم رجعت إلى أورشليم، وبينما أنا أصلي في الهيكل وقعت في غيبوبة، فرأيت الرب يقول لي: أسرع في الخروج من أورشليم، لأن الشعب هنا لا يقبلون شهادتك لي. فقلت: هم يعرفون جيدا يا رب أني كنت أدخل المجامع وأعتقل المؤمنين بك وأجلدهم، وأني كنت حاضرا عندما سفك الشعب دم استفانوس شهيدك، وكنت راضيا بقتله محافظا على ثياب الذين قتلوه. فقال لي الرب: هيا سأرسلك إلى مكان بعيد، إلى غير اليهود من الشعوب.
2: وكانوا يصغون إلى بولس حتى قال هذه الكلمات، فصاحوا بأعلى أصواتهم:
3: أزيل هذا الرجل عن وجه الأرض، هو لا يستحق الحياة.
2: وأخذوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون التراب في الهواء. فأمر قائد الحامية رجاله بأن يدخلوا بولس إلى القلعة ويسألوه تحت الضرب، ليعرف لماذا يصيح عليه اليهود كل هذا الصياح. فلما مددوه وربطوه ليجلدوه، قال للضابط الواقف بجانبه:
1: أيحق لكم أن تجلدوا مواطنا رومانيا من غير أن تحاكموه؟
2: فلما سمع الضابط هذا الكلام أسرع إلى القائد وقال له:
4: ماذا تفعل؟ هذا الرجل روماني.
2: فجاء القائد إلى بولس وقال له:
5: قل لي، هل أنت روماني؟
2: قال:
1: نعم.
2: فقال القائد:
5: أنا دفعت مالا كثيرا حتى حصلت على هذه الجنسية.
2: فقال بولس:
1: أما أنا فمولود فيها.
2: فتراجع عنه في الحال من كانوا يريدون أن يستجوبوه، وخاف القائد لما عرف أنه روماني وأنه كبله بالقيود. وأراد القائد في الغد أن يعرف حقيقة ما يتهم اليهود به بولس، فحل قيوده وأمر رؤساء الكهنة وجميع أعضاء مجلس اليهود أن يجتمعوا، ثم أنزل بولس وأحضره مجلسهم.

0: واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه، ومن اول السطر معاكم هايدي حنه. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب باللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، وسلسله من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن العلاقات في الكتاب المقدس. بس الحقيقه قبل ما اشارككم النهارده بالعلاقه اللي هنتكلم عنها وقصتنا الجميلة، عايزة بس أقول لكل أسرة عندها ثانوية عامة، طبعا احنا كنا عاملين حلقة كاملة عن الثانوية العامة الأسبوع اللي فات، لكن الحقيقة وأنا بتحرك النهاردة وشايفة اللجان وشايفة الخوف، عايزة أقول إنه ما تقلقوش، ربنا معاكم وربنا مش بينسى أبدا تعبكم ولا مجهودكم، وكل حاجة بين إيدين ربنا. احنا بنرفع أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، إن يعطيهم سلام وأمان، يعطيهم حكمة، يعطيهم كمان ذاكرة قوية وهم بيمتحنوا، يعطيهم عدم خوف عدم قلق. كل ده فعلا بنصلي لأجل بناتكم وأولادكم، ونفسنا إنه كل اللي بيسمعنا يكون بيتحد في طلبة الصلاة من أجل بناتنا وأولادنا. وآخر حاجة عايزة أقولها، ما تقلقوش، مستقبل أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، نحن عبيد نقوم ونبني، ولكن إله السماء هو اللي بيعطي النجاح وهو اللي هيكون بيعطي الحصاد.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومرة تانية برحب بكل اللي متابعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو اللي متابعني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. برنامجكم نقطة من أول السطر بنشوفه أو بنتقابل مع بعض كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، معاكم هايدي حنة. النهاردة قصتنا قصة جميلة جدا، الحقيقة قصة بتحكي قد إيه المساندة والاحتواء مهمين جدا. قصة بتتكلم إنه في أوقات كتيرة جدا الإنسان مش بيكون محتاج لحلول لمشكلته، خاصة لو مشكلته ملهاش حل، لكن بيبقى محتاج لمساندة، بيبقى محتاج لحد يكون بيحتويه، محتاج حد يقول له ما تقلقش أنا معاك وأنا في ظهرك. ودي قصتنا النهاردة اللي هنكون بنفهمها وبنحللها وبنتعلم منها، وهي فعلا من أجمل القصة اللي أنا بحبها، لأنها قصة بتحكي عن اتنين واجهوا صعوبات كتيرة جدا، مش بس صعوبات عادية، واجهوا صعوبات تخص السمعة الكرامة، لكن الاثنين كانوا فعلا ساندين بعض، ولكن الاثنين كان في احتواء رغم كل اللي بيمروا بيه، وعشان كده مروا بالامور الصعبه دي بسلام ونفذوا الوصيه او المأموريه اللي الله وضعهم فيها. هنتكلم النهارده عن القديسه مريم وعن القديس يوسف، ونشوف هم عملوا ايه، وازاي العلاقه الجميله دي وازاي الاحتواء فعلا بيعلمونا يعني ايه احنا محتاجين نسند بعض، من غير ما يكون ساعات في ايدينا حل، لكن كفايه ان احنا نسند بعض. تابعوني النهارده والحلقه الخاصه بالقديسه مريم والقديس يوسف، وازاي علاقتهم كانت مميزه في المسانده والثقه والاحتواء رغم المخاوف ورغم الاهانه ورغم المشاكل اللي تعرضوا ليها.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة هنحكي عن قصة اتنين مميزين جدا، بس قبل ما نكمل الحلقة خليني أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. طوبة أهلا بيكي، مساء النور يا حبيبتي. منى، مساء النور. منى بتقول لما بيكون ربنا في الوسط بنقدر نعدي العواصف، ده حقيقي جدا. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال لكل اللي سمعني، إيه رأيكم لما تبقوا بتمروا فعلا بعواصف أو ضغوطات في حياتكم؟ إيه أكتر حاجة بتنتظروها من أقرب شخص ليكم؟ يعني سواء شريك الحياة، أولادكم، الأهل، الأصدقاء، أكتر حاجة أنتوا بتبقوا نفسكم أنه اللي قصادكم يكون بيعملها لما تبقوا بتعدوا في مواقف وضغوطات صعبة. منتظر إجابتكم، وكمان هكون بنحكي يوسف عمل إيه. طيب حكايتنا عن اتنين كانوا مخطوبين لبعض وكانوا بيجهزوا للزواج، وزيهم زي أي شاب وشابة بيأهلوا نفسهم لوجود بيت جديد ويفتحوا بيت جديد. والحقيقة بالسيرة الذاتية الخاصة بالقديسة مريم والقديس يوسف بنقول إنه كان هيبقى بيت مخصص لله، لكن في وسط زحمة التجهيزات وإن إحنا إزاي نكون بنرتب بيتنا، جه الخبر اللي قلب حياتهم رأسا على عقب. والخبر ده جالهم بزيارة أو زيارة غير متوقعة من زائر غير متوقع، وده كان في لوقا الإصحاح 1:26. تعالوا نشوف كده بيحصل إيه. بيقول كده: وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة. في الشهر السادس هو بيتكلم هنا كان علي أليصابات، ولما بشرها بيوحنا المعمدان. ففي الشهر السادس لحمل أليصابات عمل إيه الملاك جبرائيل؟ راح لمدينة الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا لما بيكون زمان يعني كان معروف أنه لما الله بيظهر لحد معناه أنه هو هيموت، يعني إحنا كده خلاص هنموت. فهو هنا دخلت الملاك لما بيخوف الشخص اللي داخل أو اللي داخل عليه، لازم يقول له ما تقلقش ربنا معاك. فهو ده اللي حصل، ده كانت الرسالة: الرب معك، يعني أنا مش جاي أعمل حاجة أأذيكي، لكن أنت بقى إيه، مباركة بين النساء. ومن هنا ابتدى بقى الخبر اللي خدته مريم اللي احنا كنا عارفينه، وده كان خبر بالنسبة لها صاعقة. قال لها كده: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الحقيقة الخبر ده مش سهل على أي حد، يعني على أي بنت، يعني إزاي يقول لها أنت وجدت نعمة في عينين الله، فأنت هتبقى في حمل وأنت مش ما تعرفيش رجل، يعني ما فيش لسه زواج. فالرسالة بالنسبة لبشر عاديين هي رسالة متناقضة، إزاي وجدت نعمة في عينين لها وإزاي حطها في الموقف ده؟ طبعا ده في عينين البشر. فكأي فتاة أتوقع أنه ممكن 100 سؤال يجي في ذهنها، يعني إزاي ده يحصل، وفي منها سؤال قالته: إزاي ده يحصل وأنا ما أعرفش رجل؟ فأكيد بيبقى في دربكة ذهن حصل له لخبطة، تشويش، أنا مش عارفة ده هيحصل إزاي، هقول للناس إيه، هواجه الناس أقول لهم إيه. دي كانت المشاعر اللي جواها. يمكن إحنا بناخد القصة من بعيد، بس لو دخلنا في مشاعر القديسة مريم هنلاقي إنه أكيد هي بنت بتبقى بتواجه كل ده، حتى لو هي مطيعة لله، بس أكيد جواها المخاوف دي. بس الحقيقة الله ما سبهاش للمخاوف دي، الله كان مجهز لها شريك حياة ممتاز رائع، رجل بمعنى الكلمة، كان مجهز لها يوسف. يوسف ده كان هو الشخص اللي هيبقى بيسند، الشخص اللي هيبقى بيحميها من كل إصبع اتهام بالزنا هيكون بيتشاور عليها. هو كان مجهز لها شريك حياة رائع جدا جدا. والحقيقة القديس يوسف بالنسبة لي يعني دايما أشوفه كده إن هو بطل القصة مع القديسة مريم، يعني بالرغم ان هو ما تجابش سيرته كتير، وبالرغم انه يمكن ما كانش المشهد عليه كتير، ولكن هذا الشخص الجندي المجهول هو دوره كان مهم جدا جدا جدا في حياة القديسة مريم والسيد المسيح، وفعلا فعلا مشي معهم لبر الامان ويستحق كلمة رجل بمعنى الكلمة الحقيقة، يعني كان مضحي، كان شجاع، كان حامي، كان ساند، كان بيحتوي، كان فعلا كل مشكلة كان هو اللي بيبقى بيحمي، وكان هو اللي بيدي الأمان للأسرة اللي زي كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض قصتنا الجميلة دي، ونشوف ازاي يوسف كان فعلا محتوي مريم، وازاي مريم كمان اتعاملت مع يوسف في الوقت اللي زي كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حلنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم النهاردة عن علاقة يوسف ومريم، وقديه كان فعلا علاقة فيها سند واحتواء رغم المخاوف. وطرحت سؤال نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بي، لما تمروا بعواصف أو مخاوف أو ضغوطات، إيه اللي بتنتظروه من الطرف التاني، سواء شريك حياة أو أولاد أو أهل، الطرف اللي هو بالنسبة لكم في علاقة عميقة قريبين منكم. توبة شكرا جدا يا توبة، دايما سريعة انك تكوني بتردي، بتقول كده الحاجة اللي بنتظرها هي السندة والطبطبة. زي ما انتوا شايفين مش دايما يبقى الاحتياج حلل المشكلة، ساعات بنبقى عارفين ان المشكلة دي صعب انها تتحل، بس كفاية انه حد يسند ويطبطب. شكرا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، لانه فعلا ده احتياج لشخصيات كتيرة جدا. شاركوني وقولولي تكونوا اكتر حاجة بتحبوا انه حد يعملها معاكم وقت الازمة او الضغوطات ايه. طيب، واحنا بنحكي قصتنا ما كانش ينفع ابدا ما احكيش اللي قبل القصه بشويه. يعني ايه؟ يعني اللي كان حوالين القصه، بمعنى اصح القصه دي اللي هي قصه يوسف ومريم، حصلت في وقت كنا بنسميه او اتسمى بالصمت المسموع. ايه الصمت المسموع ده؟ ده وقت كان الله توقف تماما عن ارسال اي وحي من خلال اي نبي، وده كان اخر حاجه اتكلم من خلالها نبي ملاخي، وقعد 400 سنه ما بيتكلمش خالص. اتسمى الصمت المسموع من كتر ما صمت الله كان مسموع. يعني واضح جدا انه فين الله، ليه بطل يتكلم، وخاصة انه في ملاخي كانوا متخيلين انه المسيح خلاص جاء قريب. فاللي حاصل انه يعني حصل انه طب هو ام فين، طب ليه الله ساكت؟ عشان كده في الوقت ده ابتدى بقى من كتر ما هو الصمت طول، ابتدت الناس تبقى فيها اللي بعد واللي فسد واللي أصبح خلاص ما عندوش أمل إنه المسيح جاي، وابتدى بقى فيه فوضى وفيه فقر وفيه طبعا الاحتلال الروماني. ففي البلاد كانت وضعها مش أحسن وضع، وكان إيجاد شخصيات أتقياء مش سهل في الوقت ده. وأنا بقول الكلام ده علشان أقول لكم قد إيه فعلا إنه اختيار الله في الوقت اللي مليان فوضى وفي ناس فعلا سابت الله وأصبحت تعبد الأوثان زيها زي الاحتلال الروماني بالضبط أو اللي حواليها من الأمم، فبعدوا عن الله وابتدى يبقى في مشاكل بين الصدقيين وبين الفرسيين، وكان كلها فوضى ومشاكل. ففي الوقت ده فعلا إجت شخصية زي مريم اللي قال عليها كتاب مقدس مباركة، وزي يوسف اللي قال عليه الكتاب مقدس إنه بار، كان من الصعب جدا. فده يورينا قد إيه فعلا إجت الشخصيات ده في الوقت ده كان حاجة صعبة، لكن حقيقي كان اختيار رائع جدا، خاصة ان هم صدقوا الفكرة من غير يعني بعد صمت 400 سنة، فجت لهم الخبر ده فصدقوه. وخاصة انه يمكن لو احنا رجعنا شوية وقرينا عن زكريا اللي دارس واللي كاهن واللي ما صدقش لما قالوا انه هيجي شخص يكون بيعد الطريق لسيد المسيح، ابتدى يستغرب، وبالرغم انه دارس كمان ابراهيم واوا لكن استغرب جدا. ده شخص دارس، لكن لما راح للشخصيات اللي هي اتقياء وبسطة هم صدقوا ممكن ده يحصل. برغم ان على فكره مريم لما صدقت ما كانتش لسه تعرف انه اليسابات كمان حصل لها حمل. فالتصديق من الشخصيات البسيطه دي ده اتجاه قلب، وده اللي الله عايزه. فالله لما اختار مريم ويوسف هو ما اختارش قامات عاليه، وده اللي هنشوفه، ولا اختار وجهاء المكان، وده برضو اللي هنشوفه، لكن اختار قلب يقدر يكون بينفذ المأموريه اللي هو عايزها منهم.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا بقى نمشيها خطوة خطوة كده ونشوف الشخصيات الجميلة قوي دي. تعالوا نتكلم عن القديس يوسف شوية. يوسف هو نجار بسيط، وده ذكر في متى 13:55 لما قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو ابن النجار، فهو نجار. الحاجة التانية هو كان بار. في متى 1:19 بيقول فيوسف رجلها إذ كان بارا. ورجل بار هنا اللي هو بيبقى الشخص المستقيم اللي حريص قوي على انه ينفذ شريعة الله، لكن في نفس الوقت قلب رحيم. يعني الشخص البار اللي هو بينفذ كلمة الله بس بقلب رحيم، نقدر نقول انه الشخص البار قلبه قريب من قلب الله او بحسب قلب الله. طيب تعالوا نشوف الراجل البسيط ده ازاي احتوى القديسة مريم ببساطته، برغم أنه هو مش يعني مش من الناس الدارسة ولا الناس الغنية ولا كل ده، إزاي قدر أنه يحتوي مريم بالبساط ببساطته دي وببره ده، وإزاي قدر يكون بيحوط عليها بمخاوفه؟ ومش بس كده، يوسف لما هنشوف القصة هنلاقي أنه كمان كان بيحمي يسوع، يعني هو كان فعلا فعلا الأب الساند ليسوع، مش بس الزوج أو الشريك الساند لمريم.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: لما نحط نفسنا مكان يوسف ويجي يتقال له أنه خطيبتك حامل، يعني ممكن إيه اللي يحصل؟ وده اللي حصل ليوسف. يعني هو يوسف حتى لو بار فهو برضه هو شاب وهو مش فاهم فيه ايه، فلما عرف انه مريم حامل ابتدى يحصل له بقى صراع، يعني صراع طبعا داخلي رهيب جدا. متأكد 100% ده مش ابني، انا متأكد 100% ده مش انا، فازاي اكون بكمل مع انسانة زنت؟ هو جواه هي زنت، واغلب الظن هو عارف مريم نفسها، يعني مريم بعد ما عرفت الموضوع راحت تبلغ يوسف، فهو عارف منها، وطبعا ده اغلب الظن لان ما كانش لسه حد عارف، بس في نفس الوقت هو حاسس انه طب انا هعمل ايه. لكن الصراع التاني لانه هو بار، هو مش عايز يفضحها. دي كلمه البار، البار مش اللي هو الشخص اللي جامد في ايمانه، البار اللي هو التقي من جوه، مش عايز يفضحها، هو مش عارف يعمل ايه. فعشان كده بيقول الكتاب ان يوسف اذ كان بار عمل ايه، لم يشاء ان يشهرها، اراد تخليتها سرا. طب انا خلاص هسيبها من غير ما اعرف حد، هسيبها من غير ما افضحها. ليه كده في الوقت ده اتقالت الجمله دي؟ لانه الحقيقه في الوقت ده هو كرجل دارس الشريعة أو كرجل بار بيهتم أنه يكون ما بيكسرش الشريعة، الشريعة عندها يعني قانون أو عندها مبدأ بيطبق على اللي تزني وهي مخطوبة، وده في تثنية 22 عدد 23 و24 بيقول كده إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجد رجل في المدينة والضجع معها فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وعملوا إيه ورجمهما بالحجارة حتى يموت. يعني ده كان الحكم أو حكم الشريعة على الفتاة المخطوبة اللي زنت مع شخص تاني، لأنه في الوقت ده الحقيقة الخطوبة كانت شبه جواز. يعني حتى عشان كده لما الملاك راح ليوسف قال له خلاص خد مريم معاك للبيت، هما كان بيبقى فيه زواج وبيبقى عقود زواج، بيبقى ناقص ان ياخدها معاه البيت. فهو هنا بيحكم على المرأة المخطوبة لو زنت أو الفتاة المخطوبة لو زنت ترجم. فإيه اللي كان مفروض يوسف يعمله؟ كان مفروض يروح للمجلس ويروح للفرسيين أو لكل ما هما مثلا الكاهن أو القائم بالطقوس الدينية ويقول له أنا مريم زنت وهي حامل مش مني. فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيتم رجمها. ده اللي كان مفروض يعمله يوسف، بس يوسف جواه كان فيه رحمة، ما كانش قادر يكون بيعمل كده. عشان كده عمل إيه؟ عشان كده كان صعب جدا إن هو يكون بينفذ الشريعة ويروح يبلغ عنها ويبقى السبب في إنه أزية مريم. هو ما قدرش يكون بيعمل كده، ما قدرش يكون السبب في أزية مريم. البر الحقيقي اللي كان عند يوسف مش الطقوس الجامدة اللي كانوا بيعملها الفرسيين، لا. عشان كده بقول إنه قلب يوسف كان زي قلب الله أو بحسب قلب الله، اللي هو مش قادر يمشي بحرفية الشريعة، مش عارف يكون بيعمل كده، لكن في نفس الوقت مش عارف يكمل مع فتاة هي بالنسبة له هو لسه ما يعرفش هي بالنسبة له زنت. وإيه اللي حاصل؟ طب خلاص أنا هسيبها من غير ما افضحها، من غير ما يروح يقول أنا هسيبها عشان إيه. فهو هيقرر هيروح يعمل الإجراء القانوني بفسخ الزواج، الخطبة اللي هيك في الوقت ده زي ما قلت زواج، من غير ما يقول ليه أنا هسيبها بس مش هقول ليه سرا، يعني أنا مش هقول هي ليه أنا سبتها. وده كان الترك بهدوء. سلوك يوسف هنا بيورينا قلبه الجميل، قلبه اللي هو حافظ الكتاب، حافظ اللي هي الشريعة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو بيرحم الشخص اللي قصاده. هو مرضيش يبقى بيوجع مريم، مرضيش يكون بيفضحها، مرضيش يكون بيأذيها، كل ده ما قدرش عليه. وطبعا زي ما قلت كده، زي ما قلت انه ده معناه انه قد ايه قلب يوسف كان بحسب قلب الله اللي قادر يوازن بين الحق والعدل في ناحية وبين الرحمة والمحبة في ناحية تانية، وده قلب إلهنا زي ما احنا عارفين. فده يوسف اللي هو كان هيسيبها بس بغير ما يأذيها. ده بيوريكوا شخصية يوسف كانت ايه، جمال يوسف كان ايه، قلب يوسف الجميل كان إيه. وده بيقول إنه فعلا فعلا اختيار الله كان حقيقي حقيقي في محله لما خد شخص قلبه حسب قلب الله.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض نقطة من أول السطر. بنحكي عن قصة القديسة مريم والقديس يوسف. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. خلوني الأول أرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء، مساء النور، أهلا بيك يا سناء، بقالي وقت كبير مش بشوفك معانا في البرنامج. نفس الحكاية نانا، مساء النور يا نانا، برضو من وقت مش بشوفك معانا في البرنامج. منى بتعلق وبتقول الشخص اللي بيسلم حياته ربنا بيعطيها نعمة في عينين كل ما بيعطيه نعمة في عين كل من يراه. ده حقيقي جدا يا منى، شكرا لمشاركتك. ومحتاجين تشاركوني كمان ايه رايكم لو انا في وسط الازمه، ايه اكتر حاجه انا محتاجاها من الطرف اللي قصادي، سواء قصادي ده ولادي او شريك الحياه او اهلي بابا وماما او صديق قريب مني، انا ببقى محتاجه ايه منه. احنا النهارده بنشوف مع بعض يوسف ايه اللي قدمه في وقت العاصفه والظروف اللي واجهتها مريم. طيب تعالوا نكمل بقى قصتنا دي. يوسف وقت الارتباك ده ابتدى يفكر، طب انا هسيبها بقى طبعا في السر مش هفضحها. في الوقت ده ابتدى الله يجيله في حلم علشان يخليه يمشي في الطريق، علشان هو عايز يوسف يكون بيساند مريم، لان ده الشخص اللي مخصص لكده، والحقيقه ده الشخص المناسب للمهمه دي، انه يكون بيحمي مريم وبيحمي يسوع، وبيكون فعلا بيمارس حمايه الابوه ليسوع. والكلام ده او الحلم اللي ظهر له عشان يطمنه كان في متى 1 من 19 ل 24. انا مش هقرا كل الفقره دي، لكن هقرا الحاجات اللي هي المهمه. بيقول كده: أن يوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أرادت خليتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، يعني هو مرتبك، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. امرأتك زي ما قلت في الوقت ده كان الخطوبة يمثل زواج، عشان كده لازم عشان يسيبها ده بتبقى إجراءات كأنه زوجها بالظبط، بس هو مش لسه عايشة معه. وكمل بعد كده قال إنه اللي هي الذي لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هتلد ابنا وتدعو اسمه يوسف، هيخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله لكي يتم ما قيل. وابتدى يقول النبي القائل قال إيه، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويكمل. وفي الآخر بيقول كده: لما استيقظ، يعني بعد ما في الحلم، بعد ما خلص الحلم، بيقول الكتاب: لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. ده أول ما حلم الحلم ده هو اتحرك وعمل بالوصية وخد مريم عنده البيت.
0: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: برحب بيكم مرة تانية، وعايزة أقرأ التعليقات اللي موجودة. سناء بتقول: ولم يذكر كثيرا عن يوسف، لكن يكفي، كان يملك قلب كل حب ورحمة، وبقى للنهاية مع العذراء مريم وسمع وطاع ما طلب منه. ده حقيقي جدا يا سناء، صح يا دكتور، لأن أنسى التوقيت عشان بقالي كتير، يعني التوقيت الفرق بيننا وبينهم. وبرضو نانا: وأنا أنسى التوقيت، لكن يوم مرت عيني على الساعة والوقت واتأخرت أيضا نصف ساعة، المهم إن احنا شفناكم، أهلا وسهلا بيكم. ميري: أهلا وسهلا يا ميري، برضو بقالي وقت كبير ما شفتكيش، أهلا وسهلا بيكم. احنا بقى معادنا كل أو ما غيرناش، يعني كل يوم 4 الساعة 5، هو لأن وقفت وقت يمكن حصلت لخبطة بعدها. فبرحب بيكم، ونفسي تكوني بتشاركوني لما أنتوا تكونوا في موقف صعب، تفتكروا ايه اكتر حاجة انتوا محتاجينها من اللي قصادكم. طيب بعد الحلم ده هنا يوسف خلاص فهم، وابتدى يعمل ايه، ابتدى يساند مريم في كل خطوة بيعملها. والمساندة هنا ما كانتش انه راح قال لها معلش يا مريم انا شكيت فيكي والتعاطف، لا، المساندة كانت بسلوكيات، يعني ما راحش واتكلم معاه بس، لكن بسلوكيات، ومن ضمن السلوكيات انه خدها بقى معاه. وعلى فكرة نقطة انه ياخد مريم عنده في البيت ده معناه انه بيعرض نفسه هو شخصيا

الألم ممكن تتعرض ليه من الإهانات، من الكرامة اللي ممكن تبقى بتهدر في الوقت ده. المجتمع زي أي مجتمع، لما يكون مجتمع صغير وتتعرف حاجة زي كده بيبقى فيه الكلام اللي من تحت لتحت والكلام اللي فيه تلقيح و و و و. فطبعا الوجود يوسف في الوقت ده كان مهم، حتى لو كان هو كمان هياخد من الحب جانب في الكلام الصعب، لكن الحقيقة بموافقته إنه ياخد مريم البيت هو كده خفف قسوة الظروف اللي هتبقى بتواجهها، منحها الشعور بالأمان. شعور بالأمان الإنسان بيحس بيه لما يشوف ان اللي قصاده مش بيستخدم لحظات ضعفه علشان خاطر يبقى بيأذيه او علشان يفضحه او يجرحه. ده يحسك بالامان، وهي في وقت ضعفها وفي وقت انه لسه بتواجه، وهي بنوته صغيره لسه هتواجه ومش عارفه تحكي تقول ايه، ومش كل الناس هتصدق اللي بيحصل ده، لكن الأمان حسته لأنه يوسف وقف معاها وما انتهز فرصة لحظة ضعفها وسابها، لكن هو عمل إيه؟ حافظ على كرامتها. وهنا بنشوف قد إيه يوسف مش مجرد بس حس بمعاناتها، لا ده شال معاها المعاناة. ودي كانت أول حاجة جميلة جدا، يوسف منح الأمان لمريم لما شال معاها المعاناة، وابتدوا يمشوا هما الاثنين مع بعض وهما شايلين الظروف اللي هتواجههم والصعوبات اللي هتواجههم والمشاكل اللي هتواجههم بسبب الحمل، اللي بالنسبة للمجتمع فيه حاجة غلط، لكن طبعا ده كان بركة إلهية.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم ومكملين أجمل قصة ممكن نكون بنحكيها ونتعلم منها، هي قصة القديس يوسف والقديسة مريم. خلوني قبل ما نكمل نكون بقرأ التعليقات اللي معانا على الفيسبوك. توبة بتقول نحب ليس بالكلام ولكن بالفعل، ده حقيقي جدا، ما أسهل كلمات الحب ولكن فعلا فعلا الأقوى بيبقى الأفعال. سناء بتقول في الوقت الصعب محتاجة فقط كتف ويد تسند بدون كلام ووعظ. حلو قوي قوي، حلو قوي يا سناء، شكرا جدا ليكي. منتظر

0: نظرة أكتر تقوله وقت الصعوبات والضغوطات بتبقوا محتاجين إيه. هنا مريم احتاجت السند والاحتواء، وقد كان يوسف منحها الحاجات اللي زي كده. أولا زي ما خدنا قبل كده أن يوسف منحها الأمان، فهو ما فضحهاش، هو ما شهرش بيها، هو في وقت ضعفها احتواها. تاني حاجة بقى منحها السند. السند منحها وهما رايحين بيت لحم في لوقا 2. هما سافروا من الجليل اليهودية في مدينة اسمها بيت لحم عشان يسجلوا الأسماء، وبيقول كده الكتاب هناك تمت أيامها لتلد، خلاص هي هتولد. وبعدين بيقولوا في الوقت ده إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، يعني متخيلين امرأة بتلد ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، فيعملوا إيه؟ وجود يوسف في الوقت ده هو اللي كان ساند، هو اللي كان بيمشي وبيدور ويشوف وبيقويها أنها تكمل لحد ما كانت الولادة في المزود. أنا مش قادرة أتخيل لو مريم لوحدها في الموقف ده كان عملت ايه. لو دخلت البلد عشان تبقى بتسجل وجت الولادة بتاعتها ومش لاقية بيت، ايه اللي هتعمله؟ حقيقي يوسف هنا كان السند، يوسف هنا كان اللي بيدور، اللي شال الهم، اللي اعتقد كان بيديها كلام ما تقلقيش انا معيكي انا في ظهرك. في الوقت ده اللي هي فيه تبقى وحيدة وضعيفة، اعتقد ان يوسف معاها في الوقت ده هو اللي خلاها تحس بالامان وما تخافش، رغم ان ما فيش بيت ورغم انه هي خلاص المفروض تولد، لكن ما خافتش وكملت معاه. كفاية جدا جدا احيانا لما بنكون في وقت مخاوف ومش عارفين نتصرف ازاي، بيبقى بيكفينا انه حد بيسند انا معاكم وانا هساعدكم، بنحس ان وكأنه المشكلة اتحلت هي كانوا لسه ما لقوش منزل يكونوا بيقعدوا فيه، لكن مع يوسف هي حست انه وكأنه المشكلة فعلا اتحلت. وجود يوسف كسند كان بيخفف عنها المشكلة، وبتحس كده انه تمام انا حاسة انه مع يوسف اقدر اسلم وهو يقدر يكون بيشيل وبيسند، وده فعلا اللي عمله يوسف.
1: راديو سما لون ايامك.
0: نكمل، بس عايزة أقرأ نانا بتقول أحب أن أصحابي يدعموني عندما أكون على حق ولا يتخلون عني عندما سأكون على خطأ أو أوقات صعبة. شكرا جدا جدا، يعني نانا جابت حاجتين، أن أنا لو صح أصحابي يدعموني، لكن لو غلط يعني ما يتخلوش عني يكونوا معايا. ده حقيقي جدا، الإحساس أن أنا ما حدش متخلي عني حتى لو أنا في وقت ممكن أكون فيه غلط. شكرا جدا يا نانا، وشكرا لمشاركتكم، وياريت تقولوا بتشاركونا اللي بيسمعنا أو اللي فيسبوك انه يا ترى في وقت ازمتك بتحتاج ايه. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين مع يوسف. اول حاجه عملها مع مريم احساسه بالامان معاها او حسسها بالامان، هو ما فضحهاش، هو ما في نقطه ضعفها ما ابتداش يشهر بيها لكن احتواها من غير ما يفضحها. تاني حاجه الاحساس بالسند، هو سندها وقت الولاده نفسها وهم رايحين او هم في بيت لحم وكان معاها وما كانتش لوحدها في الموقف الصعب ده. تالت حاجه بقى يوسف منح الحمايه لمريم وليسوع، يعني بعد ما مريم جابت يسوع لا مارس أبوته بالكامل والحماية ليسوع. في متى 2 أصحاح 2 كله بنلاقي موقفين من أهم المواقف اللي بنشوف يوسف قد إيه كان حقيقي حامي رائع جدا لأسرته. الحقيقة تعرض لمواقف كتير جدا بسبب أنه هو متحمل مسؤولية أنه السيد المسيح ليه مأمورية الخلاص، فكان متحارب كتير، واللي كان بيحاربه أول واحد هيرودس. ففي متى اللي هو عدد أصحاح 2 وعدد 13 و14، هيرودس ساعتها قبلها بشوية المجوس جول وقالوا إنه في ملك اليهود هنا، فهيرودس اتجنن وقال لما تروحوا تشوفوه ارجعوا لي وقولوا لي فين الشخص ده، ليه؟ عشان كان عايز يقتله. فاللي حصل إنه لما المجوس ما رجعوش لهيرودس، بيقول كده كتاب وقت قرار هيرودس بذبح كل صبيان. الوقت ده لما هيرودس قرر انه يذبح كل الصبيان، يعني ما رجعوش المجوس، قرر انه يذبح كل الصبيان اللي من سنتين لأقل، يعني من اللي اتولد لحد سنتين بيذبحوا، اللي هم تقريبا كانوا في مرحلة يسوع. في الوقت ده بقى اللي حصل، في الوقت ده ملاك الرب ظهر ليوسف في حلمه وقال له ايه، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام على طول على الفور، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر ليلا. انتوا عارفين يعني ايه الشخص يسافر بالليل؟ ده سفر مش سهوة، مش زي دلوقتي في طيران وفي أوتورات وفي حاجات تحمينا. سفر بالليل يعني بالجمال، أو ده بالجمال لو هو غني، يعني ممكن يكون بالحمار بيسافروا، أو في ناس بتسافر ماشي. ايا كانت طريقه السفر، حمار، جمل، المشي، بس السفر بصفه عامه في عري وفي صحراء، وما فيش بقى اللي هي خدمه الاكل والشرب، فده مش سهل، ده خطر جدا. بس هو نفذ امر الله لي. يوسف كان حقيقي بيحمي، وكانت أولوياته حماية أسرته اللي هو حماية مريم ويسوع من الأذى، برغم أن كل اللي حواليه ممكن يبقى خطر، برغم أن كان ممكن يقول طب الصبح، طب يعني لا، هو نفذ كلمة الله أنه قم دلوقتي، خد الصبي ويمشي اهرب. فهو فعلا قام بالليل في عز الخطر، وقام عشان يحمي يسوع ويحمي مريم ويحمي طبعا يسوع من القتل، ومشي وهو مش عارف هيحصل ايه في مصر. خلي بالنا هو هيسيب بيته، اسرته، مهنته وبلده، ورايح بلد ما يعرفش البلد دي هيعمل فيها ايه. بس كل ده لان كان جواه ايمان حقيقي انه الله هيكون معاهم وهيحميهم وهيحافظ عليهم من خطر الطريق، وهيبقى ليه مكان يقدر يقعد فيه في مصر، وهيكون الله معاهم. فكل ده يدل على قلب نقي كان حقيقي غرضه الأساسي أنه يطيع الله وأنه يحمي أسرته، وده طبعاً اللي كانت محتاجة مريم.

0: برنامج نقطة ومن أول السطر سكتك للتغيير.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني أكون بشكر نانا جدا، شكرا نانا بجد على كلامك المميز. خلينا نكمل بقى قصتنا النهاردة، وأجمل قصة بين زوجين، القديس يوسف والقديسة مريم، وشريك قد إيه سند واحتوى. وخدنا قبل الفاصل إنه هو إدى الأمان، إنه هو ما فضحهاش، بالعكس احتواها ومرضيش أبدا يقول أي كلمة تجرحها. تاني حاجة السند ليها وقت الولادة، هي كانت فعلا في وضع صعب فهو كان سندها، والحماية، وشفنا الحماية في أول موقف إن هو خد يسوع وخد مريم ويتحرك ناحية مصر. طيب الموقف الثاني بقى اللي فيه حماية برضو لأسرته، دي كانت في نفس الإصحاح متى 2 أصحاح عدد 19 و23، برضو مش هقرأ كله بس هقرأ الآيات اللي تهمنا. بيقول كده: فلما مات هيرودس ده اللي هو كان عايز يقتل يسوع، بيقول: إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل. خلاص الخطر زال، فقوم وتحرك، لأنه مات الذين كان يطلبون نفس الصبي، الشخص ده مات. فقام يوسف وخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. لكن هناك سمع أنه في شخص تاني اسمه أريخلاوس بيملك على اليهودية، ده كان ابن هيرودس، خاف، يعني يوسف كأب خاف انه يتحرك ناحية هنا. ولما خاف كمان ايه اللي حصل؟ اكد له خوفه ده، يعني هو بيقول ان هو خاف ان يذهب الى هناك. مشاعر الابوة وشريك الحياة ظهرت في الوقت ده، ولما خاف اتأكدت مشاعره بالحلم اللي جاله، قال له: لا، روح الجليل، روح مطرح ما كنت موجودين. ففعلا هو راح لمدينة اسمها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انها سيدعى ناصرة، ان هو السيد المسيح. هنا بنشوف انه فعلا فعلا الايات دي بتوضح ان يوسف قد ايه كان حريص على حمايه مريم ويوسف ويسوع. يعني هو حتى لما رجع وشاف انه في شخص ممكن يكون بيأذيه هو خاف، وبعد كده ابتدى لما شاف الحلم اتاكد له وراح الناصره تاني، رجع تاني من اول وجديد وابتدى من اول وجديد، كل ده عشان يحمي اسرته. النقطه اللي هنا الحقيقه اللي هي يعني لفتت نظري، انه الاحلام كلها كانت ليوسف ما كانتش لمريم، كانت مع الشخص اللي هيسند ويحتوي ويطبطب ويحمي. فكانت كل الأحلام اللي كان الله عايز يوصل أي رسالة للأسرة كان بيوصلها من خلال يوسف، من خلال الشخص اللي هيكون بيسند. والحقيقة هو كان فعلا الشخص ده تقي جدا وكان قد المسؤولية. محبة يوسف لمريم ما كانتش مجرد حب بكلام معسول، محبة يوسف لمريم كان فيها السند، الاحتواء، الأمان، الحماية، وهو كان بر وتقي، وكانت الأحلام أو كانت الرسائل دايما تيجي من خلال يوسف، لأنه الله كان شايف قد إيه يوسف شخص هيكون بيطيع وبينفذ، وكمان لأنه يوسف هو الرجل الذي يقود الأسرة للأمان. وهو ده نقطة مهمة جدا، قد إيه يوسف أثبت كزوج وأب إنه هو يقدر يقود الأسرة في أمان، وبتبقى حقيقي الأسرة بتبقى جميلة قوي، والأسرة بتبقى عايشة في أمان لما بيكون رب الأسرة شبيه يوسف، لما يكون رب الأسرة بياخد من الله الوصايا وبياخد من الله التعليمات والمبادئ وبينفذها وسط الأسرة، وده كان يوسف.
0: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: طيب في العلاقة دي هل بس يوسف اللي كان ليه دور؟ لا، يوسف كان مصدر الأمان والحماية والسند والاحتواء ودافع عن أسرته، لكن كمان مريم كان ليها دور، كان ليها ثلاث حاجات عملتهم مع يوسف. أول حاجة هي منحت ليوسف الفرصة إنه يفكر، يعني ما زنتش، بمعنى إنه هو عارف، يعني الكتاب ما قالش بس هو يعني غالبا عارف المريم انه ده اللي حاصل، فهي راحت حكت له الموضوع انه حصل 1 2 3، او يمكن قالت له هي حامل، الكتاب ما ذكرش ده، بس المهم ان هو عرف ان هي حامل. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ سابته يفكر، هي ما حاولش تضغط عليه، ما حاولش تقول لا ده انا الله اللي قال لي كده، لا ما ينفعش. الكتاب ما ذكرش ولا مره انه مريم حاولت تضغط على يوسف علشان يصدقها وعلشان يكون معاها و و و، لكن هي قالت له الفكره وسابت له المساحه. سابت مساحة أنه الله هو اللي يتصرف، سابت المساحة أنه الله هو اللي يدبر الأمور. ودي العلاقة الناضجة، أنه أنا لما أكون بطرح فكرتي أنا مش بجبر الطرف الثاني أنه لازم يقتنع باللي أنا عايزاه في وقت الحيرة. يعني ساعات بتبقى في قضية فيها حيرة، بيبقى في ارتباك في الذهن، أنا مش قادرة أصدق ومش قادرة أتخيل أنه ممكن ده يحصل، مش قادرة أتخيل أنه إحنا ماشيين في السكة كويسين فجأة يحصل خبر صعب علينا. ففي الوقت ده أنا مش بينفع أزن أنه لازم تبقى معايا، وده اللي عملته مريم. هي ما زنتش، ما ينفعش تسيبني، لا هي ما زنتش، هي طرحت الفكرة وسابت الله هو اللي يكمل الأمر ده. لما بنطرح فكرة زي كده أو قضية بتبقى فيها ربكة للذهن، نعمل زي مريم بالظبط، بنسيب الفكرة مع الشخص ونسيب الله هو اللي يكون بيرتب الأمور. يعني نديله مساحة من الهدوء ونصلي أنه الله يكون فعلا بيفتح ذهنه زي بالضبط ما عمل مع يوسف. دي أول حاجة، أنها سابت له مساحة عشان يهدى ويفكر وياخد القرار والله هو اللي كمل الأمر. تاني حاجة، هي ما كانتش لا مرتبكة ولا مضطربة. يعني موقف زي كده أنا أتخيل أنه ممكن تبقى مرتبكة وهنعمل إيه وهنتصرف إزاي، حتى لو الأمر ده من الله، بس هي هتواجه مجتمع، وحتى لو يوسف معها بس هي هتواجه مجتمع. طب إزاي هنسافر مصر؟ طب إزاي لا هي كانت خضع، طولت هي كانت خضع، ما قالش كتاب مقدس ولا مرة إنها كانت مرتبكة. لا، هي فعلا زي ما قالت كده، يعني هي قالت لما الملاك قال لها إنه هيبقى في حمل، قالت له كده هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، أنا همشي بحسب قولك. صفة الهدوء اللي كانت في مريم وصفة عدم التوتر والاضطراب وصفة إنها كانت خضع ليوسف، منين ما بيتحرك هي بتخضع بدون لا ربكة ولا اضطراب، دي خلت يوسف يقدر يتحرك ويروح ويسافر ويجي ويروح من غير ما يحس إن في ربكة. خلت يوسف يقدر يكون بيتحرك في عز الليل من غير ما يبقى في ربكة، لأن هي كانت مش مرتبكة، كانت مسلمة الأمر لله، كانت خضعة ليوسف. في العلاقات بصفة عامة، في وسط العواصف لما بتكون في عصبية وضغط وتوتر والارتباك، بنخلي الشخص بالذات المسؤول مرتبك، المسؤول عن المجموعة، المسؤول عن الأسرة، اللي هو المسؤول عن سلامة الأسرة أو سلامة المجموعة. لو أنا عايزة أساعد الشخص المسؤول عن سلامة الأسرة أو المجموعة أن ياخد القرارات الصح وأنه يهدى، أنا محتاج أكون أنا مش مرتبكة، أنا مش مضطربة، زي بالظبط مريم ما عملت مع يوسف. ثالث حاجة مريم عملتها هي الثقة في يوسف، منحته كل الثقة. هي ما اعترضتش ولا مرة على حاجة بيعملها، هي كانت واثقة أنه الله بيظهر له في الحلم، هي كانت واثقة أنه بياخد الوصية من الله بينفذها. ثقتها في يوسف قدرت تخلي العلاقة دي جميلة جدا، خلت الأسرة دي أسرة جميلة تكون فعلا تستحق أنها تبقى أسرة السيد المسيح الإله المتجسد، وتستحق أنها تستلم المأمورية دي. ده مريم وده يوسف، قد إيه هما الاتنين كانوا مكملين بعض، حد سند واحتوى وحد وثق وخضع وكان هادي بدون ارتباك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني وخلاص بنقفل حلقتنا، وعايزة نانا بتقول هناك الثقة القوية بين يوسف ومريم، ده حقيقي جدا. وعلى فكرة يا نانا، وجود ثقة في العلاقات بتفعلا بتعمل حاجات حلوة كتيرة جدا، وبتخلي السكة تمشي والنجاح بيمشي. وده بقى اللي أنا عايزة أنهي بيه حلقتنا، اللي بنتعلمه من قصة مريم ويوسف. أول حاجة أنه المحبة الحقيقية هي بتحمي كرامة الآخر، وده اللي عمله يوسف. يوسف حمى كرامة مريم، ما قبلش أنه يسيبها لوحدها. أول ما يعني عرف الخبر هو ما رضيش يفضحها، لكن كان عايز يبعد عنها بدون ما يفضحها، دي الكرامة. وأول ما عرف أنه دي رسالة برضو خدها من غير ما يتكلم، حماها من عيون الناس. بالعكس هو ممكن يكون عرض نفسه الكلام، لكن هو حماها. ودي المحبة الحقيقية، أنه زي نكون بنحمي كرامة الطرف الآخر، ما يبقاش في وسط الزعل ما نصدق نقول نقاط ضعف. في ناس في وسط الزعل وإحنا عارفين نقاط ضعف الطرف الثاني، في وسط الضعف في وسط الزعل نزله بالحاجات اللي هو نقطة الضعف بتاعته، وممكن جدا نتكلم عنه مع الآخرين. مش دي العلاقة اللي بتبقى سوية. علاقة يوسف بمريم كان فيها حماية، لكن كان فيها كمان الحفاظ على كرامة الآخر. كمان بنتعلم منهم ايه هي السند الحقيقي. السند الحقيقي اللي بتترجم لأفعال لسلوكيات مش مجرد كلام او تعاطف. وده اللي عمل يوسف، هو اتحرك معاها، كان معها بيت لحم، اوجد لها المزود اللي تولد فيه، اخدها وحماها لمصر، رجع تاني بيها، كان بيتحرك بيها في وسط الصعوبات وسط المخاطر، ما كانش بيهمه الوقت ولا البلد اللي رايحه، كان المهم عنده ان يسند مريم ويكون بيحامي على يسوع. وده العلاقه الصحيه، قد ايه نكون بنسند بعض بالافعال وليست بالاقوال. كمان منح الاخر مساحه من التفكير، انه نديله فرصه يفكر، لما يكون في مشكله او قلق نديله فرصه هدوء يفكر. نصلي كمان انه الله يكون بيديله الافكار ويديله الراحه، وده اللي عملته مريم. بنتعلم منهم كمان انه ازاي نواجه الازمات بهدوء. يوسف كان بيواجه الأزمة بأنه فعلا بيطيع كلمة الله، وساعدته مريم أنها كانت بتصدق ده، وكان ما فيش لا توتر ولا ارتباك، لكن بكل هدوء كانت بتنفذ اللي بيقوله يوسف. كمان آخر حاجة أنه بنتعلم

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يكرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبلك بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك. واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة. ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة، ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك رب. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات اللي يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف، وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية واسباب منطقية واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, وغالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد

نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي، كم واحد سمع الجملة دي من الناس، انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي. تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا، دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا، وبتخلينا نبقى واخدين بالنا. لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول أنا اكتشفت أني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الأغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا أندرو أنت بقيت عصبي، خلي بالك أنت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمة من زوج أو زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فإحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما أنا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما أنا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد مع اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع، مع زحمه، مع مشكله في الشغل، مع خلاف، مع خساره، مع تاخير، مع موقف فشل، مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك أندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا.
خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعله هو

الدفاع دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع، لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للاسف، وانه انك تبقى غلطان للاسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، طالع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة إن احنا نراجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وأنت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه، فبرفض الرساله علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم، انت مين يعني، مش عارف ايه، ده بيعمل اكتر مني، هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسال طب هو لو في 10% من كلامه صح، المشكله منين جايه، منين المشكله، اللي حاصل ده حاصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجه واحنا لسه بنكررها، ساعتها المشكلة مش في الناس، مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو، واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك، وهو اللي بيوجعك بالحقيقة، هو بيحاول ينقذك، بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا، ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا، وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي، وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا، أحب قوي قوي أسمعكم، وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده، وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده، وإزاي ألاحظ نفسي، وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع، وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن، مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقول لك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقول لك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقيت الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص. ولو اتكررت من اكتر من شخص، احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص، انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة. لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي، هي لما في خمسة بيقولي نفس الحاجة ولا عشرة ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب، كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير، ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجه مثلا كنت مستنيها، هوايه، قرايه بقى، رياضه، وقت مع العيله، وقت صلاه، قرايه روحيه، ايا كان ايه هي. بس في اوقات كده احنا بنوصل لحاله من الفتور، حاله من انه تمام مش فارقه خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة أعمق بكتير وأكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة أو خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، وهو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه. وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله هنا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال، طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لأ انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لأ انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه؟ ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: Καλαγανίλα, αλλά Radio Sun.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس, لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف, وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب أنه أنا بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده, فإحنا أبطال في أننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل إيه؟ ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت للأحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كدبه بيضه, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي المقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان اراجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كدبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك، لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسأل، يعني بدل ما تبرر اسأل، بدل ما تدافع اسأل، بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله، ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيرجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يمكن يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام او ابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى ناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى بقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام انا زي ما انا، انا زي الفل، وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقول لك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقول لك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: عند الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

هذا هو الكلام الذي كلم به موسى كل بني إسرائيل في صحراء العربة شرق الأردن مقابل سوف بين فاران وتوفل ولابان وحضيروت وذي ذهب. وكانت الرحلة من حوريب إلى قادش برنيع تستغرق 11 يوما عن طريق جبل سعير. في سنة 40 في أول يوم من الشهر 11 أخبر موسى بني إسرائيل بكل ما أمره الله به بشأنهم، وذلك بعدما هزم موسى سيحون ملك الأموريين الذي كان في حشبون، وعوج ملك باشان الذي كان في عشتروت وإذرع. وأخذ موسى يشرح هذه الشريعة في شرق الأردن في بلاد مؤاب، فقال: المولى إلهنا قال لنا في حوريب: أنتم أقمتم ما يكفي في هذا الجبل، قوموا ارحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يجاوره من الوادي والجبل والسهل والنقب وساحل البحر، أي كل كنعان ولبنان، إلى النهر الكبير نهر الفرات، فأنا الله أعطيتكم هذه الأرض، فادخلوا واملكوها، لأني حلفت أن أعطيها لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولنسلهم من بعدهم. في ذلك الوقت قلت لكم: أنا لا أقدر أن أحمل مسؤوليتكم وحدي، فالمولى إلهكم زاد عددكم حتى إنكم اليوم كنجوم السماء في الكثرة. ليت المولى إله آبائكم يزيد عليكم مثلكم 1000 مرة ويبارككم كما وعدكم، ولكن كيف أحمل وحدي مشاكلكم وأثقالكم ونزاعكم؟ فاختاروا من قبائلكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رؤساء عليكم. فأجبتم وقلتم لي: إن هذا كلام معقول ومن الخير أن نعمل به. فاخترت من رؤساء قبائلكم رجالا حكماء ومعروفين وعينتهم قادة عليكم، فكانوا رؤساء جماعات من 1000 أو 100 أو 50 أو 10، ورقباء على قبائلكم. وفي ذلك الوقت أوصيت قضاتكم وقلت لهم: اسمعوا الدعاوي بين إخوتكم واقضوا بالعدل، سواء كانت القضية بين إخوة من بني إسرائيل أو بين واحد منهم وشخص أجنبي، لا تتحيزوا لأحد في القضاء، اسمعوا للصغير كما للكبير، لا تخافوا من أي إنسان، لأن القضاء لله، وإن كانت هناك قضية صعبة عليكم هاتوها لي فأنظر فيها. وفي ذلك الوقت أخبرتكم بكل ما يجب أن تعملوه، وكما أمرنا المولى إلهنا رحلنا من حوريب واتجهنا إلى جبل الأموريين، فعبرنا كل تلك الصحراء الشاسعة المخيفة التي رأيتموها حتى وصلنا إلى قادش برنيع. ثم قلت لكم: أنتم وصلتم إلى جبل الأموريين.

12 رجلا، واحدا من كل قبيلة، فراحوا وصعدوا إلى الجبل ووصلوا إلى وادي أشكول واستكشفوه، وأخذوا في أيديهم من ثمر الأرض وحملوه إلينا، وأخبرونا بأن الأرض التي أعطاها لنا المولى إلهنا هي أرض جيدة، لكنكم رفضتم أن تصعدوا وخالفتم أمر المولى إلهكم، وتذمرتم في خيامكم وقلتم: الله يكرهنا، لذلك أخرجنا من مصر ليوقعنا في أيدي الأموريين ويهلكنا، فأين نذهب؟ لأن إخوتنا أخافونا وقالوا: ذلك الشعب أقوى وأطول منا، ومدنهم عظيمة وأسوارها تكاد تصل إلى السماء، وقد رأينا هناك أيضا بني عناق. فقلت لكم: لا ترتعبوا ولا تخافوا منهم، المولى إلهكم الذي يسير قدامكم هو يحارب عنكم كما فعل معكم في مصر قدام عيونكم، وقد رأيتم في الصحراء هناك كيف حملكم كأب يحمل ابنه طول الطريق التي سرتم فيها حتى وصلتم إلى هذا المكان، ومع كل ذلك لم تثقوا في المولى إلهكم الذي سار قدامكم في رحلتكم في نار بالليل وفي سحابة بالنهار ليبحث لكم عن مكان تنزلون فيه ويريكم الطريق التي تسيرون فيها. فلما سمع الله كلامكم غضب وأقسم وقال: ولا واحد من هذا الجيل الشرير يرى الأرض الطيبة التي حلفت أن أعطيها لآبائكم غير كالب بن يفنة، فهو يراها لأنه تبع الله من القلب، فأنا أعطيه الأرض التي داستها قدماه له ولنسله. وغضب الله علي أنا أيضا بسببكم وقال: وأنت أيضا لن تدخل الأرض، بل يشوع بن نون خادمك هو يدخلها. فشجعه لأنه هو الذي يقود بني إسرائيل ليمتلكوها. أما أطفالكم الذين قلتم سيأخذهم الأعداء أسرى، صغاركم الذين لا يعرفون اليوم الخير من الشر، فهم يدخلون الأرض، أنا أعطيها لهم وهم يملكونها. وأما أنتم فتحولوا وارحلوا إلى الصحراء على طريق البحر الأحمر. فأجبتم وقلتم: أخطأنا في حق الله، سنصعد ونحارب كما أمرنا المولى إلهنا. وحمل كل واحد منكم سلاحه، وتخيلتم أنه من السهل صعود الجبل. فقال الله لي: قل لهم: لا تصعدوا ولا تحاربوا، لأني لست معكم، ولذلك يهزمكم أعداؤكم. فقلت لكم ذلك ولكنكم لم تسمعوا، بل تمردتم على كلام الله وتجبرتم وصعدتم الجبل. فخرج عليكم الأموريين سكان ذلك الجبل وطاردوكم كما يفعل النحل، وضربوكم من سعير إلى حرمة، فرجعتم وبكيتم أمام المولى.

لكنه لم يسمع لصوتكم ولم ينتبه لكم، وأقمتم في قادش وقتا طويلا، أي كل الوقت الذي قضيتموه هناك.

محتاج أحب في المسير طول الطريق أنا محتاج أتحب عاوز حد يهتم بيا وكل أهم حب فشلت مرة وقلت دي غلطة ده ما كانش حب كملت الطريق مستني رفيق ما حسش اني غرب

0: انت دلوقتي بتسمع
1: صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير جدا. والنهاردة الحلقة بتاعتنا جميلة، كلها مواقف كوميدية. عارف انت لما تبقى ماشي كده وحاسس انه نفسك الارض تنشق وتبلعك بسبب الموقف اللي حصل، ممكن تكون مثلا غلطت في اسم حد بس بشكل محرج قوي، بعت رسالة بدل ما تبعتها لشخص بعتها لشخص تاني وما كانش ينفع يسمع الكلام ده. فهنتكلم النهاردة عن الإحراج، والإحراج بقى اللي بيبقى في أول المقابلات. فترى الإحراج والكسوف قوي ده اللي في أول المقابلة بيبقى لطيف ولا بيبوظ كل حاجة؟ كم مرة أوقات قلت معلش خلاص ما حصلش حاجة، حصل خير، بس مش لأنك مقتنع، بس لأنك مكسوف جدا ومحرج جدا. فعارف أنت أوقات كده لما بنحرج بتيجي سلسلة معلشات كتير كده، معلش. فلو افتكرت موقف محرج كمان وحبيت تشاركه معانا، فيا ترى هل انت لو الموقف المحرج ده اتعاد تاني وانت كنت مريت بكل حاجات الاحراج، يا ترى كنت هتتعامل ازاي في نفس الموقف؟ تخيل ان انت دخلت مكان كله ناس وواثق في نفسك جدا، وداخل بتقول يا ارض تهدي معاك، ادي هوب اتزحلقت وكل الناس اللي في المكان بصوا عليك، ايه اللي هيحصل في اللحظه دي؟ اوقات بنعمل نفسنا بنضحك وانا اصلا ببقى يعني خلاص مش قادر يعني استحمل اللي بيحصل. كلنا اتحطينا في المواقف دي. انت بيبقى رد فعلك ايه؟ بتضحك من نفسك ولا بتهرب علشان مش طايق حد يشوفني دلوقتي خالص، اغربوا عن وجهي جميعكم، ولا بتبقى اللي هو ايه، بتقول المصطلح بتاعي ارض تشقي وبلعيني؟ الغريبه بقى ان الموقف المحرج ده ما بيتنسيش وبيفضل في دماغك كتير قوي، مع انه الناس ممكن تبقى نسيته، ومع ان الناس ممكن ما تبقاش ركزت فيه زي ما انت يعني ركزت فيه، بس انت استل فاكره وفاكر انه الناس كلها مركزة معاك فيه وحاجات كتيرة كده. فالنهاردة هنتكلم عن الاحراج، ليه بيحصل وليه في ناس بتعرف تعديه وما تكملش معاه، وفي ناس تانية بتوقف عنده والموضوع بيبقى عندها كبير. مستنية تعليقاتكم ومستنية لعبة شهور الميلاد كمان. نانا بتقول صباح الخير والسعادة، صباح الفل عليكي يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة. بفكركم انكم دلوقتي تقدروا تبعتولنا او تتابعونا على اليوتلسات والنايلسات على التلفزيون، والترددات موجودة في التعليقات اللي موجودة في لايف الفيسبوك، وكمان موجودة في صورة على البيج بتاعت الفيسبوك. وكمان تقدروا تتابعونا لايف من خلال الفيسبوك، أو تقدروا تتابعوا الحلقات متعادة على الساوند كلاود، كمان تقدروا تشوفونا على اليوتيوب. فاحنا موجودين معاكم في كل حتة. راديو سما مش برنامج صباحي بس، إنما هو بيقدم معاك 24 ساعة فقرات وبرامج طول اليوم. لو عايز شيء نفسي، لو عايز شيء روحي، لو عايز شيء دفاعي، لو عايز يعني كل حاجة هتلاقيها، فترة ترانيم هتلاقيها. فالراديو مميز قوي في الحتة دي كمان.

دبل اسبريسو. مفيش مناسبة مفيهاش قهوة، مناسبة خاصة أو عامة، علمية أو عالمية، لأن مش معقولة حد يسأل على قهوة ما يلقهاش. علشان كده سموا الأماكن اللي بتقدم مشروبات في كل اللغات في كل العالم قهوة. إذن فالقهوة مكان رائع. القهوة كمان مكان للقاء الأصدقاء والأحبة ومحبب لكل الناس. طب وأنا إيه دخلي بقى في الموضوع ده؟ أنا مش هفتح قهوة، فبتشجعني بكلامك ده على إيه؟ لا يا سيدي، أنا نفسي تبقى زي القهوة، بمعنى تبقى محبوب من كل الناس، ملجأ للفرحان والزعلان والكسلان والمهموم. وبيتقال في القهوة الشعر واللقاءات الثقافية المتنوعة، يعني تبقى الناس نفسها تشوفك وتستشيرك والقعدة معاك حلوة ومحببة من كل الناس. وإزاي أبقى كده؟ بص يا سيدي، مش هتقدر تبقى كده لوحدك بمجهودك الفردي أو حتى الجماعي. الحكاية محتاجة قبول وحب وإنسانية وحساسة وجدعنة ووقفات رجولة. اللي هيساعدك ربنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومكملين، وبنتكلم النهاردة عن الإحراج.

0: المواقف المحرجة يبان الموضوع يعني ان هو بسيط ومواقف محرجة وكده، بس خلينا بقى نحلل الموضوع وندخل الى ما هو العمق ونشوف ايه اللي ورا الحلقة دي من النهاردة. انا عايزة اقول ايه، بس خلينا الاول نهزر كده مع بعض ونقول ايه اكتر مواقف محرجة انت اتحطيت فيها وكنت حاسس انه يا ارض تشقي وبلعيني. يعني انا بجد مش عايزة ابقى في الموقف ده خالص خالص خالص خالص. يا لهوي انا حياتي كلها مواقف محرجة يا جماعة، بجد بجد. انا يعني ابسط موقف، انا مش عارفه، انا عاده ما بعمري ما اجيب 2 شوز لنفس اللون، عمري عمري بجد. وبعدين كان في ميتنج مهم وانا ما اعرفش ايه اللي حصل في الصربعه، لبست واحده سودا وواحده كحلي ونزلت بقى ورحت. وبعدين يعني لقيت حد شخصيه مهمه يعني، بس حلوه قوي تناسق الالوان في الشوز. فبص لقيت ايه ايه اللي حصل، يعني انا نازله لغايه دلوقتي قدام الناس كلها، فطول الوقت حاسه انه بجد الناس ما بتبصش على حاجه غير الشوز بتاعتي. بس هو في حقيقه الامر يعني هو الموضوع مش ملحوظ قوي، بس هو الشخص ده عنده قوه ملاحظه فشافه. ده كان ابسط موقف ممكن يتحكي فيه، موقف تاني مش هتنفع تتحكي فيه، موقف هحكيها معاكم طول الحلقه النهارده يعني. بس ايه، انا بحب اعمل ماتشنج في الجزم يا جماعه، بحب البس شوز وشوز كده. بهاء بيقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركة والنعمة ونانا شهر 4، ويبعتالي كمان شهر 12. يلا بينا نشوف شهر 4 وشهر 12 بيقول ايه. شهر 4 بيقول اكتب جملة تشجع شخص بيتكسف بسرعة. لو في شخص بيتكسف بسرعة قوي بيسمعنا دلوقتي وبيحرج قوي، واي حاجة بتسبب له احراج، لان الاحراج درجات كمان، فيا ترى ايه الجملة اللي ممكن تكتبيها تشجعي بيها الشخص ده؟ يمكن كلمتك النهاردة تكون سبب ان حد يستعيد ثقته بنفسه، يمكن كلمتك النهاردة تكون انه حد يستعيد ثقته بنفسه. ده شهر 4 يا نانا. خليني بقول لك شهر 12 وده ليا انا. ماشي، ثانية واحدة كده، انا كمان بحب يعني اكتبهم عشان اللي بيرجع يسمع اللايف بتاعهم بيشوف. طيب تعالوا كده نشوف شهر 12 بيقول ايه. اكتب آية او مقولة بتديك ثقة لما تتحرج. يعني بصي بحس انه اكتر حاجة لما بأحرج قوي، مش مشكلة، بعد اقول لنفسي كده مش مشكلة مش مشكلة، عادي عادي يعني، لانا اول ولا اخر واحدة يحصل لها كده، عادي. مش معقولة الكوكب ده كله ما حصلوش الموقف ده، اكيد في ناس عدت بالموقف ده عادي، ومحرجة جدا وبيبقى وشي احمر قوي، وبتبقى الناس كلها يعني ممكن اللي ما شافش الموقف يعرف الاحراج اللي انا فيه من وشي، بس عادي بفضل اقول لنفسي اولا انا اكتر الناس اللي بتضحك على نفسها بجد. يعني مره اتدقلكت كده وقعت، وبرضو كان في مكان كده وسط ناس وكده، انا اصلا ما قمتش من على الارض بسبب الضحك، يعني انا مش قادره اقوم بسبب ان انا بضحك على نفسي، بضحك على نفسي بقى عشان ايه، اغطي الموضوع يعني، بحس انه عادي عادي. بس عادي عادي عادي يا جماعه، عادي عادي، مش مشكله مش مشكله، عادي مش انا اقول ولا اقول، واقعد اضحك بقى واهزر وكده مش عارف ايه. مواقف محرجه تانية، مره سبت المايك مفتوح وما كنتش واخده بالي ان هو مفتوح، وكنت بحكي قصه حياتي مع حد. يعني بتكلم في مواضيع مهمه ما ينفعش تتقال على الهوا يعني، وحاولنا بقى نصلح بقى، ولقيت كل المسج يا بينا فين المايكات يا بينا. عايزه اقول لكم انا دلوقتي براجع المايكات 100,000 مره 90,000 مره عشان خاطر ما يحصلش الموقف ده. عادي عادي يعني، اهو انا بقول عادي يعني، لما باحرج بقول عادي. والكلمات اللي بنمسك بيها وقت ضعفنا هي اللي بتقوينا وقت المواجهه، ده حقيقي. يعني انا شخصيه بحاول دايما اهونها على نفسي بكلمه عادي، مفيش مشكله، هيعدي الموقف، هيتنسي، فانا بفضل فعلا اقول الكلام ده علشان خاطر ايه، يعني الموضوع يتنسي كده واحس انه اهونها على نفسي. طيب ايوه الترنيمه دي بحبها قوي، سلامك فاق العقول. كمان بهاء بيقول الاحراج والكسوف، يا ما اتحطيت في مواقف محرجه، احكي لنا يا عم بهاء. بيقول اكتر المواقف المحرجه اللي مريت بيها اني مره قلدت طريقه كلام شخص وتصرفاته، ايه، وفجاه اتفاجئ ان هو وراه. كتير كتير كتير تكون بس بتجيب في سيره حد وتلاقيه واقف وراك وبيسمع، بيبقى مواقف محرجة، بتحط نفسك في مواقف بايخة. انت عارف انت بيتقلكش غير كده. ايه تاني مواقف محرجة ممكن النهاردة نقولها وتضحكنا كده؟ وانا في تقالت لي مواقف كتيرة قوي، يعني مثلا في واحدة عادي ده بيحصل كتير قوي لما مثلا واحدة تبقى لابسة سكيرت جيبة يعني او كده وبتنسى يعني بتبقى اتشبكت مثلا في عايزين يعني مواقف بقى من دي خده كتير قوي قوي قوي قوي، حد ينزل مش مكمل هدومه، حد ينزل اللي هو انت تحس خلاص يا جماعة عادي عادي عادي يا جماعة ما حصلش حاجة. ناس كتيرة بتتحط في المواقف دي، الحاجات دي بتبقى محرجة جدا جدا. وكمان بهاء شهر 11 وشهر 7، يلا بينا بهاء نشوف شهر 11. قول نصيحة لحد بيتحرج بسرعة، شارك خبرتك يمكن تكون سبب في إن حد يتجاوز خوفه. قول نصيحة لأي حد بيتحرج بسرعة. أنا عايزة أقولك إنه في ناس ما بتعرفش تعدي مواقف الإحراج، يعني في ناس قوية لا تعرف تعدي، بس في ناس بجد بتنهار. أنت عارف أنا بجد أعرف شخصية ما راحتش الشغل تاني بسبب موقف محرج معاها، فضلت اقنع فيها انه عادي، لا انا مش هروح بعد ما حصل ده مش هروح. ف يعني مواقف محرجة كتير جدا بتحصل، والواحد في حد بيعرف يتجاوزها وفي حد ما بيعرفش يتجاوزها. تعال نشوف شهر 7 بيقول ايه. شهر 7 بيقول ايه اكتر كلمة بتكسرك قدام الناس، والنصيحة ليك ما تسمحش الكلمة من حد تحدد قيمتك أكبر من أي رأي. إيه أكبر كلمة ممكن تكسرك لو اتقالت لك قدام الناس؟ ده شهر 7 كمان يا بهاء، فقول لي كده أنت إيه رأيك وشاركني بإجابات الأسئلة. بهاء بيقولوا في مدرس قال ده، خدت عنده حصة وبعد ما خلصت أنا قعدت أقلده أقلد طريقة كلامه ولقيته ورايا برضو. يا ابني أنت موعود، طب بتقلد الناس وبتتريق عليه، أنت متنمر ليه يا بهاء؟ التنمر بيحطك في مواقف بايخة. يعني بص يعني مواقف تبان عادية، بس طب ايه بقى المدرس بيعمل ايه او بتعدي الموقف ازاي؟ بتضحكه وهو بيضحك ولا بيحطك في دماغه وبيبقى متضايق منك؟ يعني المواقف دي بتعدوها ازاي في الوقت ده؟ نانا بتقول احيانا بيكون الانسان متعبا ومكسورا لدرجة انه يتمنى لو يختفي من كل شيء، ليس لانه لا يريد الحياة بل لانه لم يعد يحتمل هذا الالم. ايوة انت بتتكلمي كده على المواقف المحرجة بس اللي بتسبب لنا الم، اللي هو بصوا زي مثلا موقف انه حد يقف في ميتنج مثلا ويتهته، او حد يبقى عنده مقابلة مهمة جدا وما يعرفش يتكلم، فيبقى خارج فاقد الثقة في نفسه ويبقى خارج متألم ويبقى حاسس ان هو قليل قوي. فالمواقف دي مؤلمة جدا، يعني دي مواقف محرجة بس في نفس الوقت مواقف مؤلمة. بهاء كمان وفي مرة رحت اشتري تيشرت وقلت ايه المحل المشرشب ده وصاحب المحل واقف وراي. لا انا بعمل حركة بقى وحشة جدا، ابقى داخلة مع صاحبتي وبعدين انا حد ما بيعرفش يخبي ردود افعاله او كومنتاته لما يشوف حاجة يعني غلسة جدا. فدخلت المحل فبقول لهم ايه ده، ايه الذوق الوحش ده، هو مالهم ده، جايبين الحاجات من فين، مين اللي ما عندوش دماغ اللي عمل اللبس ده. وقعدت بقى ايه اجود واقول ايه بقى ده، انا جالي تلوث بصري. وبعدين لقيت الراجل واقف ورايا فعلا وبيبص لي بيقول لي ميرسي يا فندم. قلت له لا انا ما اقصدكش انت، انا اقصد الحاجه اللي في المحل. ودي حسيت ان انا عكيتها اكتر، فقلت له طب بص انا همشي بقى دلوقتي عشان انا عكيت قوي. ورحت مشيت وانا حاسه ان انا مش عارفه اطلع من الموقف اللي انا فيه. فهو واضح ان موضوع وراك ده، بص دايما اتكلم بوراك. يعني انا هقول لك على حاجه، وانت بتتكلم يا بهاء لف حواليك عشان انت عندك مشكله في موضوع وراك، فوانت بتحكي حاجه لف حوالين نفسك كده عشان نحاول نخرج من الموقف ده. كمان نانا بتقول خجلك مش ضعف وهدوءك مش نقص. هي بتقول لشخص بتدي نصيحة لحد بيكون بيحرج قوي من المواقف وبيتكسر قوي، فبتقول خجلك مش ضعف وهدوءك مش نقص، ثق بنفسك لاني قيمتك اكبر بكتير من خوفك من كلام الناس. يا سلام، يعني جملة قوية جدا، قيمتك اكبر بكتير من خوفك من كلام الناس، مهما الناس اتكلموا انت قيمتك بتفضل زي ما هي مش بتتغير. بهاء بتقول في ناس بتضحك معايا لما تنمر لكن انا بكون مكسوف، وفي ناس بتتضايق وبيبان على وشها غضب ربنا. اكيد اكيد ما حدش يعني هتتريق عليه وهيقول لك لقد احسنت يا بهاء التريقه. ما حد يعني ما فيش حد هيقبل انه يسمع تريقته بودانه، يعني حرام حرام حرام كده بهاء. بس انا انصحك بعد كده وانت بتتكلم ما تقفش في مستقيم، لف خد زاوية كده 360 درجة، ويعني علشان بس تتأكد ان انت يعني تمام، يعني خلاص كده انت كل الناس مش موجودة وهتبدأ تتكلم. يا اما ما تتكلمش بقى وتتنمر بقى وعالج نفسك من التنمر، صعب الموضوع قوي. خلينا مع بعض وقولولي اكتر مواقف محرجة اتعرضت لها فيها. انا اقول لكم على موقف وحش قوي. كنت في السعودية، فالسعودية عندهم الحمامات يعني ايه يعني اللي هم ملبسين الراجل العقال اللي هو اللبس بتاع البلد نفسه المواطن السعودي. فأنا كنت نايمة متفهموش في حاجة غلط، يعني أنا مش مركزة، فأنا افتكرته شعر، افتكرت ده حمام السيدات، ورحت فتحت وايه حسيت ان في حاجه غلط، فرحت خرجت تاني. فدي يعني اللي هو خلاص خلاص يا جماعه خلاص خلاص. فبتبقى مواقف بقى ايه اللي انت تشطئ نفسك، يعني انت مركز شويه. بس برضو هم غلطانين لانه يعني اوقات احنا مش بنبقى عارفين شكل، يعني انا افتكرت لو قال شعر لانه نازل كده فانا افتكرته شعر، يعني انا افهم منين يعني. بس بعدين بقى بتتعلم بقى وتعلم على نفسك وبتقعد بقى تركز 100 مره 1000 مره انا داخل فين علشان ما يحصلش لخبطه. ففي مواقف كتير، انا مواقفي كلها مؤذيه يا جماعه، يعني انا مواقفي بشعه. يعني مره من المرات لقيت برضو كنت ماشيه، فانا عامه بنسى الناس بسرعه قوي وبنسى اشكالهم وبنسى. انا يعني ممكن اكون قعدت مع شخص اتكلمت وشفته تاني ما عرفتوش، فانا عندي مشكله ان الناس بتزعل ان انا بنسى الاشكال وبنسى خالص ان احنا قعدنا مع بعض. يعني ممكن نكون اتقابلنا وقعدنا مع بعض ولو شفتك تاني ما اعرفكش غصب عني بامانه. وطبعا ان الاسم مش موجود اصلا، احنا بنتكلم انه اذا كان الشكل مش موجود فالاسم مش موجود. فالمهم رحت لقيت حد بيبتسم لي، فافتكرت ان انا اعرفه، قلت من باب العلم بالشيء اروح اسلم. فالمهم رحت اسلم فقالت لي هو انت تعرفيني؟ حسيت انه يعني كنت عايزه اقول لها بسلم احتياطي لربما اكون بعرفك. فقلت لها مش عارف، ورحت قلت لها طب بصي خلاص ومشيت. يعني برضو من ضمن الموقف اللي احرجت قوي. ما علينا. انتوا عارفين انه الوش ممكن يحمر في اقل من 5 ثواني؟ يعني لما تتعرض لموقف محرج وشنا بيحمر في اقل من 5 ثواني بعد الاحراج ده، وده بسبب ان الدم بيتدفق بشكل كبير قوي تحت الجلد. والانسان هو الكائن الوحيد المعروف ان هو بيحمر وجهه من الاحراج، وده طبعا علامة اجتماعية بتساعد الناس انها تحس بالموقف اللي انت بتمر بيه، فبيشفقوا عليك فبيحاولوا يخرجوك من الموقف ده. وطبعا في أزمة عندنا كلنا انه في مصطلح كده اسمه تأثير الضوء او السبوت لايت افكت، اللي هو انك بتفتكر ان كل الناس فاكرة لك الموقف وكل الناس مركزة معاك وكل الناس مش هتنسى الموقف. بس هو حقيقي محدش بيبقى مركز بعد الموقف المحرج، الناس بتبدأ تنشغل في حياتها العادية، بس احنا عقلنا ما بيفهمش كده. بيقولك بقى الناس اللي بتضحك بعد المواقف المحرجة قوي، اللي بتبقى يعني لما حد مثلا يقع او يحصل اي موقف وينتابه نوبة ضحك كده، بيقولك ان ده رد فعل طبيعي جدا، لان الضحك بعد المواقف المحرجة بيقلل هرمونات التوتر. وعلشان كده في ناس كتير قوي بتحول احراجها لهستيري الضحك، وانا منهم يا جماعة انا بعترف. وعارفين في موقف محرج جدا حصل في جائزة اوسكار، يعني في وهما بيوزعوا جوائز اوسكار في موقف محرج جدا جدا. فاعرف انه لو اتحطيت في موقف محرجة يعني حدث مهم وغلطوا فيه عادي. يعني كان سنة 2017 في حفلة الاوسكار اعلنوا انه الجائزة متاخدة لفيلم لا لا لاند، وان هو الفائز بجائزة افضل فيلم. وبعد دقائق اكتشفوا ان هم اعلنوا اسم الفيلم غلط، وان الفائز الحقيقي هو كان مونلايت.
1: طبعا كان واحد من اكتر المواقف المحرجه في تاريخ الاوسكار كله. طبعا الناس تفهمت ده بمنتهى الوقار، والفريق بتاع الفيلمين اتعامل مع بعض بهدوء واحترام، وتحول طبعا الموقف لفضيحه، لكن الناس اتعاملت بالموقف ده في منتهى الاحترام اللي في الدنيا. فلو كنت مكانهم كده وتقالك ان انت طلعت الاول وفجأة اكتشفوا ان انت مش الاول ولا حاجة، ولا انت من الاوائل، وهو تشابه اسماء بس، ايه الاحراج ده؟ هتحس بايه؟ فتعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مهاء بيقول انا بحب اروح المدرسة عشان الحكاوي الحلوة والمدرسة والتنمر، كل ما هو ممتع مع الاصدقاء، التريقة على المدرسين وغيره، كل واحد قاعد قدامي افاه مربع. يا لهوي يا بهاء، ايه ده؟ ايه يا بهاء ده؟ ايه بقى ده؟ ده انت دبلومه في التنمر، ده انت دبلومه في التريقه، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك البيئه، حرام عليك الناس اللي حواليك. بس بص، ما دام اتس اوكي، واخد الموضوع حدود، وانتم بتحبوا ده وبتهزروا مع بعض ومفيش حد مأذي، تمام. بس خد بالك لا يحصل اذيه فعلا لشخص، بتبقى الموضوع متعب قوي. ونبيل بيقول صباح من سما لفينا المذيعه، صباح الفل عليك يا نبيل، يومك مليان بالبركه والنعمه، ودايما يا رب مبسوط، ودايما يا رب في احسن حال. لسه مكملين عن اكتر المواقف المحرجه اللي تعرضت لها وحسيت انه يا ارض انشقي وبلعيني، انا مش بستحمل ابقى موجود في الموقف ده. انا بجد لو حكيت لكم المواقف المحرجه اللي في حياتي بجد كتير قوي، انا كتير قوي كنت بقول يا ارض انشقي وبلعيني، انا مش مستحمله بجد. ياما ما اتحطيت بقى ورحت اديت حاجة ناس لناس تانية، واكتشفت حاجات غريبة جدا، وببقى واقفة مش عارفة هو ايه اللي بيحصل ده. أليس بتقول، أليسابات بتقول صباح الفل، وحشاني كتير، وانتي وحشاني قد الدنيا، قد البحر وسمكاته، وقد السماء ونجمتها. دي جملي المشهورة يا جماعة، لما احب اقول للحد ان هو وحشني قوي. صباح الفل عليكي، ايه رأيك في الاحراج؟ وهل في مرة تحطيتي في موقف محرج وحسيتي انه يا ارض تشقي وبلعيني، انا مش مستحملة الموقف ده، ده كتير عليا جدا. ومعانا كمان لعبة الشهور، قول شهر ميلادك وتعالى نشوف النصيحة ليك النهاردة. طيب خلينا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل هو يعني ايه احراج، ومين بيتحرج اكتر، الرجل ولا الست؟ وخلينا نفرق ما بين حاجات مهمة قوي، احفظوها بقى، الاحراج والخجل، عشان بس كل حاجة تتحط في مكانها. ممكن الاحراج والذنب، الاحراج والإهانة، ايه الفرق ما بين كل الحاجات دي؟ خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل وندردش مع بعض ونحكي كتير، ما تروحوش في اي حتة. وحلقتنا النهاردة ممتعة، فيها ضحك كتير ومواقف محرجة كتير، يلا فضفضوا احكوا مواقفكم اللي كنتوا حاسين فيها انه يا ارض انشقي وبلعيني.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كون الله يتدخل بالرغم من خطيتك، فهذا لا يعني أنه يعطيك رخصة للاستمرار في خطيتك، فالنعمة الحقيقية لا يمكن أن تقودك للإباحية. ناس كتير فاكرة أنه بما أن الله بيتدخل ويساعدهم في وقت ما بيكونوا بيعملوا خطية ويتحمل هو النتيجة، ده معناه أنه بيديهم رخصة عشان يستمروا في اللي هم بيعملوه، والنعمة المسيحية مفهومة أنها رخصة للخطية. لكن الحقيقة أن كون الله بيتدخل في نعمته ويشيلك وانت غلطان، ده لا يعني أنه بيديك رخصة عشان تستمر في الغلط، لكن بالعكس، بما أنه الله في رحمته اتدخل وانت خاطي، فده يخليك تشكره وتعيش لأجله حياة مقدسة، لأنه دان الخطية وما دانكش أنت. الله يستر الخطية لكنه لا يتسطر عليه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
2: لسه مكملين وبنتكلم في الإحراج، ويا ترى إيه أكتر مواقف محرجة اتحطيت فيها؟ تعالى كده نحكي ونتكلم مع بعض عن مواقف المحرجة. ودلوقتي هنتكلم عن معنى الإحراج، الفرق ما بين الإحراج ومعاني تانية بتلخبطنا. نبيل بيقول فيلم مراتي مدير عام، فاكرين أبو الخير لما كان في الفيلم وكان عمال يتكلم ويهبط في شخصه، وفي الآخر الشخص ده طلع معه. من أكتر المواقف المحرجة لما يبقى في شخص أنت عمال تفتي تفتي تفتي والشخص ده قاعد معاك وتكتشف إنه كل اللي بتقوله ده غلط، صعب جدا. كمان منى بتقول صباح الخير، يوم مليان نعمة وبركة، صباح الفل عليكي يا منى، يا رب دايما تكوني بخير. ايه رأيك في المواقف المحرجة؟ ايه رأيك في الإحراج؟ ليه بنحرج قوي كده؟ وهل يا ترى الإحراج ممكن يضيع لحظات جميلة في الحياة؟ بهاء بيقول كان عندنا مدرس بيقول لنا اكتب الدرس 5 مرات، والدروس كانت كبيرة، فكنت أنا وصديقي كان كل ما يجي يفتش نشطه بالاسم من بهاء لبشوي يا نصابين، والمدرس مش واخد باله لغاية ما الكشكول اتملى شطب، راح مسكنا شبعنا كلام وحطينا في موقف محرج ما يعلم بيه إلا ربنا. بعد كده عملت له كشكول وكنت بجيب الكربون واكتب بيه، مفيش فايدة. عارف انت النصب في طبعك عشان ما كنتش بقدر اكتب الكمية دي. طب ما بياخدش باله من الخط؟ وكمان انت بتكتب نفس الدرس 5 مرات بس بالكربون، ذكي قوي على فكرة، بس هو هياخد باله اكيد ان هو بالكربون يعني. وبيقول نبيل عندما اعطي هدية لاحد على اني احضرتها من الخير وفاجئني، مكتوب عليها من مصر. ايوه بتحصل كتير قوي، تبقى جايب هدية لحد على انها من بره وتكتشف انها ميدن البلد اللي انت اصلا عايش فيها، بتبقى موقف محرج. خلاص دقت ايدي يعني اتمدت على الحاجة اللي موجودة في بلدي، يا ساتر يا رب. وكمان وعايزة أتأمل في شهر ديسمبر لأنه بيمثل ميلاد حبيبتي، مع أنه أنا يعني قلته بس هقوله تاني. ماشي. و بهاء بيقول هقوله اسكت وبص في الأرض، ولو زعل أعتذر له وحاول تعدي الموقف. أكتر حاجة بتكسرني لما أحس أني وحيد رغم أنه كل جنبي، ولما حد يدوس عليا لما أكون في حالة ضعف، ولما أكون متضايق وحد يقعد يتكلم معايا وأقوله سيبني وهو قاعد. أكتر مواقف أن أنت تبقى متضايق وحد عايز يخرجك من الضيق، فأنت ما بتبقاش مستحمل الموقف ده، فبتضطر أن أنت يعني دي من ضمن المواقف اللي بتضايقك وإحساسك أنه وحيد رغم كل جنبك. طب ليه بتحس أنك وحيد وكل الناس حواليك؟ هل مش حاسس أن في حد فهمك؟ هل حاسس أنه اللي أنت بتمر بيه مش قادر أن أنت تتكلم فيه مع حد؟ منى بتقول الإحراج شيء وارد في حياتنا، في أوقات بنفهم الكلام غلط فبنغضب فجأة مثلا. شكرا جدا. قولي لي إيه أشكال الإحراج تانية يا منى اللي ممكن نكون بنتحط فيها؟ أنا مرة اتحطيت في موقف محرج قوي، كنت مرة رايحة أصلح عربيتي في التوكيل يعني. المهم انا روحت سبت العربيه في التوكيل، قالوا لي دي لازم تبات، ففعلا وديتها في التوكيل وبيتها. بعدين روحت الشغل عادي بتاكسي يعني. وبعدين بعد كده طلعت الشغل، وبعدين نزلت قعدت ادور على عربيتي كتير قوي، هي فين العربيه، وانده الراجل اللي في الشارع يا عم فين عربيتي، يقول لي يا فندم انت ما جيتيش بيها، اقول له لا انا جايه بيها، بيقول لي انت جيتي بالعربيه، اقول له اه وركنتها، وركنتها هنا، هي راحت فين. وبعدين افتكرت ان العربيه اتسرقت، وبعدين كنت بقى بفكر ابلغ البوليس، وبعدين كانت حالتي النفسيه صعبه جدا جدا جدا. فبيقول لي طيب شوفي كده المفتاح معاكي ولا لا، فما لقيتش المفتاح، ففين وفين جات لي الذاكره، بقلبت الدنيا بقى وقلبت الدنيا في الشارع، وكان موقف فعلا بيه لرب. وفي الاخر اكتشفت انه انا ما جيتش بالعربيه اصلا، وان انا سايباها اصلا بتتصلح. فانا حسيت ساعتها انه انا قعدت اضحك برضه، ما قدرتش احكم عليا يا جماعه معلش، ما النهارده ما كنت في حاله صعبه، وقعدت اقول اي كلام واي هرتل، تحس ان اللغات كلها دخلت في بعض. فاوقات الاحراج بيبقى لو تحط نفسك في مواقف بايخه، دي مثلا من ضمن المواقف اللي انا كنت عايزه الارض تنشق وتبلعني فيها. يعني ايه اللي انا عملته ده يعني، ما فوق شويه والعربيه انا مش جايه بيها اصلا. فكتير جدا برضو ببقى يعني مثلا لما تبقى اركن مثلا وانسى انا ركنت فين بقى، ويبقى معايا ناس مثلا في العربيه وقفهم كتير جدا عشان مش فاكره انا ركنت فين اصلا. فحاجات كده بتبقى منى بتقول ممكن نحرج لو حد سالنا عن امر شخصي جدا، ومن الاحراج اضطر ايوه صح، اوقات كتيره قوي بنضطر نتكلم كلام من باب الاحراج، انا مش عارف ارد ومحرج يعني مرتبك كام، وانت بقى على كده مرتبك بيكفيك لاخر الشهر ليه، هو كام مرتبك، فتحس ان انت ايه ده، ايه الاسئله الكتيره اللي ورا بعض دي، انا محرج مش عارف طب اخرج من البتاع، فاضطر اجاوب مثلا، وبعد كده اقعد الوم في نفسي طب انا جاوبت ليه، ايه اللي خليني اجاوب، مش من حقه يعرف حاجه زي كده. فتحس ان انت محرج قوي من حاجه زي كده ومش طايق نفسك يعني. فهو الاحراج احساس ولا هو موقف، يعني موقف انا محرج فيه ولا انا ده مجرد احساس. عامه الاحراج هو مشاعر، انا مش مرتاح، انا مرتبك، انا حاسس ان الناس كلها بصالي، انا حاسس ان الناس كلها عينها عليا، الناس كلها حكمت عليا بسبب موقف معين، فتحس ان انت لا مش مرتاح، في مشاعر كده من جواك ملخبطه قوي. فهو الاحراج كانه موقف حصل، والموقف ده اتسبب لك في فجوة يعني كمية ضخ مشاعر مع بعض كده، ما فهي دي اللي بتسبب لك الاحراج. انت في اللحظة دي مش عارف توصف مشاعرك ايه بالظبط، انت مكسوف ولا متضايق ولا خايف من حكم الناس ولا ايه، ولا متوتر. تفتكروا في حد بيحرج اكتر، الراجل ولا الست؟ بجد يعني تعالوا نتشارك مع بعض، مين اللي بيبقى اكثر او مين اللي بيبقى عرضة للاحراج، الراجل ولا الست؟ ولا هي مش مرتبطة بالنوع، هي مرتبطة بالشخصية. تعالوا مثلا حد سألني ايه الفرق ما بين الاحراج والخجل، ما هو الاتنين شبه بعض قوي، ده احراج ويعني انا خجلان او انا مكسوف. بس الصراحة في فرق كبير قوي ما بين الاحراج والخجل. الاحراج انت موقف معين زي اللي انا حكيته كده اتسبب لي في احراج، بس هو عادة الموقف بيعدي وتاني يوم بمارس حياتي بشكل طبيعي وعادي جدا. زي مثلا انه تيجي تسلم على حد فتنسى اسمه فتبقى محرج جدا، فتقعد بقى تلوش كده تقول له جميلة ازيك يا جميلة عاملة ايه، انا ببقى عارفة ان ازيك يا جميلة دي وراها انت ناسية اسمي، فقول لها انا تريفين على طول يلا عشان ما تحرجيش، عشان انا على طول بتحط في الموقف ده فانا حاسة بيك يعني. فاللي هو ايه لما تبقي ناسية الاسم، ازيك يا جميل، ازيك يا حلوة، ازيك مش عارف، ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه بتاع، خلاص انت ناسية الاسم وش فتمام يعني. لكن الخجل بقى احنا ممكن نقول انه جزء من شخصية البني ادم، يعني الشخص ده نوصفه بانه خجول، ما ينفعش اقول الشخص ده محرج على طول، لكن لما الموضوع يبقى مستمر يبقى الموضوع بقى خرج من قصة الاحراج ودخل في قصة الخجل، انا شخص خجول. ممكن الخجل ده يخليني ما اقدرش اصلا اتكلم، ما اقدرش اصلا ادخل ان انا ادخل مكان اسلم، اصل في ناس تقول لك ايه انا دخلت المكان ما سلمتش فليه، اصلا انا محرج. لا هو هنا ده ما بيبقاش احراج، هو هنا الوصف غلط، هو هنا انا خجول، انا شخصيه خجوله، فما عنديش القدره ان انا ارفع وشي في وسط الناس واقول لهم ازيكم يا جماعه، مساء الخير، سلام عليكم، مش عارف ايه، انا شخصيه خجوله، فالناس تاخدها انها عنطزه وكبرياء، وايه الراجل اللي شايل ده او ايه البنت اللي شايفه نفسها قوي كده، بس هو البنت بتبقى محرجه جدا، اللي هي واصله لمرحله الخجل، هي شخصيه خجوله. فترى انت من وصفك الكلام انت شخصية خجولة ولا شخصية لا انا عادي مش خجول بس انا بتحرج في مواقف معينة. تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نرجع نكمل. منى بتقول الإحراج عند الناس المتربية، في ناس كتيرة مش بتحرج من اي تدخل في شؤون غيرها او اسئلة مش من حقها، دي ناس متطفلة، ناس عايزة تعرف كل حاجة، ناس يعني لا صعبة جدا، أنا عارفة الموضوع ده. والخجل ده زي الخزي، خجلت من سلوك معين لو حاجة مخبياها وظهرت، لكن الإحراج هو إحساس بموقف معين. بالضبط كده، الإحراج هو موقف معين عد عليا حسيت إن أنا محرج جدا، عملت حاجة غير التوقعات أو حاجة حصلت كسرت السيناريو اللي أنا رسمه، فأنا بقيت محرج جدا. لكن الخجل أنا جزء من شخصيتي خجول، أنا بتكسف جدا يا جماعة أروح أسلم، أنا بتكسف جدا يا جماعة وأنا داخل أسلم على الناس، أنا بتكسف جدا يا جماعة أعمل كذا، فده نوع من الخجل، ده الشخصية دي عندها قدر من الخجل. وين أنا بتقول أحيانا بنتلخبط في الكلام لما أكون محرجة وبحس أن محتاجة الأرض تنشق وتبلعني. أو طبعا لما تكوني بتقولي أي كلام كده وبتتلخبطي في الكلام ومع شخصية كمان مهمة، أو مثلا بحسها قوي كمان بقى في الناس اللي بتطلع معايا هوا، اللي هي أول مرة تطلع هوا مثلا في حاجة، فيبقوا قاعدين أول القعدة يبقوا محرجين جدا، ممكن يلخبطوا في الكلام، ممكن الكلام ما بيبقاش، وبعدين تلاقيهم على آخر الحلقة إيه على طول بيطلقة كده، فتحس إن هو لأ هو الإحراج بس كان في الأول، هو شخص محرج شوية بس بعد كده خلاص هو مش شخصية خجولة، لكن اللي يفضل من الأول للآخر كده يعني هو مش قادر يخرج برا البتاع ده، بيبقى اكتر ميال انه يكون شخصية خجولة. بهاء انت بتنسي بسرعة، يا لهوي بهاء هو انت اسمك ايه؟ يعني انا ممكن انسى زي السمكة كده في لحظتها كده ثانيتها. انا بنسى الاشكال وبنسى الاسماء وبنسى ان انا اتقابلت مع الشخص اصلا وحاجة انا مثلا لما اكون متخانقة مع حد بجد وبعد كده نرجع نتعامل تاني، ف هو بيبقى واخد موقف لورا كده شوية، فقوله في حاجة ولا ايه، في حاجة مضايقاك ولا ايه، يقولي لا بس عشان الاختلاف اللي كان ما بيننا والكلاش اللي ايه ده، وكان في حاجة معينة تفكرني كده عشان مش فاكرة. فلا انا عندي الموضوع صعب قوي، باخد بنسى اخد اوميجا 3 بامانة بجد. ان انا بتقوله احيانا الموقف بيكون بسيط جدا لكن الخجل يجعلنا نشعر انه اكبر بكتير مما هو عليه صح. اوقات الخجل بيكون مؤذي، بيخلينا ما بنعرفش نعدي الموقف، ما بنعرفش نتعامل بشكل عادي مع بك. طب ايه الفرق ما بين الاحراج والذنب؟ يعني انا حاسس ان انا محرج ولا أنا حاسس بالذنب؟ عشان الاتنين برضو بيدخلوا مع بعض في نفس الحتة. أوقات في ناس تقولك لا أصلا أنا حاسس بالإحراج قوي فمش مش مش مش هعمل كده، لا خالص خالص، بس هو بيبقى نوع من الذنب. الإحراج ممكن أقول إيه يا جماعة شكلي بقى وحش قوي قدام الناس، يا خبر يعني بجد أنا مش عارفة أنا هوريهم وشي تاني إزاي بعد اللي حصل ده، ده الإحراج عادي، أنت حاسس إنه يعني إلى حد ما الموقف لخبطك خلاك شخص كده مش زي ما انت حاطط نفسك قدام الناس. لكن الذنب بقى انا عملت حاجة مش مظبوطة، ايا كان الموقف كان محرج بس انا غلطت، وانا غلطت غلط انا مش قادر بجد اصدق نفسي ان انا غلطته، ما بسمحش لنفسي لفكرة انه انا اتحطيت في موقف وغلطت فيه زي اي بني ادم وعادي. يعني مثلا لما تيجي فاكرين انتوا كان في حد في لقاء مهم قوي مع احدى السادة المسؤولين واتلخبط في الكلام، فممكن ترجع تبص لنفسها لو هي شخص بتحس بالذنب تقول ايه انا عمري ما هسامح نفسي، ازاي يبقى في الفرصة دي، ازاي يبقى في الموقف ده واغلط الغلط ده، وتفضل تأنب نفسها كتير، ده الشخص ده عنده شعور بالذنب. لكن الشخص اللي بيحرج بس بيقولك ايه انا مش عارف انا قوي كان موقف صعب قوي، طب بس انا ايه، بس انا بعد كده عملت كويس، بس انا بعد كده عرفت اعدي الموقف واخدته بتهريج. فده الفرق ما بين الشخص اللي بيحس بالاحراج والشخص اللي بيشعر بالذنب. طب ايه الفرق بقى بين الاحراج والاهانه؟ شخص شاعر بالاهانه وشخص شاعر بالاحراج. الاحراج بيكون زي ما قلنا كده نتيجه موقف، انا موقف اتحطيت فيه فانا احرجت فيه. انا مش قصدي ان انا احرجك، او مش قصدي ان انا اتحط في موقف اتحرج فيه، لكن الاهانه انا متعمده ان انا اقلل منك، لانه في شخص يضايقك قوي ويتعبك قوي ويهينك ويرجع يقولك انا اسف ان انا حطيتك في الموقف المحرج ده. لا، حضرتك ما حطتنيش في الموقف المحرج، انت حضرتك قللت مني قوي، انت حضرتك كنت متعمد. فلما سمي حتى المسميات غلط بتبقى وحشة قوي. يعني في فرق بين ان الشخص احرجني من غير ما يقصد، وفي فرق بين ان الشخص ده متعمد يهني ومتعمد يضايقني ومتعمد يقلل مني في القعدة. الاهانة فيها تقليل وإساءة متعمدة، انا قصدي اعمل فيك كده، لان في ناس بتغلط ما بين ان الشخص ده احرجني من غير ما يقصد والشخص ده اهني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول في مثل بيقولك لسانك حصانك ان صنت صانك، الواحد بيندم انه بيتكلم. بص هقولك على حاجة، اوقات بتطلع كلمات عفوية، يعني اوقات احنا ما كنش قصدين انه انا اقول الكلام ده، زي ما بالظبط كده الفرق ما بين الاحراج والاهانة. بجد ما كانش قصدي اعمل كده فيك، ما كانش قصدي احرجك، ما كانش قصدي اقدمك بالطريقة دي قدام الناس، ما كانش قصدي اعمل الموقف ده فالناس تضحك عليك. اوقات احنا بنعمل حاجات غصب عننا، بيبقى الشخص اللي قدامي متفهم، انا بحبك جدا وعلى طول كويس معاك، بس ده حاجة عفوية حصلت مني. لكن اوقات في ناس بجد بتبقى قصدة تهنا، واوقات في ناس قصدة تقلل منا. فبهاء بيقولي صدقيني الموقف المحرجة دي بتعمل اجمل ذكريات جميلة. اه طبعا بتعمل ذكريات حلوة جدا. يعني مرة كنت راكبة يعني لعبة بتلف كده في الملاهي، اللي هي الحاجات اللي بتقع بقى من فوق وبتلف وبتاع مش عارف ايه، مش عارف تقريبا كنت عملت حركة يعني غبية جدا ان انا كلت وطلعت العب اللعبة دي، كنت خلاص بقى لنا يوم كتير جدا فتجعت فكلت وطلعت اكمل لعب. وده اوحش حاجة ممكن تعملها في الالعاب اللي هي فيها اللف والدوران والحاجات اللي طالعة من فوق لتحت، المفروض ان انت مادام بتلعب ما تاكلش بس. وبعدين رجعت بقى على اللي جنبي بقى، كان موقف وحش قوي قوي قوي لغايه دلوقتي كل ما تشوفي فاكره هدومي اللي اتبهدلت لما رجعتي عليا. خلاص خلاص بحاول انسى الموقف، بحاول انسى خلاص يا جماعه خلاص. فاوقات في موقف بتبقى انت مش متعمد تعملها وهي بتحصل كده وبعدين تفضل تفتكرها، بس هو كان موقف بيضحك. يعني احنا كانت هي قرفانه بقى مني ومش طايقاني، تقولي مش هقعد جنبك في اي لعبه تاني ومش عارف ايه، بس خلاص الموقف بيضحك وبنفتكره وبتاع. فالمواقف المحرجه العفويه دي بتبقى يعني لطيفه، يعني مقرف الموقف ده، مقرف شويه بس هو لطيف يعني برضه. زي مثلا بالظبط ايه، انا كنت قاعده بناكل مع بعض مع اصحابي يعني، وبعدين واحده بتفتح بتاعه القهوه بتاعتها فدلقت عليا كله، وانا كان لسه في اول اليوم، انا كان لسه يومي طويل. فانا قعدت كده بصت لها، اش صدق انتوا عارفين بقى ريحه القهوه لما بتدلق على الهدوم، يا ولو فيها لبن بقى يا تحس ان انت يعني ريحتك اصلا انت عايز تتحط في اي حاجه. فهي طبعا كانت محرجه جدا وعماله تعتذر لي، وطول اليوم يعني طول الوقت عماله بجد، وتجابت بقى كميه وايبس وبتحاول تنظف البتاع وانا قاعده متنحه، مش قادره اصدق ان انا هشم ريحتي كده طول اليوم ومن مكان بعيد مش هينفع اروح اغير هدومي. فمواقف محرجه وبتبقى عادي بتعدي. انا مثلا ممكن ابقى متخيله ان كل الناس شم ريحه القهوه اللي وقعت عليا، بس هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هو السبوت لايت افكت، اللي هو انت متخيل ان الناس كلها مركزه معاك، الناس كلها شامه ريحتك، الناس كلها مش عارف ايه، بس الحقيقه انه الناس ما بتبقاش واخده بالها. يعني حتى الموقف المحرجه هونها على نفسك انه الناس لا مش واخده بالها خالص من المواقف دي. ايه اكتر حاجه ممكن تحرجك؟ ان انت تغلط في الكلام، ولا انه شكلك يبقى فيه حاجه متلخبطه وانت مش واخد بالك، ولا انه حد ينتقدك قدام الناس ويهينك مثلا وانت بتبقى متضايق قوي، ولا انك تنسى اسم حد وانت بتسلم عليه، ولا ايه اللي ممكن اكتر حاجه تحرجك قدام الناس. ان الدكاتره النفسيين بيقولوا ان الاحراج في حد ذاته مش حاجه وحشه، لانه بيدل على ان الانسان بيهتم بمشاعر الاخرين وبصورته الاجتماعيه، فالاحراج في حد ذاته مش حاجه وحشه. المشكله مش ان احنا نحرج، المشكله لما الاحراج يمنعك ان انت تجرب التجربه تاني، او يمنعك ان انت تتكلم، او يمنعك اني مش هروح المكان ده تاني بعد اللي حصل ده. انا محرج جدا. طيب امتى الاحراج يبقى طبيعي وامتى الاحراج يبقى مؤذي؟ دي نقطة مهمة قوي محتاجين نتكلم فيها، امتى الاحراج يبقى طبيعي وامتى الاحراج يبقى مؤذي. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نتشارك مع بعض ونتكلم في امتى تحس انه ده طبيعي اللي حصل، وامتى تحس لا انه انا كده ابتديت اتأذي.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: نانا بتقول في التعليقات ان الاحراج مؤذي لما بيقلل ثقتك بنفسك ويخليك تشعري انك اقل من الاخرين. شكرا. ده شكل من اشكال الاحراج المؤذي. تعالوا دلوقتي نحكي مع بعض كده، يا ترى امتى نقول انه الاحراج فيه طبيعي ولا مؤذي؟ طبيعي ولا مؤذي؟ وكمان بتقول الخجل الطبيعي فهو شيء عادي جدا خصوصا في بعض المواقف، ولا يعني اني فيك مشكلة. صح، الاحراج لما تحرج في موقف عادي جدا ما فيهوش مشكلة. وده اللي يخليني اقول انه الاحراج الصحي الطبيعي اللي بنمر بيه، اللي وشنا بيحمر فيه وعادي جدا، ده عادي جدا حتى لو غلطت تعتذر بعدها، انا اسف يا جماعة ما كنتش قصدي، ده موقف محرج قوي. يخليك تراعي مشاعر الناس، انه انا عملت الموقف ده بس انا ما كنتش قصدي، فحققوا عليا، فتبقى بتفكر في مشاعر الناس مش في مشاعرك بس. كل ده الاحراج الصحي بيفكرك دايما ان انت انسان مش كامل، وارد جدا تغلط، وارد جدا تطلع منك كلمة عفوية، وارد جدا تقع، وارد جدا ان انت هدومك يبقى فيها مشكلة وانت مش واخد بالك، عادي انت انسان فطبيعي. فدايما يحسسك انه انت يعني عارف اللي هو حتة ايه، انا انسان طبيعي يا جماعة. الاحراج الصحي بيختفي بعد الموقف بفترة وبتكمل حياتك عادي. لكن الاحراج بقى امتى يبقى فيه مشكلة ومحتاجين نقف عنده ومحتاجين ان احنا ناخد بالنا منه؟ لما يخليك خايف تتكلم، خايف تسأل. في ناس بتبقى مش عارفة مثلا حاجة معينة وخايفة تسأل جدا لأنها محرجة تسأل، لا مش هسأل. مثلا نبقى في اجتماع معين أو في المدرسة أو في أي حاجة وتلاقيها مديها السؤال لحد، ممكن تقول السؤال ده، أو ممكن تقول أنت الجملة دي، طب ما هي حلوة قوي ما تقولها أنت، لا أصلا محرج مش هقدر. ساعتها الإحراج بيبقى مش صحي تماما. خايف تدخل في علاقة، أنا محرج أروح أقول لها أن أنا معجب بيها، وتفضل الإحراج ده منعك كتير جدا، وتلاقي في حد قبلك يعني سبق وخد الخطوة، فتبدأ تبقى متضايق جدا، وكل ده بسبب أن أنت كنت محرج تروح تتكلم معاه وتقول لها أنا معجب بيها. خايف تصور فيديو لحسن يطلع يعني شكلي مش حلو، بتبقى مش عايز حد يصورك، لا تطلع مش حلو، لا مش عارف ايه. عندي يا محرج طول الوقت، محرج تاخد الموبايل وتقول أنا هصوركم يا جماعة، أحسن الصورة تطلع مش حلوة بقى مكسوف. في نوع من قلة الثقة بالنفس، فهنا الإحراج بيقود الحياة فبيبقاش صحي. الإحراج اللي مش صحي بيخليك ترضي الناس على حساب نفسك، اللي هو فكرة ان انت توافق على كل حاجة، تسكت عن حقك، اصلا يا جماعة هتكسف اتكلم، خلاص بقى عدوا الموقف مش مشكلة، اللي خدوه اللي حصل حصل، اصلا انا يعني انا محرج جدا، يعني مش ذوق ان انا اتكلم واقول يعني. فيخليك ان انت تضيع حقوقك لانه انت محرج ومش عارف تتكلم. يخليك دايما تعيش في الماضي، اللي هو كل يوم تفتكر انا من 5 سنين يا جماعة حصل لي الموقف ده وكأنه حصل امبارح. فالمشكلة مش في الموقف المحرج اللي انت مريت بيه، المشكلة ان انت ما تفهمتش مع الموقف صح، وسايب ان الموقف يتحكم فيك ويقود حياتك. الموقف بيمنع، الاحراج الغير صحي بيمنعك تقول لا، ناس تيجي تستلف منك، توافق ناس تطلب منك طلبات وانت ما تبقاش في حمل الطلبات دي، تتحمل فوق طاقتك، كل ده علشان انت محرج تقول لا ومش قادر تقول لا. انا مكسوف يا جماعة، مش عارف انه في حدود، ومش عارف انه انت من حقك تقول لا. الاحراج امتى يبقى مش صحي؟ لما تبقى نظرة الناس هي المتحكمة فيك. يعني الناس هتقول عليا ايه؟ قرارات حياتي كلها مبنية على الجملة دي، الناس هتقول عليا ايه، الناس هتشوفني ازاي، لا ما ينفعش اعمل كذا، ما ينفعش البس كذا، الناس هتنتقدني. فلما يبقى كل كلامك فكرة الناس هتقول عليا ايه والناس هتحكم عليا ازاي، يبقى هنا الاحراج غير صحي تماما. الاحراج حلو وبيحمينا وبيخلينا نحاول نتصرف ان احنا نخرج من المواقف المحرجة، لكن لو الاحراج شفت الاحراج عادي جدا مواقف بتحصل، لو الاحراج خلانا ما نعرفش نعيش بشكل طبيعي ومقيدين، فهنا الإحراج بيكون غير صحي. إيه الحاجة اللي بطلنا نعملها في حياتنا لمجرد إن إحنا محرجين وخايفين من رأي الناس؟ في واحدة كانت نفسها تلبس حاجة معينة، فلما بسألها بتقولي لا الناس هتقول عليا إيه، هتقول عليا إن أنا عايشة سن من سني، لا طبعا مش هلبسها. هي ما فيهاش حاجة على فكرة، وهي عادية وما لهاش دعوة بسنك. لا لا لا لا، عيب ما يصحش أحرج ألبسها قدام الناس. فالإحراج هنا منعها أنها تعمل حاجة نفسها فيها، منعها أنها تعيش بشكل طبيعي. طب تعالوا كده نحكي مع بعض ونقول، أنت تتحكي عليا أن أنا عشان أنا قبضت في الكلمة وقلتها مش مظبوطة، عادي على فكرة، أنا مش هأحرج على فكرة. أصبت فرق حرف الصراحة أو نقطة. الإحراج خلاص حطينا لها نقطة، خلاص الموضوع اختلف تماما يعني. يعني بس انا بقولك هو ده طريقة خروجي بقى من المواقف. عادي عادي يا جماعة، عادي. طيب انواع الاحراج اللي ممكن نقع فيها: الاحراج الاجتماعي اللي هو انك تقع في الشارع، انك تنسى اسم حد، انك تقول كلمة غلط، انه مثلا تبقى قاعد في مكان والمكان هادي خالص وقاعد في ندوة مهمة قوي وصوت موبايلك يشتغل بموسيقى رقص، بتحصل كتير قوي، يبقى الشخص محرج عمال هو بيعرف يعمل الموبايل سايلنت على فكرة، وبيعرف يوقف النغمة، ويعرف يكنسل على الشخص اللي بيتصل، بس من كتر الإحراج صوابعه مش عارفة هي تعمل ايه، مش عارفة توقف ازاي نغمة الموبايل اللي هي كوميدية جدا في وسط ندوة ساكتة تماما. بتحصل كتير قوي. اوقات الإحراج في الشغل، يعني انك تغلط مثلا وانت بتقدم برزنتيشن، وانت بتقدم حاجة مهمة، تبعت ايميل بالغلط، تغلط في الايميل وفي صيغة الايميل، لما تيجي مثلا بتكون بتتكلم فالمدير يقف ويصحح لك كلامك قدام الناس، لا يا فندم حضرتك تقصد كذا كذا كذا، اللي بتقوله ده غلط. تنسى مثلا يبقى في حد موجه لك سؤال معين في اجتماع وما تعرفش ترد عليه وتنسى الإجابة. فكل ده أنواع من الإحراج منطقية جدا. في مثلا نوع من الإحراج مؤلم قوي، بس هو الإحراج في العلاقات، إن مثلا تروح تقول للحد أنا معجب بيكي قوي، أو أنه أنا يعني حاسس أنه في حاجة ما بيننا، فالشخص تقف تقولك أنا مش حاسة بأي حاجة وعادي أنا بتعامل عادي. أوه، موقف محرج جدا. أو

انت مريت بيه قدام العيله كلها، فانت تبقى قاعد خلاص يا ماما خلاص في ايه يعني، ما انت ما فيش داعي ابدا ان احنا نقول الكلام ده، الناس كلها عرفت الموقف، ما كانش في داعي لده. انه مثلا تبقى قاعد مع باباك ومامتك وباباك يهزر معاك بطريقه سخيفه قدام صحابك تحرجك، او انه يتريق عليك في حاجه مثلا، او انه حد يسالك اسئله شخصيه قدام عيلتك، او مثلا حد يجي يتريق على شغلانتك اللي انت بتشتغلها قدام عيلتك. ففي برضو دي انواع احراج، ممكن احراج بقى بسبب ان انا وزني زايد، شكلي مش حلو قوي انا شايفه كده يعني، او انه طولي، صوتي، في ناس بتحرج قوي بسبب تون صوتها، انه هو تون صوتها مش عاجبها فبتبقى محرجة انها تتكلم قدام الناس، لانها بتقولك لا لا لا انا صوتي مش حلو، ان انا هبقى محرجة جدا، لا هيتريقوا على صوتي. وده عادة بيكون اغلبه ان انا بقارن ما بين نفسي وما بين الناس اللي حواليا، فانا مش راضي عن نفسي. وفي نوع بقى من الاحراج مختلف تماما، احراج ايجابي، لما حد يمدحك قوي قدام الناس، او لما حد يعمل لك مفاجأة، او لما حد يكرمك قوي قدام الناس فبتتحرج قوي، بس هنا بتتحرج من الفرحة اللي هو بجد يا جماعة مش قادر اصدق. لما مثلا تبص تلاقي انت في حالك ولاقي الناس كلها داخلة بتورطة لعيد ميلادك، فانت من الاحراج تبقى واقف فتح بقك من يمين وشمال كده وحطت ايدك على ومحرج جدا ومش قادر تتخيل الموقف، فانت حتى مش قادر ترد ردود توري ان انت ممتن جدا للشخص بسبب احراجك، فانت داخل في حتة كده صعبة قوي. فكل واحد بيحرج بشكل معين، في واحد يطلع يتكلم قدام 1000 شخص بس تلاقيه بيتكسف انه يدخل يتكلم في خصم في محل مثلا، ممكن تعملي تخفيض في الحاجة الفلانية دي مع انه انت جريء جدا يا عم، ده انت واقف بتتكلم قدام 100 شخص مكسوف تروح تطلب خصم من الراجل في المحل. فكل واحد بيحرج بشكل معين، والإحراج بيكشف ايه اللي بيهمك وايه اللي بتخاف ان الناس تحكم عليك فيه. مواقف كتيرة قوي محرجة بنقع فيها قدام الناس، يمكن اتكلمنا فيها كتير. فخلينا دلوقتي نقول ليه اوقات بنحس بالاحراج، ليه اوقات بنحس ان انا يعني انا مكنش مفروض احرج في الموقف ده، بس انا مش عارف ايه اللي وصل لي للمرحلة دي، ايه اللي خلاني ابقى في الموقف ده. نانا بتقول عرضك جميل جدا لهذا الموضوع وطريقة تقديمك ليه ممتع، انت اللي جميلة يا نانا صدقيني بجد، انت اللي جميلة قوي، انا ببقى مبسوطة بالحلقة وانت فيها. في الإحراج بسبب الكذب، طبعا طبعا يا خبر أبيض على الإحراج بسبب الكذب ده، ان انت تقعد تبقى عمال تفتي وتكذب كتير قوي وتكتشف في الاخر ان الناس كلها يعني حست انه إحراجك بسبب حاجات كتيرة قوي، سلمت على حد مش بيسلم عليك، دخلت مكان غلط، نسيت اسم حد، وقعت قدام الناس، جاي تدفع بالفيزا مثلا ووراك طابور عريض والفيزا مش شغالة، يا خبر أبيض على ده موقف محرج، اللي هو يعني حضرتك الكارت مش شغال، طب معلش جرب مرة تانية، والناس يلا حضرتك بقى احنا واقفين قد كده في الطابور، فبتبقاش عارف تسيب الحاجة ولا مش معاك كاش، مش موقف محرجة قوي بنتحط فيها. يا ترى لسه مكملين ايه اكتر مواقف محرجة انت اتحطيت فيها؟ ليه بنخاف بقى من الاحراج؟ لان احنا مين لي اكتر حاجة بتخوفنا في الاحراج ان احنا خايفين من حكم الناس علينا، ده اغلب حاجات او المشاكل اللي في الاحراج، انا خايف الناس تحكم عليا، انا خايف الناس هتفكر فيا ازاي، هتقول عليا ايه. الحقيقه ان احنا ساعات بنحاكم نفسنا اكتر ما الناس بتحاكمنا، يعني بنقعد نتخيل سيناريوهات وهنا اصلا ما بتبقاش الناس بتفكر بالشكل ده. من ضمن ليه بنحس بالاحراج، لان بنبقى عايزين نطلع دايما بصوره مثاليه، اي انسان يحب يطلع يبقى شكله كويس، يبقى طريقته كويسه، يبقى مرتب، يبقى محترف، يبقى واثق من نفسه. فلما بيحصل لخبطة أو حاجة بتحس إنه إيه الإحراج اللي أنا فيه ده، كل واحد فينا حابب يبقى شكله مثالي، مش غلط ولا عيب، دايما بيبقى جوانا ناقد داخلي كده بيقعد ينتقدنا كتير قوي، إحنا اللي بننتقد نفسنا، يا خبر أبيض اللي أنا عملته ده، الناس هتفضل فاكرالي الموقف ده، أكيد كان شكلي وحش قوي. الصوت ده بجد بيبقى أقسى بكتير من صوت الناس اللي حوالينا، إن أنا أفضل أقعد أقول لنفسي المواقف دي بيبقى الموضوع قاسي جدا. ممكن وارد جدا لأنه أنا حطيتني في

الموقف ده وانا صغير، والناس اتريقت عليا قوي، وبابا وماما اتريقوا عليا، فببقى عندي خوف كده انه اي حد تاني يتريق عليا او انه الناس تنتقدني، لان انا اتعودت ان في ناس تنتقدني، في اتعودت ان يعني ليه في ناس تعدي موقف الاحراج وناس مش عارفة تعدي الموقف ده، لانه ناس وهي صغيرة كانت بتنتقد كتير قوي، كان بيتم احراجها كتير قوي، وناس تانية ما كانتش بتتحط في الموقف ده، فدي كبرت عرفت تتعامل مع الإحراج، لكن دي بقت فريسة للمواقف المحرجة. وأوقات كتير يا جماعة احنا بنبالغ في حجم الموقف، يعني الموقف ما يكونش يستاهل كل ده، واحنا اللي مكبرين المواضيع قوي، واحنا اللي حاطينه في دايرة هي مش الدايرة دي. الإحراج مش بيبقى مجرد إحساس، الوش بيحمر جامد جدا جدا، لأنه الدم بيتدفق تحت الجلد، والإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيحمر وشه لما بيحرج. القلب بيدق بسرعة جدا، أوقات في ناس إيديها تعرق لما تحرج، أوقات في ناس صوتها يتحشرك كده، وصوت وتون صوتها يتغير لما تتحط في موقف محرجة، الواحد بيكون بيتمنى إنه يختفي، ودي كلها مواقف طبيعية ما تقللش منك خالص. الإحراج بيخلينا نتعلم من المواقف، انه انا اتحطيت في الموقف ده يخليك تتعلم ازاي تتعامل مع المواقف المحرجة. في فن كده اسمه فن التعامل مع المواقف المحرجة، انه عادي عادي ان انا اتحط في الموقف ده، عادي انه ده يحصل. الاحراج بيمنعنا من ان احنا نتمادى في أذية الناس، انه انا مثلا جيت عملت موقف محرج في حد، فاستوب يا جماعة انا اسف انا ما كنتش قصدي. الاحراج بيقوي الثقة بالنفس، لما تعرف ازاي تتعامل مع الاحراج ومع الموقف اللي انت فيه، ثقتك بنفس نفسك بتعلى قوي. الإحراج بيعلمنا التواضع، إنه عادي إن أنا أغلط، عادي إن أنا بشر، عادي إن أنا أتصور صورة يكون فيها يعني في واحدة صاحبتي قعدت فترة مكتئبة جدا، ليه؟ عشان كنا بنتصور صورة كبيرة قوي فيها ناس كتيرة قوي في الشغل مختلف الأشكال، وهي كانت فاكراني أنا جنبها، أنا اللي جنبها، وهو كان واقف معاها واحد تاني من الشغل، فيعني حبيبتي غصب عنها حطت ايديها في الصورة على الشخص ده، وهي اللي كانت صورة بموبايلها، يعني انا نجد ستر ربنا ان الصورة بموبايلها. فبعد كده بنتفرج على الصورة لانها هي كانت فاكرة ان انا اللي جنبها وحاطة ايديها عليا، هي فوجئت انه في شخص واحد ما تعرفوش وهي حاطه ايديها على ظهره في الصوره، ففضلت هيقول عليا ايه، هيعمل يا بنتي عادي، اكيد هو مدرك ان انت اصل انتوا مش بينكم حاجه يعني، فاكيد هو مدرك ان انت اتلخبطتي ومحبش ان هو يكسفك. فضلت فتره ويقولوا لها فين الصوره ابعتيها، لا مش هبعت الصوره مش هبعتها، فيقولوا لها انت تصورنا على موبايلك صوره كلنا كنا فيها، ودي الصوره اللي بتاعت التجمع، ودي بقى قايله مش هي طبيعي انها مش هتبعتها، يعني هو طبيعي انها مش هتبعت الصوره دي، لان الناس كانت هتبقى مجال للسخريه جامد جدا، بس هي اتحطت في موقف ان الناس قالت لهم الصوره اتمسحت، يا جماعه الصوره اتمسحت، قلت لها طب تعالي نحاول ندخلها اي اي ونشيل الصوره، قلت لي لا ما هو الشخص ده كل ما يشوف الصوره هيفتكر ان انا عملت كده فيه. فمواقف محرجه قوي بتخليك بجد يعني انت مش قادر تتخيل. وسيلفيا بتقول صباح الجمال يا بينا، صباح الفل عليكي يا سيلفيا. ونبيل بيقول يبقى محرج اما اكلم بص في ناس كده ايه يعني، لا مش معاك بقى في الموقف ده، عادي انت بتكلم الناس كلها بصرف النظر عن اشكالهم. ايه رايك في قصه الاحراج والمواقف المحرجه يا سيلفيا؟ تعالى نقول شهر 12، طب ما تطلب الشهر بتاعك انت كمان. شهر 12 بيقول اكتب آية أو مقولة بتديك ثقة لما تتحرك، والكلمات اللي بنتمسك بيها وقت ضعفنا هي اللي بتقوينا وقت المواجهة. أنا عن نفسي لما بأحرج بفضل أقول عادي عادي ما حصلش حاجة، ناس كتيرة بيحصل لها كده، عادي ناس كتيرة بتمر بالموقف دي، لنا لا آخر ولا أول واحدة هتتحط في الموقف ده، وده مش هيقلل مني في حاجة. إزاي أتعامل مع الإحراج بقى يا جماعة؟ يعني بجد إزاي لما أتحط في موقف محرج كده أكون بقدر أتعامل مع الإحراج؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل.

راديو سما مزيكا وهوا. شهر 12 قوي الشخصية لا يحرج ولا يهم شيء ويفوت في الحديد والمواقف الصعبة اللي عنده. ما هو ده بيحصل من يعني من تمارين كتيرة جدا. يعني الشخص بيحرج كتير وبعدين بيقرر ان هو يتعامل مع. بص هقولك برضو الموضوع ليه علاقة بقوة الشخصية فعلا. يعني في ناس قوية تعرف تتعامل مع الإحراج وفي ناس لسه مش واصلة لدرجة القوة دي اللي تعرف تتعامل مع المواقف المحرجة. في ناس المواقف المحرجة تكسرها شوية وفي ناس المواقف المحرجة يعني تخليها تقدر تبقى أقوى. سيلفيا بتقول أنا تعرضت الموقف فعلا اتمنيت الأرض تنشق وتبلعني فيه. خبطت واحد موتوسيكل وموتوسيكل بعد بداية سواقتي بشهر ونص تقريبا والناس كلها اتلمت وكانت منهم ناس مش مريحة خالص. وطلع لي واحد من حيث لا أدري زعق فيا يقول لي أنه لواء وطلب رخصتي وأنا بكل قوة زعقت فيه وقلت له وريني كارنيهك ورحنا الشرطة وحاجة تحفة وحدت الحمد لله. موقف محرجة جدا بس أنا عايزة أقولك أنك تصرفتي كويس جدا وتصرفتي بقوة جدا وكويس أن أنت ما وقعتيش تحت فكرة أنه حد يهددك أو حد بتاع. خلاص أنت فعلا ممكن تكون غصب عنك أكيد غصب عنك يعني خبطتي الشخص ده بس أنت هتتعاملي. أنا بقى عارفة لما بيحصل موقف زي كده بقول لهم إيه لما حد يجي بقى يتكلم أقول لهم أنتوا مالكم كل واحد في حاله من فضلكم امشوا من هنا. يعني عارفة أقولك إن هم جايين أصلا. أنت عارفة الناس ما بتصدق تحب يد تمد يد العون. الناس ما بتحب تحط مناخيرها في حاجة. فأنا مثلا حد قبل كده خبطني فواحد نازل يقول لي إيه حصل خير حصل خير ما حصلش حاجة. فروحت وقفته كده قلت له هو مين اللي بيقرر إنه حصل خير وما حصلش حاجة؟ أنت اللي مالكش دعوة بحاجة ولا أنا اللي مغبوطة؟ فمين اللي بيقرر؟ فإذا حضرتك تاخد عربيتك وتمشي ومالكش دعوة بحاجة وأنا كفيلة إن أنا أتصرف معاه في اللي حصل. بس انا لقيت لك الراجل وشه حمر وجاب الوان ومشي وانا طبعا في الرد ما متوسطاش. يعني مرمر بتقول صباح الخير والمحبه عليك يا فينا وي شهر ميلادي 6 ممكن تبقي تدخلي بدري عن كده يا مرمر شويه عشان ببقى عايزه اسمع صوتك ونتكلم مع بعض كتير. هقول لك شهر 6 حالا. بيقول ايه شهر 6 ما تقلش خالص النهارده. مين اول شخص بتحكي له مواقفك المحرجه وتقعدوا تضحكوا سوا؟ مين اكتر شخص بتحكي له مواقفك المحرجه وبتقعدوا تتكلموا عليها وتاخدوا راي بعض؟ والرساله ليكي ان وجود شخص تقدر تحكي له من غير خوف ده نعمه كبيره قوي يستاهل ان انت تشكري عليها ربنا. ده شهر 6 ليكي يا مرمر. تعالوا كده ونشوف ازاي نتعامل مع الاحراج في حياتنا. لو انت شخص بتحرج كتير لو انت شخص فعلا مأذي من قصة الإحراج ده انت محتاج الأول بيبقى أول رد فعلك ايه لما لو انت شخص بتحرج كتير في مواقف ومبتبقاش عارف تخرج منها بتهرب من الموقف ولا بتبرر الموقف؟ يا جماعة هم اللي عملوا كده يعني جد انا ما اقصدش حقكم عليا ده الطوبة اللي كانت في الشقة وتبدأ تحاول تبرر ولا بتضحك ولا تفضل تعاتب نفسك اسبوع؟ عشان الإجابة على السؤال ده هتفرق قوي في الخطوات اللي بعد كده. لما انت بتتحرج بيكون أول رد فعل لك ايه؟ بتهرب من الموقف ولا بتبرر ولا بتضحك قوي على نفسك ولا بتفضل تعاتب نفسك الاسبوع؟ يعني اول حاجة احنا محتاجين نعترف ان الاحراج ده شيء طبيعي. احنا بشر كل الناس بتتحط في مواقف محرجة. الفرق ما بين شخص بيتحرج وشخص لا انه في شخص بيعرف يعدي الموقف وفي شخص تاني بيقف عنده وما بيعرفش يعدي. هو ده الاختلاف الوحيد. لكن الجميع بيتحط في مواقف محرجة. النجاح مش انك ما تغلطش وما تتحطش في مواقف محرجة. النجاح انك تعرف تكمل بعد ما تتحط في الموقف المحرج ده. محتاجين نسأل نفسنا بدل ما اقعد اقول يا نهار ابيض والناس هتفضل فاكراني. محتاج اسال نفسي سؤال هو بعد سنه في حد هيفضل بعد اسبوع في حد هيفضل فاكر؟ اوقات احنا بنبقى متخيلين ان الحاجه هتنطبع في دماغ الناس بس حقيقي هي ما بتبقاش موجوده. دي مجرد افكار بتحاربنا بس. احيانا بيبقى في طريقه كده كويسه جدا ان انا اخرج من الموقف المحرج وده هتلاقي ان كل حتى اللي في اوسكار حتى اللي في اي حاجه في المواقف العالميه اللي اتحطوا في موقف محرجه دايما بيخرجوا منها بان هم بيضحكوا على نفسهم او بيضحكوا على اللي حصل. لو اتلخبطت يعني مثلا في حد
قبل كده في مقابله رسميه وتلخبط في الكلام، فقال ايه واضح يا جماعه ان القهوه ما عملتش مفعولها النهارده، وقعد يتريق على نفسه والموقف عدى. الناس بتحب قوي الشخص اللي بيعرف يتعامل بخف الدم مع المواقف المحرجه، وبيبقى بتتحسب له مش بتتحسب عليه. فافتكر دايما انه رد فعلك في الموقف المحرجة بيعرف وبيفرق قوي يعدي الموقف ده. فلو انت شخص بتاخد الموقف المحرجة باسلوب كوميدي دي تتحسب لك قوي، ولو انت شخص مش بتعرف حاول تتعلم ده، حاول تتعلم ان انت تضحك على الاقل، مش مشكلة اضحك، لانه الضحك بعد الموقف المحرجة بيقلل من هرمون التوتر جدا. لو غلطت ما تدورش على فكرة مبرر ولا اي حاجة، انا اسف يا جماعة بجد حقكم عليا دي غلطتي انا ما كنتش قصدي الموقف يعني خلاص. وما تعيدش الفيلم بقى في دماغك، في ناس بعد اي موقف محرج يفضلوا يعدوه 100 مرة في دماغهم، لا ما تعملش كده، ده بيتعب نفسنا قوي وبيخلينا مش عارفين نخرج من المواقف. هل تفكيري في الموقف كتير بالشكل ده هيغير حاجة حصلت؟ هيعيد الموقف تاني او هيغير فكرة الناس اللي انا متخيل ان هم خدوها عني؟ لا خلاص، يبقى ركز في اللي جاي وخليني افوق للي جاي. افتكر دايما ان الناس مشغولة بنفسها، محدش مركز معاك، محدش، كل واحد عنده شغله وكل عنده مشاكله وحياته، الناس مش قاعدة تراقبك ولا قاعدة عينيها عليك، ودي اكتر الحقائق اللي بتريح الانسان، انه كل واحد مشغول بحياته ومحدش مركز معايا. واجه الموقف المحرج وما تهربش منه، يعني لو كل موقف محرج هربنا منه ما بقتش عايزة اتكلم فيه او اذكره لحد، هفضل اخاف وهفضل اواجه الخوف ده من جوايا، فهفقد الثقة بنفسي. فلو توترت مثلا في اول مرة اتكلمت فيها مع الناس، او توترت وانا بعمل الحاجة الفلانية وغلط، ما اقولش مش هطلع تاني، مش هعمل تاني، خلاص انتهت، مش هجرب تاني، قول لا يعني انا هحاول المرة الجاية هبقى احسن، واتكلم على ان انت كنت خايف قوي في اللحظة دي، لانه التعبير عن المشاعر المكتومة دي بيخلينا نعرف نعديها بشكل اسرع. ايه الطريقة يا جماعة اللي بتساعد كل واحد فينا على تعدي الإحراج؟ هل انك بتمشي، بتختفي، بتعمل ايه في طريقتك في التعامل مع الإحراج؟ مرمر بتقول وانتي حبيبتي يا فينا حاول بإذن ربنا اصحى بدري، ايوة بقى زبطي ننبه واصحي بدري. سيلفيا بتقول بصمت بس لو مش برتاح للي قدامي، واحيانا بضحك لو اللي حواليا مريحين بالنسبة لي. يعني رد فعلك بيختلف على حسب الناس اللي حواليكي، لو هم انت حاسة ان هم مش تمام بتبقي لا بتاخدي خطوات لورا، بس اهم حاجة ان ده ما يأثرش عليكي، لانه المشكلة مش فيكي، المشكلة في الناس اللي حواليكي. وينانا بتقول يا فينا يا جميلة أتمنى تكون نهاية أسبوع جميلة ومليئة بالراحة، وبصلي ليكي أنت وكل راديو سما وفريق المتابعة أن ربنا يحفظكم ويبارك أيامكم ويمنحكم راحة وسلام في قلوبكم، وأن يكون الأسبوع القادم أجمل وأفضل بإذن ربنا. دمتم بخير ونلتقي على خير. تلحقي تقولي القفلة قبل ما الحلقة تقفل على إيدي زي كل مرة. عايز أقول لكم أنه ربنا بيتعامل مع بالإحراج بشكل، يعني مثلا بحب قوي طريقته في زكة، هو عارف انه محرج قوي وعارف انه طالع فوق الشجرة عشان يشوفه، وعارف انه هو يعني كبره قوي قدام الناس، يا زكة ما تتكسفش كده من نفسك، انزل وهاجي في بيتك. بيتعامل بذوق قوي، المسيح كان بيتعامل بذوق قوي وهو على الارض في المواقف المحرجة. المرأة نازفة الدم، او المرأة اللي امسكت في ذات الفعل، يا الله على التعامل. تخيلوا ست بتتهم بشرفها في وسط الناس كلها وبيقولوا لها انتي عملتي وانتي سويتي وانتي لا تستحقي، بجد الست دي اللي اتقال عليها نفسها الارض تتشق وتبلعها، المسيح جه واتكلم معاها بمنتهى الحنيه والجمال، وخلى الكوره تترمي في ملعب الناس اللي حواليها، فشال عنها التهمه، خلى كل واحد يشوف هو ايه اصلا. فتحس ان هو بيتعامل بجمال متناهي مع الناس لما بيبقوا محرجين. فاذا كان الله الحنين بيتعامل معانا بمنتهى الحنية واحنا محرجين، ليه احنا ما بنتعاملش مع نفسنا بمنتهى الحنية؟ ليه ما بنقبلش انه احنا نقبل فكرة ان انا محرج وعادي، وربنا لو كان في الموقف ده كان هيطبطب عليا ويقول لي ما تزعلش. ربنا يدينا نعمة ان احنا نتعامل مع احراجنا وما بيبقاش الاحراج هو الحاجة اللي تكسرنا. اشوفكم يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. بحبكم قوي قوي قوي قوي، محدش يتكسف من نفسه ابدا.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. العهد الجديد مليان بالكتابات والرسائل العظيمة اللي ادهلنا الرب علشان تكون دليل وسكة نمشي فيها علشان نتبع المسيح. والنهاردة عايزين نقرب من واحدة من أقصر الرسائل في العهد الجديد، وهي رسالة فيليمون. رسالة قصيرة لكنها غنية جدا، رسالة قصيرة لكنها بتحكي لنا على قصة مليانة بالعبر ومليانة بالدروس. خليني أحكي لك قصة الرسالة باختصار. في مدينة اسمها كولوسي، المدينة دي كان بيعيش فيها واحد اسمه فيليمون، متجوز من واحدة ست اسمها أبيفية، وكان عندهم ولد واحد وحيد اسمه أرخبوس. العيلة دي كانت من أعيان المدينة، يعني كانت من أغنياء مدينة كولوسي. العيلة دي اختبرت نعمة الرب على إيدين الرسول بولس، قبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم، وتغيرت حياتهم خلال خدمة للرسول بولس. فالرسول بولس يعتبر الأب الروحي للعيلة دي، وخاصة لفيليمون. والحقيقة بيت فيليمون كان بيت جميل مفتوح للرب، فكان مرات يعمل فيه اجتماعات، يدعي حد يصلي معاه، الناس تيجي تقرأ الكتاب المقدس، يصلوا يجتمعوا مع بعض. وطبعا يمكن بتكون الضيوف ووجود الضيوف في البيت مرات بتبقى مسؤولية على ست البيت في إعداد البيت وتجهيز ضيافة وكده. فبما أنه فيليمون راجل غني، قرر أنه يعمل حاجة لطيفة مع أبيفية، أنه يشتري عبد. وطبعا تجارة العبيد كانت متاحة في ذلك الوقت، فنزل فيليمون اشترى عبد علشان يكون بيساعد في البيت. العبد ده اسمه أونسيموس. لكن الحقيقة أونسيموس العبد اللي اشتراه فيليمون علشان يكون بيساعده، قعد وقت يساعده والدنيا كويسة، لكن حصلت حاجة الحقيقة مش على هوا فيليمون وما تبسطش أي حد. أونسيموس سرق بيت فيليمون. كتاب مقدس ما قالناش سرق ايه بالظبط، لكن قد يكون سرق مال أو مجوهرات، وهرب تماما من مدينة كولوسي. مدينة كولوسي دي تعتبر كأنها زي النهاردة بلغتنا قرية، فكأنه أونسيموس لو هرب وهو لسه جوه كولوسي ممكن أي حد يقبض عليه أو أي حد يعرف مكانه. فقرر يهرب لمكان أوسع، وهو مدينة روميا. مدينة روميا دي كأنك بتتكلم على العاصمة، فيمكن بصعوبة جدا حد يلاقيه. الحقيقة أونسيموس هرب على مدينة روميا، وهناك عدى على بيت يبدو ان هو بيت عادي لكن عليه حراسة رومانية، وبدأ يسمع، يمكن انا بتهيأ لي يعني كأنه صوت ترانيم، ويميل ودنه كده، ايه ده زي اللي كنت بسمعها في بيت سيدي فيليمون، ايه ده، ايه الاصوات الحلوة دي. وقرب شوية وسمحوله انه يدخل. دخل جوه لقى في واحد بيوعظ، الواحد ده كان الرسول بولس، وقبل أونسيموس النعمة وقبل خلاص المسيح وتغيرت حياته، وتاب في هذا اليوم بعد ما كان سارق وهربان. اتغيرت حياته وقعد مع الرسول بولس يحكي له اللي حصل. فأنا بتهيألي كأنه دار حوار لطيف بينهم. قال له احكي لي يا أونسيموس يا ابني انت ايه حكايتك؟ قال له ده انا كذا كذا، انا سرقت واحد سيدي اللي كنت بشتغل عنده في كولوسي اسمه كذا. انا بتهيألي اول الرسول بولس لما سمع الكلام ده قال له فيليمون بتاع كولوسي؟ قال له اه. اللي مراته أبيفية وابنه أرخبوس؟ قال له ايوه حضرتك تعرفهم. قال له ده ابني في الايمان، ده الدنيا صغيره بشكل، ده انا طلعت يعني عامل عمله كبيره وهربت، لكن واضح انه الدنيا ضيقه قوي قوي قوي. ومن هنا بدا رسول بولس يقول له لازم ترجع تاني لسيدك فيليمون. طبعا اعتقد أونسيموس سمع الكلمتين دول وكأنه اتصدم صدمة عمره، لأنه القانون الروماني في ذلك الوقت كان يعطي للسيد الحق أنه لو العبد عمل حاجة زي كده ممكن ينهي حياته بدون ما يتحبس. فكأنه الرسول بولس بطلبه أنه أونسيموس يرجع تاني لكولوسي كأنه بيحكم عليه بالموت، لكن يعني قال له ما تخافش أنا هساعدك في حاجة، هات كده ورقة وقلم. وبدأ يكتب كلمات جميلة، قال له هكتب لك جواب تاخده معاك لكولوسي وتديه لسيدك فيليمون. وكتب له الرسالة اللي احنا بنبدأ فيها النهاردة مع بعض دراستنا. كتب له رسالة فيليمون علشان ياخدها أونسيموس العبد الهارب ويروح بيها لسيده فيليمون. يبدو انها قصة غريبة، واحد يعني مفروض يكون بيساعد حد لكنه للأسف
طلع مش كويس وطلع يعني لص أو حرامي. لكن هل يا ترى النهاية بتبقى كده؟ خليني أقولك إنه الله بيغير القلوب، ربنا بيغير. ربنا اللي توب أنسيموس يقدر يتوبني ويتوبك. الرب اللي تعامل مع أنسيموس الحرامي ده بعد ما هرب من كلوسي وراح مدينة روميا يتقابل معاه المسيح من خلال المكان اللي سمع فيه الخدمة. ويمكن عايز أقولك إنه المكان ده كان هو مكان إقامة جبرية للرسول بولس، نقرأ عنه في سفر الأعمال، كان استأجره لنفسه. فتخيل إنه الرب يرتب إنه هرب من كلوسي لكن تتقابل معاه نعمة الله في مدينة روميا. فلو أنت هربان، لو أنت هربان من نفسك وهربان من حياتك وهربان حتى من ربنا، عندي خبر كويس ليك، نعمة الله بتحوطك، نعمة الرب بتبحث عنك. فتشجع النهاردة، وأنا نفسي أصلي معاك إنه تتقابل مع المسيح حتى لو أنت فاقد الأمل في نفسك وهربان من ربنا وبتحاول تبعد. لكن أنا بصلي النهاردة إنه الرب يتقابل معاك. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت موجود، أنت اللي غيرت حياة أنسيموس بعد ما كان هربان. أنا بصلي ليا ولإخواتي، لو أي حد فينا هربان من الظروف وهربان من نفسه، أو لو أي حد هربان من جلالك، يا رب يا رب صلاتي النهاردة نتقابل معاك. يا رب اتقال عنك كده، تيهاني رقبت، أنت اللي بتراقب توهنا، أنت اللي بتبحث عننا حتى في أصعب الظروف. يا رب اجذب قلوبنا النهاردة ونادي علينا. شكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليها علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر واحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والثلاثة نفس الشكل ويقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي الثلاثة نفس الحاجة وإزاي الثلاثة نفس الشكل، بس دي تدفع فيها تمن ودي تدفع فيها تمن ودي تدفع فيها تمن تاني، والثلاثة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة إنه كنت بقرا في ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده إنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك، وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي إن وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكة بتاعته، بس يتقال إنه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها أطراس نحاس. أطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالضبط أطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان إذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها إلى غرفة السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالضبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وقعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلا بتاعنا، إنه لينا شكل من بره، إنه إحنا بنحب الرب جدا وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قاعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جدا لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي إنه ربنا النهاردة يفحص قلوبنا، وعايز أقول لكم الأمر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى أنت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسة يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي أنا عايز أحط قدامي قدامك النهاردة أقول له يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، هل جوايا حاجة ليها شكل بس ما هيش حقيقية؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه. فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره، يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب، قول له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص تقي جدا لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. الكتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي وإحنا بنرنم الترنيمة الجاية وإحنا بنقول له يا رب اختبرني يا الله، لأنه ما فيش حد يقدر يعرف جواه عامل إزاي غير الروح القدس. إنه يجي كده كأنه الرب يسلط النور من تاني على حياتك فتشوف إنه الرب بيكشف لك أمور أنت ما كنتش عارف إن هي موجودة، بس الرب يقول لك إنه خلي بالك في حتة جواك محتاجة تتغير، في حتة جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشة وأنا عايز أقدسك وأنا عايز أنقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله، دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب، اللي مكتوب عنه أنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقالك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب، اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب. بيتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. احفظنا من نحن يكون لينا صورة التقوى يا رب، لكن منكرين قوتها يا رب. عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب. واحنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات، نبقى بنعني كل كلمة بنقولها يا رب. واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب. واحنا بنقرأ الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب، لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير. كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهارده يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مظلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب. انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب الشكل اللي انت خلقتني علشان أبقى.

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ورحب أيضا في هذا الوقت بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمام وكل الذين انضموا الآن إلينا من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل. نحن لا نسير في هذه الحياة وحدنا، بل تحيط بنا عناية الله في كل مرحلة، خاصة في الأوقات التي تتطلب منا صبرا وضبطا للنفس. فالله لا يترك أبناءه يتخبطون في التجارب بلا هدف، بل يستخدم هذه الظروف كي يشكل في قلوبهم لكي يقودهم نحو النضج والكمال الروحي على مثال سيدنا الرب يسوع المسيح. قد تبدو فترات الانتظار أو حتى الصراع الداخلي صعبة ومربكة، لكنها في نظر الله ليست عوائق، بل هي أدوات إلهية لصقل شخصيتنا وتقوية إيماننا. فالصبر ليس ضعفا، بل هو ثقة عميقة جدا بأن يد الله تعمل حتى عندما لا نفهم نحن هذا الطريق. وضبط النفس ليس حرمانا، بل حرية داخلية تقودنا لكي نعيش بحسب مشيئة الله. ومن خلال الصبر وضبط النفس تصبح حياة كل واحد فينا كأنها بوصلة روحية تشير دائما نحو الكمال، حيث يتعلم المؤمن أن يسير بثبات، واثقا بأن كل خطوة وحتى إن كانت فيها المؤمنة المؤلمة تقوده أيضا إلى عمق أكبر، وذلك في محبة الله ونضجه الروحي، ليصل أيضا هنا إلى الكمال من خلال إيمانه وتواجده داخل هذه الدائرة، في دائرة المشيئة الإلهية. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامج صباحكم خير. نبدأ وإياكم مع هذه الترنيمة رائعة جدا، يا مؤمن خذ سلطانك. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، تمتعوا بكلمات هذه الترنيمة.

أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من كتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وكولوسي الأولى، وذلك من خلال هذه السلسلة التي بدأنا بها منذ الأسبوع الفائت حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونخوض معا أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح لكل مؤمن باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا. لذلك سنتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير، قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. حول تحدثنا هنا ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع. أكملنا أيضا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. أما في الجزء الثالث قد تطرقنا إلى أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. أما اليوم في الجزء الرابع نكمل معا في هذه السلسلة في هذه الرحلة معا لكي نتعرف أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال إكمالنا في ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وأيضا سنتطرق إلى معرفتنا حول حجر التقوى. ابقوا معنا أحباء المستمعين والمتابعين في هذه الحلقة كي نتحدث أكثر حول هذه الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة، ضبط النفس، الصبر والتقوى. نعم أحباء المستمعين، في هذا الجزء الجديد سنستمر معا في دراسة كلمة الرب يسوع المسيح، وخاصة نركز في متى الإصحاح الخامس والعدد 48 التي تقول لنا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لكن قبل أن نخطو أيضا هذه الخطوة، من الجدير لنا أن نتوقف للحظات كي نراجع معا ما تعلمناه وتحدثنا به سابقا، وخاصة للمستمعين الذين انضموا الآن إلينا من جديد. لقد رأينا أحبائي معا في الأجزاء السابقة أن الله لديه فعلا برنامج أو عملية تمكننا من خلالها الانتقال من إيماننا الأول بيسوع المسيح إلى النموذج الذي يضعه لنا الكتاب المقدس للكمال من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. وجدنا أيضا المقطع الفعلي حيث نجد عملية الكمال في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول من العدد الأول حتى العدد السابع، حيث يقول بطرس إن كل شيء يبدأ بنعمة الله. إذن أحبائي، وإذ بدأنا من أي وجهة نظر أخرى فسوف نفشل بشكل ميؤوس في هذه الحياة، لأننا علينا أن نتكل اتكالا كاملا على النعمة الإلهية، إيماننا بكلمة الله الحية والفعالة. فكل شيء إذن سيكون متاحا بعد إيمانك وتصديقك وثقتك الكاملة بوعود الرب وبكلمات الرب في الكتاب المقدس. إذا اعتمدنا على ذكائنا أو حتى على قدراتنا أو برنا الذاتي، فسوف نبتعد كل البعد عن مستوى كمال الله من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، من المهم جدا أن يبدأ هذا التعليم بهذه الكلمة المفتاحية المهمة لكل واحد فينا، وهي النعمة، أي النعمة الإلهية. هذه رحلة الكمال التي تبدأ فقط بالنعمة الإلهية، أن تنعم وأن فعلا تتبارك بهذه النعمة الإلهية في كل يوم جديد. في كل يوم تبدأ وتقول شكرا يا رب على كل شيء جديد، على كل صباح ومساء، شكرا يا رب لأنك أنت معي، أسلمك هذا اليوم بكامله وأبدأ

معك في هذه الرحلة وماذا تخبئه لي في هذا اليوم. أشكرك على كل ما تعطيني إياه في هذا اليوم وفي كل يوم إله الحي. تعال اليوم وابدأ حياتك بالشكر لتعيش فعلا النعمة الإلهية على كامل مستوياتها، وفعلا تكون أمينا ومباركا في خروجك وفي دخولك. تكون فعلا في كل يوم تذكر اسم يسوع المسيح وتعلنه في كامل الأجواء وفي كامل تحركاتك، لتعلن اسم يسوع فوق أي اسم في هذا العالم. لذلك يتحدث أيضا لنا بطرس الرسول بعد ذلك عن حياة النمو والإثمار، فيوضح أن قوة الله قد وهبت لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى. إن رؤية أيضا الله هنا تكون معلنة في وعوده الأمينة. هذا فعلا أمر مهم جدا أحباء المستمعين، لدرجة أننا فعلا نريد أن نطلب من الله في هذا اليوم وكل يوم أن نطلب منه أن يكون هنالك حماية على أذهاننا. لماذا؟ لأن إبليس دائما يبدأ بالضرب وبالشك على الأذهان. لذلك حصن نفسك، حصن روحك، حصن جسدك، حصن ذهنك بكلمات الكتاب المقدس وبهذه الآيات المباركة التي ترفعك تشددك وتقويك لتخرج إلى العالم كامل متسلح بقوة الكلمة، كلمة رب المجد يسوع المسيح. لذلك بينما أيضا نتمتع بهذه الوعود الثمينة أن نؤمن بها، أن نطيعها، ونصبح تدريجيا هنا إعلانا واضحا عن أننا شركاء الطبيعة الإلهية، لنهرب في ذات الوقت من الفساد الذي في هذا العالم المليء بالشهوة. لذلك تعال اليوم واعلن حياة البركة والاستقامة، حياة المجد والرفعة في اسم رب المجد يسوع المسيح. ثم يبدأ أيضا الرسول بطرس من هذه الآيات التي ذكرناها في الحديث عن عملية إضافية لبناء أحجارة في مستويات متتالية إلى أساس إيماننا. يرجى عزيزي المستمع أن تضع أيضا هنا في اعتبارك أن نقطة البداية الوحيدة التي يمكننا أن نبدأ منها في الحياة المسيحية وهي الإيمان، لكي فعلا نتمتع معا بالنعمة الإلهية. عندما تؤمن بالمكتوب ستتمتع تلقائيا بقوة الروح القدس بالنعمة الإلهية، لأن الإيمان هو حجر الأساس الكبير الذي يبنى عليه جميع المستويات التي تصل إلى البناء الناجح، لكي نحن كمؤمنين نصل إلى هذا الكمال من خلال الإبن الحبيب يسوع المسيح. وكي نكون فعلا ونتمتع بهذا الكمال علينا أن نكون تحت هذا الغطاء والدائرة الإلهية، أي النعمة الإلهية، لنتحصن لأفكارنا، لحياتنا، في أي شيء في حياتنا نكون فعلا تحت مظلة رب المجد يسوع المسيح. حتى الآن أيضا ناقشنا أحباء المستمعين أول مستويين أو حجرين في المبنى، ودعونا نلخص أيضا ما ناقشنا بهما هنا حول. أيضا تحدثنا عن فضيلة الإيمان، وتذكر معي عزيزي المستمع أنني هنا اخترت كلمة التميز بداية بدلا من الفضيلة، وذلك عمدا للابتعاد أيضا عن سياق التدين. أنا شخصيا أحبائي أؤمن بأن الرب يسوع المسيح يتوقع أن يحقق كل مؤمن حقيقي التميز الفعلي بغض النظر عن دعوته أو حتى بغض النظر عن خدمته أيا كانت. لذلك نحن نخدم هذا الإله الأمين رب المجد يسوع المسيح، وعلينا أن نكون فعلا في نفس الهدف ونفس الروح لكي نخدم رب المجد يسوع المسيح. يقول بولس الرسول أيضا إننا يجب أن نعرف عدونا لنعرف كيف نواجهه. لابد أن تحدد من هو عدوك بالضبط الذي تحاربه عزيزي المستمع، كي تعرف فعلا كيف يمكن التعامل معه. وهذا العدو هو إبليس، وكما رنمنا قبل قليل بداية أعلن أن الشيطان مغلوب. من يوم ما ارتفع المصلوب دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار، نصرك محسوب. تعال اليوم اعلن الغلبة، اعلن النصرة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك احبائي نحن نتعلم معا من خلال هذا الإصحاح كيف يمكن أن نضبط أنفسنا
في كل شيء في حياتنا على هذه الأرض. وينهي أيضا رسول بولس الإصحاح التاسع بهذه الكلمات التي تحسم موقفه قائلا: بل أقمع جسدي أستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. لذلك عزيزي المستمع، تعال اليوم واعلن أن حياتك بالكامل، جسدك، فكرك، نفسك، ملك بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، وأنك تخدم ملك الملوك ورب الأرباب. أن تعرف أيضا مكانتك، أنك أنت ابن وأنت ابنة محبوبة للسيد الرب يسوع المسيح.

لذلك أيضا كتب لنا الرسول بولس بالروح القدس: إذن إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل أي من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. لذلك عزيزي المستمع، في كل مرة تواجهنا أنماط التفكير التي نكون فيها بلا هدف أو أي سلبي أو حائر أو تكون في حياتك، تقف وتقول: أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح اليوم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا في المسيح. أن نصل إلى هذه النقطة، لذلك نعلن أننا فعلا خليقة جديدة في المسيح يسوع، بفكر جديد، بقوة جديدة في هذا اليوم الجديد. نعلن البركة في كل دوائر حياتنا، ونعلن فعلا أننا في هذا اليوم نكرز ببشارة الملكوت لإعلان يسوع المسيح رب ومخلص على حياة كل واحد فينا. إن مجال ضبط النفس بأكمله أيضا علينا معرفة أنه هو نظام نحتاج جميعا إلى أن نوليه الاهتمام الدقيق. والبعض من المؤمنين كانت عقيدتهم الملء بالروح القدس المقبولة هي أننا فعلا قد نلنا الفداء والخلاص، ثم اعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس ونلنا بعض المواهب، مواهب الروح القدس، فلهذا ليس لدي المزيد لأحققه. هذا البعض ما يقوله، ولكن هذا خطأ أحبائي. علينا في كل يوم أن نعيش هذه الحياة في البركة في ملئها، أن نتمتع بهذا اليوم وفي كل يوم أننا أبناء الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. صحيح أننا قد نلنا الفداء، نلنا الخلاص، واعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس، وأيضا نلنا بعض مواهب الروح القدس، ولكن هنالك المزيد، والمزيد على كل واحد فينا أن يحققه. وهذه هي رسالة ودعوة يسوع، أن نكرز ببشارته، أن نكرز ببشارة الملكوت على هذه الأرض. لذلك أن ضبط النفس مشكلة لن تنتهي عندما نمتلئ بالروح القدس، بل عندما نتحرك بقوة الروح القدس وفعلا نخبر الجميع، نخبر بمن نقابلهم في هذا اليوم عن رب المجد يسوع المسيح. لذلك أحبائي، هذا الحجر في البناء يحتاج الكثير أيضا من الصلاة. لذلك عزيزي المستمع، نجهد في هذا اليوم أننا نقوم ونبني من خلال أيضا هنالك معرفة وتميز، لأننا تميزنا في كلمة الرب، وأننا أعلننا هذه الكلمات على حياتنا، صدقنا هذه الكلمات وآمنا بها. لذلك قبل أن نرنم هذه الترنيمة، دعونا نعبر عن ذلك بإعلان الرب لنا في هذه الصلاة ونقول: يا رب، أنا أدرك أن ضبط النفس هو الأمر الذي أحتاجه الآن، وأحتاج أن أخذه بمحمل الجد في حياتي. عندما ألهج في كلامك ليلا ونهارا وأضعه نصب عيني، يكون هو الرؤية، يكون هو الهدف أيضا لحياتي. وبفضل نعمتك وأيضا معونتك يا إلهي، سأتخذ خطوات جديدة وواضحة نحو ضبط النفس في حياتي الشخصية. أصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نكمل وإياكم في هذا الموضوع، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا: طوبى لأناس عزهم بك، تعال وتمتع. ورنم معنا مع المرنم زياد شحادي، ومن ثم نعود أيضا لنكمل حول الصبر والتقوى. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا إلى هذه الترنيمة الرائعة طوبى لأناس عزهم بك مع المرنم زياد شحادي. علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل معكم اليوم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. فعلا قد تحدثنا سابقا حول حجر التميز وحجر المعرفة وضبط النفس، والآن الحجر الرابع وهو الصبر. إن الحجر الرابع في قائمة الرسول بطرس مرتبط بضبط النفس وهو في التعفف صبرا. كما أشرت سابقا فبدون ضبط النفس لن نكون قادرين فعلا على الصبر والمثابرة والتحمل، ففي كل مرة يأتي الامتحان فسوف تقف متحيرا عز المستمع، وهذا هو الداعي لأن أسمي فعلا هذين الحجرين معا، ضبط النفس والصبر هما عنق الزجاجة. لذلك إن لم تتمكن من عبور عنق الزجاجة فلن تكون قادرا على التقدم إلى المستويات الثلاثة المقبلة في حياتك لبناء الكمال في حياتك الروحية. من فضلك عزيزي المستمع، لا تتخيل أنه يمكنك أن تتعلم القدرة على التحمل والصبر بأي طريقة أخرى غير كلمة الرب يسوع المسيح. لماذا لا يجب أن نختبر هذا؟ هل لا يوجد طريقة أخرى؟ لكنك فعلا سوف تسمع الروح القدس يجيبك، حسنا لا توجد أي طريقة أخرى، هذه الطريقة الوحيدة أن تتعلم الصبر من خلال الصبر، أي ما نعمل فيه وما نمر به أحبائي توصلنا أيضا إلى استنتاج واضح أنه هنالك طريقة واحدة كي نتعلم القدرة على التحمل والصبر، هي من خلال الصبر. لذلك علينا أن نتعلم الصبر من خلال حياة الصبر داخل أي مشكلة أو معضلة نواجهها في حياتنا العملية الروحية الاجتماعية أو حتى العائلية. لذلك إن كنت تمر بهذا النوع من الصراع الآن فلا تفشل، تعال وتعلق وتمسك بكلمة الرب يسوع المسيح، فالله لا يزال على العرش، هو يعمل شيئا هاما جدا في داخلك. تذكر أن الله لديه رؤية أبدية لك، لحياتك، لعائلتك، لمستقبلك. تعال اليوم صدق وآمن به وبوعوده الأمينة. توصلت إلى هذه الخلاصة إن الله لن يضحي بأي جزء صغير من عمل الأبدية، إنه دائما يعمل من أجل الأبدية. ماذا يعني؟ لينال كل إنسان بحسب إيمانه. لماذا؟ لأن الرب لا يصر بموت الشرير أي الإنسان الخاطئ، بل يريد الرب يسوع المسيح أن يقبل الجميع إلى التوبة ومغفرة الخطايا لنوال الحياة الأبدية، وذلك بالإيمان بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. كما أيضا الصبر يستغرق وقتا، هذا أيضا ما أكده أحد الخدام في وعظة حول الصبر قائلا وأشارككم بهذا. كنت أعرف ذات مرة قائدا ناجحا للشباب يقود عملا، وبعد أن تمت ولادة ابنه الأول واعتدت أن أكون في منزلهم دائما، صليت كثيرا إلى هذا الطفل الرضيع وأعلنت تكريسه للرب بالكامل. عندما كبر الصبي صار واضحا أنه يعاني في مشكلة في العينين، وأعلن طبيب العيون أنه لا يوجد أمل في الشفاء، ولم يعد لديهم أي شيء يمكن أن يفعلوا حيال ذلك، وكان لابد أحباء المستمعين أن يرتدي نظارات خاصة طوال حياته كما يقول لنا هذا الخادم. لكن الله أرسل لهم هذه الآية في الوقت المناسب. من سفر المزامير الإصحاح 84 العدد 7: يذهبون من قوة إلى قوة. تعال اليوم واعلن هذا الوعد، تذهب من قوة إلى قوة. وكما أكد هذا الخادم إن الوعد هذا وهذه الآية ليس من ضعف إلى ضعف، بل من قوة إلى قوة. وهذا حدث تماما على مدار 7 سنوات ظلا متمسكين بالوعد الإلهي، أي الأب والأم، أي أهالي أو والدين هذا الطفل الذي يعاني من مشكلة في العين. بقيا فعلا متمسكان لمدى 7 سنوات بهذا الوعد الإلهي أنهم يذهبون من قوة إلى قوة، وهذا فعلا كان إيمانهم، أي يذهبون في كل قوة حتى لو طال الوقت. هناك صبر، ومن خلال الصبر هناك قوة جديدة إلهية تأتي على حياتهم، وكانت النتيجة هي شفاء هذا الطفل تماما. أعلن لهم الطبيب أن هذا الصبي لم يعد بحاجة لارتداء أي نظارة طبية، لكن هذا الأمر أحبائي نراه قد استغرق 7 سنوات. وهنا يعلمنا أيضا الصبر، أن نصبر على أي أمر كان لحياتنا الروحية، العائلية، النفسية، الشخصية. أن نصبر، أن نتعلم الصبر داخل أيضا المشكلة من خلال الصبر وكلمة الرب يسوع المسيح التي فعلا تعلمنا أن نذهب من قوة إلى قوة. وهذا فعلا أحبائي هو الإيمان، فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أن تؤمن عز المستمع قبل حتى أن تتوقع البركة والشفاء، فعندما تقول للرب يسوع المسيح نعم أنا أؤمن وأنا أعلن في هذا الصبر، أعلن الشفاء التام لي، لحياتي، لأولادي، لعائلتي، أعلن أيا كانت المشكلة أنها محلولة في اسم يسوع المسيح، أنك ترى النتيجة قبل أن تراها فعلا على أرض الواقع، فهذا هو الإيمان. وبحسب إيمانك يكون لك مهما طال الزمان. إن وعد الرب يسوع المسيح يبقى أمينا، هو لا يتراجع بل لا يتباطأ عن وعده، هو الذي يعد ويفي في وعوده. تعال اليوم وصدق، وكل ما عليك هو أن تثق بصاحب السلطان الذي لا يتباطأ أبدا عن وعده الأمين. تعال وآمن من كل قلبك بهذه الآيات وهذه الكلمات، واعلنها وفعلها بإيمانك برب المجد يسوع المسيح. واليوم عزيزي المستمع، أريدك أن تتقدم بكل رجاء. إن ضبط النفس والصبر كما قلت هما عنق الزجاجة، أي كما قلنا هي بوصلة في الطريق إلى الكمال. وبدون ضبط النفس والصبر لا يمكن التقدم إلى الأمام. وربما يجب علينا أحبائي المستمعين أيضا في هذا الوقت أن نقرأ بعض هذه الآيات الكتابية التي فعلا تشجعني أنا شخصيا، وأن تشجعك أنت على ذلك. ونبدأ من رسالة العبرانيين الإصحاح 6 والعدد 11 و12. يقول: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد. لاحظ هنا أهمية هذه الآية وهذه الكلمات. لاحظ كلمات الاجتهاد والرجاء إلى النهاية، وبمعنى آخر لا تتوقف أبدا في هذا الوقت. أكمل السعي في إيمانك من خلال حياة التقوى والبر والصبر. ومرة أخرى أؤكد لك أنه لا يكفي أن يكون لديك إيمان، بل تحتاج إلى الإيمان والصبر معا لكي ترث المواعيد الثمينة لحياتك الروحية، العائلية، الكنسية، وفي كل دوائر حياتك عز المستمع. يقول: متمثلين بالذين بالإيمان والأنا هم يرثون المواعيد. ويكمل أيضا في نفس الإصحاح في رسالة العبرانيين الأعداد 13-15، فأنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا إذ تأنى نال الموعد. إذ تأنيت عز المستمع ستنال الموعد، أي إذا صبرت ستنال موعيد الله لحياتك. في أي طلبة كانت مهما طال الزمان، تعال اليوم واعلن أنك إذ تأنيت، أي إذا صبرت تنال الموعد بحسب توقيت ومشيئة الرب لحياتك عز المستمع. إذ يقول لنا: كم استغرق هذا الأمر مع إبراهيم؟ حوالي 25 سنة. أؤكد أنه تعرض أيضا لمرات عديدة من موجات الشك، وقال لنفسه كثيرا: لن يتم هذا الموعد، قد تأخر هذا الموعد. لكن الله أحبائي جعله ينتظر حتى سن 99 حتى يأتي ابن الموعد هذا. هذا هو الصبر بالإيمان يتحقق عز المستمع. تذكر أيضا أن أبرام هو أبو كل المؤمنين، ونحن نكون أيضا أولاد إبراهيم عندما نسير إثر خطوات الإيمان في حياة إبراهيم. ماذا كانت خطواته تحوي الإيمان والصبر؟ مرة أخرى أحبائي، هذا يذكرنا بأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، وأيضا هنا بدون الصبر والتأني لن نرث المواعيد، أي لن ننال المواعيد. إذن عاملان مهمان أساسيان في حياتنا الروحية، وهما الإيمان والصبر معا. هنالك الكثير من الآيات التي فعلا تتحدث عن هذا الأمر، وخاصة الإيمان والصبر، قائلا أيضا في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد 36: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. هنالك فعلا فترة زمنية ما بين تحقيق مشيئة الله وبين الوعد بهما، وفي هذه الفترة يجب عليك أن تحتفظ في كلمة الرب متصلا به، أي بعلاقة يومية حية وفعالة، أن تقرأ كتابك المقدس وتعلن إيمانك، وتعلن أن هنالك تحقيق لهذه المواعيد الذي يقول فعلا: إن صنعتم مشيئة الله تنالون بالمواعيد. لذلك إذا استمررت عزيزي المستمع متصلا مع مصدر القوة، أي الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس، فلا بد أنك ستنال كل شيء في اسمه القدوس. لذلك هنالك أمران مهمان: الإيمان والصبر. لذلك أن حياة الإيمان المسيحي ليست راحة أو حتى استرخاء، لكنها رحلة سباق. كثير من المؤمنين بدأوا بسرعة لكنهم لم يصلوا إلى نقطة النهاية بعد. إن الاحتياج لهذا الحجر الأساسي في البناء كبير جدا، وهو الصبر، لكي فعلا تتمتع فيما بعد بضبط النفس، وتتمتع في حياتك الروحية في التقوى، لتكون هنالك طريق الكمال في النضج الروحي بالمسيح يسوع. قبل أن نكون مع الحجر الأخير، وهو الحجر الخامس، ونكون أحبائي مع التقوى، دعونا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا، ترنيمة صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. تعال اليوم واعلن هنالك تحقيق لمواعيد الله بحسب توقيته ومشيئته لكل واحد فينا. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن استمعنا وإياكم لهذه الترنيمة الرائعة جدا، صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، والآن أختتم وإياكم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وفعلا أحبائي، بعد أن تحدثنا سابقا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وحجر الصبر، الآن نكون مع حجر التقوى. وعندما نعود إلى رسالة بطرس الثانية ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وتعليه، فنصل إلى التقوى. وفي الصبر تقوى يقول نعم، فبهذا عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لنصل بذلك الكمال إلى التقوى من خلال رب المجد يسوع المسيح. كم واحد منا سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب فقدانها لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها التقوى، فهو يجعلك تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي لكلمة تقوى، إن حضور الله يكون معلن في هذا الشخص، وهنا نعكس حضور وصفات يسوع المسيح من خلال حياتنا وطبيعة حياتنا في كل يوم. كما يقول أيضا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، يعلم هنا الرسول بولس ابنه تيموثاوس بعض النصائح المهمة: وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. فعلا التقوى نافعة لكل شيء. وهنا نصل أيضا إلى كيفية النمو في التقوى. وأيضا أحبائي، هنالك بعض الأسئلة مثل: كيف نعيش حياة التقوى؟ هنالك أيضا 5 خطوات يحتاجها كل واحد منا لكي يمارسها في حياته الروحية كي يمتلك قوة التقوى. ولكن أحبائي المستمعين والمتابعين، سأخبركم بهم بهذه الخطوات الهامة جدا لبناء حياة الكمال في حياتنا من خلال يسوع المسيح، سأخبركم يوم غد في الجزء الخامس من هذه السلسلة. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن تعلمنا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وأيضا الصبر، وبدأنا اليوم بحجر التقوى، سنكون معكم غدا في هذا الحجر لبناء التقوى لحياتنا الروحية.
2: يا لافتخاري خدت قراري، يا لافتخاري خدت.
1: نختتم الآن معكم مع ترنيمة يا لافتخاري أخذت قراري مع المرنم مدحت رشدي.
2: أنا اليسوع كلها تاني فرح، يا لافتخاري يا لافتخاري.
1: نلتقي أحبائي المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الخامس ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. أنا اليسوع ويسوع شعاري، رنم وآمن بهذه الكلمات. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: نعمل سري سري كده يعني؟
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيلة بارد ذات والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرينا من الليلة.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكلة.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراءة حقرا الليلة في متى اصحاح 4 من الآية 1 لحد الآية 11، وبتتكلم عن تجربة ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع. يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه. واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شالوا كمان أو ساقوا لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه.
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني بليز دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا زول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان.

0: ممكن انا اقول بانه الابليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات لانه يعني هو عمل تجربه ليسوع.
1: هو الساقو
0: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الايه 2 يعني لما كان يسوع هو اقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
1: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني.
2: مكار
1: شديد.
2: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح. يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاب دار يستغل النقطة تحت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ قام
1: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
0: بالكبس
1: أقلب الخبز بس.
3: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
0: دائما هو بيحاول عشان يوقف الانسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الانسان ما يغرب للرب.
2: الشيء العجيب بكل صراحه حسن انتبهت له لما ايسم يتكلم. يعني اول قال له يا اخي حول الحجاره دي لو انت فعلا كنت ابن الله او انت الله المجسم. قام جا قال لي شنو؟ قال لي يا اخي لانه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخ لو إنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاء بنفس الفكرة
1: بتاعه.
2: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
3: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده. يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
2: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك. إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء بس ثروه علي اسبي. قال له لانه مكتوب.
3: اخر حاجه ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له. كل انسان بيتمناه انه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
1: يعني حتى طريقه يسوع هنا في الرد اول ما قال له مكتوب طارق. قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب.
3: هو انتحار يعني. انتهر
0: فيه. لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
3: إبليس ذكي جدا يعني في خطته. بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
2: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا.
3: زي ما قال شكك آدم وحواء. قال له ما حقا
1: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
3: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم راح تاكلوا منها اكلوا من كل شجره ما عدا شجره. وجا مسكوا من الحته اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطه مهمه جدا واضافه جديده بصراحه في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجه اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المقطع؟
1: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه

0: اي تحدي ابليس بيجينا به يعني. انا ما اجي بقوتي انا يعني، انا اجي اقول له لانه مكتوب كده، الله قال لي كده يعني. وانا لا، لانه انا بؤمن بكده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
1: الاضافه الجميله صابر كمان، ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
0: اكيد
1: يعني، انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه، هو ذكي جدا بيعرف
0: اي صح.
1: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه،
0: مع الكلمة.
1: عشان تقول له الكلمه اللي حيقول، فهو حيكون ذكي يضربك يعني، يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقه، لانك انت عارف الكلمه بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
0: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمه الله يعني، زول يتماسك بكلمه الله قويه ويتلي عليه يعني، عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش عليه وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
1: بالضبط.
3: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله،
1: في الشركة مع الله
3: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي، لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، ابليس يحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخل في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب، على كلمه الله.
1: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب يعني، من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمرها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل يعني، نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
0: زي ما احنا قلنا قبل انه ان ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفه يعني ما عنده طريقه معينه بيجيك، يعني زي ما قال ايمن انه بيجيك في تجربه، يمكن يجيك مرض، فانت لو ما عندك عمق في كلمه بتاع الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
3: والحاجه اللي انا بحسها بها من المقطع انه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
1: بالأكل.
3: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
1: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
3: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هندك ده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحن كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي إحنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي إحنا قريناه؟
0: أنا بشوف إنه يعني إن إحنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
1: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
1: عظيم.
3: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة دار استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
3: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على لقاه ذاته
1: تكون فادة لي.
3: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط ديما ما في حاجة
1: بنحلل لأنفسنا بعد
3: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
0: لا لا الليلة دائما بس
2: لا لا
3: أنا مجهزك ولا ترنيمة كربة كربة
1: بودكاست نسمعها يا إيمان.
3: يلا حبيبي.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم قربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصل العلم؟
3: لا لا انا حصل لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الصباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص،

0: ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطاراً في المدن، وأخطاراً في البراري، وأخطاراً في البحر، وأخطاراً من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون،
والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم،

0: ولكن زواجا في الرب، إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء، أما غير اليهود فيمجدون.

0: يشهدون الله على رحمته كما جاء في الكتاب:
1: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
0: وجاء أيضا:
1: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
0: وأيضا:
1: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
0: وقال إشعيا:
1: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
0: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي، حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصاً أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري، فعملت بما جاء في الكتاب:
1: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
0: وهذا ما منعني مراراً من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك، وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين، فأجيء إليكم مسرورا إن شاء الله وأرتاح عندكم. وليكن إله السلام معكم أجمعين، آمين.
2: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: النحو الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم، ما دمت رسولا إلى غير اليهود فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسن.

0: هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبتت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل كما جاء في الكتاب:
1: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
0: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان حتى يرحمهم جميعا.
1: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
2: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله، لا لكي يعرف ما بداخلنا فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات. فينصحنا الإنجيل قائلا: أما الشهوات الشبابية فهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع

0: الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس. وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الصباح الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سما.

0: أصدرك لكلامي؟ يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشدداً، فعشت فريسياً، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا، وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغرباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولاً ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
2: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
0: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس؟ وأنا أنطق بالحق والصواب، فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغرباس لبولس:
3: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
1: فأجابه بولس:
0: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
4: ما عمل هذا الرجل شيئاً يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغرباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الأصحاح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوهم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنة، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمقدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى روما أيضا.
1: فأرسل إلى مقدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مقدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح السابع عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجادلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا، ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
3: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم، وما دمنا أبناء الله فيجب علينا أن لا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوماً يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

نسمع دايما انه الرجال شاطرين بانتاج الفلوس والنساء شاطرين بصرف الفلوس، وبعتقد في فكرة براس معظم الشباب انه من افضل الاوقات يلي بقضوها الصبايا مع بعضهم هي بالمولات عم يعملوا شوبينج. في بعض من هالشي صحيح، بس علاقة المرأة مع المصاري مش دايما علاقة سلبية، يعني مش دايما الستات بحبوا يتخلصوا من الفلوس يلي بحقيبهم ويشتروا فيها اشياء.

بعض الإحصاءات بتأكد إنه تقريباً نص الأشخاص يلي بيشتغلوا بالقطاع المصرفي بلبنان ويلي هن بمراكز قرار حساسة هن من النساء، ويبدو إنه ما بيقتصر تعامل المرأة مع المصاري بصرف المصاري، لأنه لما بتجي القصة للأمور الاقتصادية المرأة كتير شاطرة بتجميع الأموال بالبيت وبتحصيل الأموال بالعمل.

اليوم ضيفة الكافيتيريا صاحبة مؤسسة مالية ناجحة، رح ندردش معها بما أنه إجت لعنا على الكافيتيريا عن سر نجاح المرأة اللبنانية بالقطاع المالي.

0: خبرتك كصاحبة مؤسسة مالية، بس يا ريت بتحطينا بجو، بتخبرينا ليش المرأة ناجحة بالقطاع المالي خصوصا بلبنان؟ يعني
1: فيني بلش أقول لأنه هن more patient،
0: عندهم صبر أكتر،
1: عندهم صبر أكتر، بيحسبوا أكتر. مرة ما بتستحي تقول أنه هلأ مش وقتها، المرة ما عندها مشكلة تقول أنه أنا هلأ بفضل مثلا أعمل أسيرانس لأولادي إدوكيشن من أني روح. إذا حدا إجا قال لي بدي منك مصاري ما عندي مشكلة أقول له ما معي، لأني حتى مصرياتي بمحل أهم.
0: بس الرجال بيحسوا أنه
1: الرجال بتطال رجليتهم أنه كيف حدا إجا قصدني وأنا بدي أقول له لا.
0: هلأ هيدا على الصعيد العائلي أو الاجتماعي
1: كله، ما هو مالي كمان يعني. مسائل المالية بتبلش من الأشياء الصغيرة، أشياء صغيرة يعني. مشان هيك النسوان مش من هلأ هني وصلوا على مراكز عالية بهيدا القطاع، بس إذا بتشوفها من زمان من أيام ستة وستيك، هي المرأة اللي بتمسك الحسابات بالبيت وبتعرف تدير البيت أكتر من الرجال
0: وناجحين بهالقطاع. وأنت صاحبة مؤسسة مالية وناجحة بإدارتها،
1: لأنه كمان صاروا مور أجريسيف،
0: عندهم اندفاع وعندهم مبادرة،
1: صايرين عدائيين. مش من معنى السلبي، صايرين عدائيين يعني بيعرفوا يقولوا هون مش لازم ناخد هيدا قرار،
0: بيساندوا قرارهم.
1: يعني أنا لما بفوت على بنك هلأ، أو أنا كصاحبة مؤسسة مالية لما بيجي لعندي شخص بده ياخد كارد مالي، لما أنا بستقبله بتحسي يعني بيحترم رأيي من خبرتي. حتى البريزنس، الفيميل بريزنس،
0: حضور النساء،
1: حتى الفيميل بريزنس صار عنده هيبة. وأنا عم بحكي عن خبرتي كل يوم، حتى لما أنا بتعامل مع الزبوناتي، إذا أنا بتصل بكلاينت عندي تقله أنه أنت ليه ما دفعت، بتلاقيه مواخذ حاله وبتلاقيه بدغرة بيجي تاني يوم يدفع.
0: يعني هالكاليتي هالميزات اللي عنا إياها كسيدات عم تشتغل لصالحنا بالقطاع المالي. مزبوط. إذا مزبوط هيدا الحكي،
1: مزبوط.
0: يعني انت شخصيا ليش اخذتي قرار تروحي على القطاع المالي مع انه يعني كان عندك؟
1: انا ليش
0: يعني اختصاصك حتى بالجامعه هو بانكينج اند فاينانس، يعني هل انت من الاول عايشه بعالم الارقام؟
1: انا عندي شغف للارقام. انا بالنسبه لي اذا رسام بيشوف لو بيرسم لوحه كتير حلوه، هيدا هيز اون ساتسفاكشن.
0: لا هو رضا ذاتي.
1: اكزاكتلي. أنا بما أنه عندي شغف للأرقام، بحس أنه
0: كأنه عم برسم
1: لوحة
0: بس بالأرقام، مش بالألوان.
1: بالأرقام
0: مش بالألوان.
1: مش بالألوان.
0: مرسي على رأيك. شكرا.

بيحكي الكتاب المقدس قصة امرأة عاشت من 2000 سنة اسمها ليديا. ليديا كانت تاجرة ببضاعة غالية كتير وهي الأرجوان، ولأنه شخصية التجار بتكون عادة قوية ونشيطة، الرب استخدم شخصية ليديا القوية لتفتح بيتها أول كنيسة بأوروبا، ومن بيتها تنتشر الدعوة المسيحية لكل القارة بواسطة رسل المسيح.

بيقول الكتاب المقدس: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بيعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا.

خبريات الكافيتيريا. لما منكبر بالسن راح يواجه الكتار منا أزمات شخصية مثل الترمل، فقدان القدرة الجسدية وتهديدات متنوعة من الأمراض. اللي منخاف منه أكتر شي بالنسبة للشيخوخة هو أنه نفقد قدرتنا العقلية. وفي اعتقاد سائد أنه الناس لما بيشيخوا بينصابوا بالخرف، بس الأطباء بيأكدوا أنه كتير من الشيوخ بيتوفوا وهن بكامل قدرتهم العقلية. الأمر الأكيد أنه إذا كنا كل حياتنا عم نتعلم إشياء جديدة باستمرار، هالشي رح يخلي دماغنا عطول نشيط ورح يبعد عنا شبح الخرف. تعلم الإشياء الجديدة ما بيعني نرجع على المدرسة، في كتير أمور حوالينا بالحياة نقدر نتعلمها وعايزين أنه نتعلمها. طبخة جديدة، كيف ندهن الباب، كيف نزرع نوع جديد من الشتل بجنينة، وكمان التطريز والأشغال اليدوية مهمة كتير، لأنه التطريز على أنواعه بيشغل المنطقة بالدماغ يلي منستعملها لنتعلم الرياضيات والعمليات الحسابية المعقدة.

بمطبخ الكافيتيريا راح أعلمك وصفة تانية لساندويشات المناسبات. لتحضير حشوة ساندويشات انت محتاجة لعلبة من جبنة الكريمة، يعني جبنة البيضة الطرية يلي بتندهن على الخبزة، كباية من الزيتون المقطع، نص كباية جوز محمص ومطحون، نص كباية مايونيز، ملح وبهار. بهالحشوة تقدري تستعملي ساندويشات العادية أو خبز الساندويش الأبيض المربع، وألف صحتين.

لقائنا لليوم خلص عزيزتي المستمعة، بتمنى أنه تكون هالحلقة من برنامج كافيتيريا نالت أعجابك. إن شاء الله رح نلتقى قريبا بحلقة جديدة. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

كان في بنت معايا في الجامعة اتعرضت لظرف صعب جدا، وهو إن باباها ومامتها انتقلوا في حادثة صعبة جدا، وهي أصلا بنت وحيدة ما عندهاش أخوات. طبعا دخلت في اكتئاب صعب قعدت سنين تتعالج منه، لكن كان لافت نظري حاجة غريبة قوي. كنا لما نتقابل مجموعة صحاب في أي مناسبة ويبقى في حد جديد ما يعرفهاش ويسألها عن اسمها، كانت تقول أنا أم قلب مكسور، وتلقائي كان الشخص يفهم إنها اتعرضت لحاجة صعبة جدا ومش قادرة تتخطاها ولسه واقفة عندها، لدرجة إن كان في شاب صاحبنا كان بدأ يتشدلها ويعجب بيها، لكن هي لما عرفت وحست بده قالت له بوضوح ما تتعلقش عشان هتتوجع. كان واضح جدا إنها كانت عايشة في الدنيا دي بوجعها ومخليها لقابها كمان. والحقيقة البنت دي لسبب أو لآخر فكرتني بواحدة ست في العهد القديم عملت نفس الحاجة. الست دي كان اسمها نعمي، ولما الناس كانوا بينادوها باسمها كانت بتقول لهم لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. ياه للدرجة دي؟ تقريبا كانت بتجاوب بعكس معنى اسمها. متخيلين؟ هو إيه اللي ممكن يحصل لما الجرح اللي بنتعرض له في حياتنا يبقى هو اللقب اللي بيوصف شخصيتنا؟ وده اللي هنحكي فيه في الحلقة دي. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. خلينا نعترف إن كلنا بننجرح في حياتنا، ومش هكون ببالغ لو قلت إننا طول الوقت معرضين لأنواع كتير من الجروح، من أهل بسبب جهلهم ببعض الأمور، أو من علاقات متعبة ومرهقة في حياتنا، أو حتى لو علاقة كويسة وارد جداً الفهم الخاطئ يسبب لنا جروح أو وجع، أو من رفض من ناس كنا متوقعين يقبلونا، أو من إهمال من أشخاص كنا نتوقع منهم اهتمام زيادة بينا، أو تواجد أكبر في حياتنا، أو قرب أكتر مننا، أو من فقدان لأشخاص غاليين علينا ومؤثرين في حياتنا. ودي من أكتر الحاجات اللي فعلاً مؤلمة اللي مفيش حد ما تعرضش ليها، من كلام قاسي وصعب ومؤلم ممكن نسمعه في حياتنا، من موقف مؤلم أو محبط ممكن نتعرض ليه في يومنا، من مقارنة بنتعرض ليها من شخص قريب مننا بتسبب لنا جروح أو ثقل أو وجع. عشان كده الجرح مش ضعف، بالعكس الجرح إنسانية. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما الجرح ده يفضل مفتوح، عشان وقتها إنجاز التعبير بينتشر ويتوغل في كل أنحاء كياننا، وطبعاً بيكبر فبنشوفه هو بس وما بنعرفش نشوف أي حاجة تاني معاه، ونفضل واقفين هناك بقى لغاية ما ربنا يكرمنا ونكتسب شوية وعي أو إدراك مختلف يخلونا نتحرك لقدام. طب إمتى بقى يتحول الألم لهوية؟ أول حاجة لما نبدأ نشوف كل حاجة من خلاله، فتبقى خايف تعمل حاجة أو تاخد أي خطوة لقدام عشان خايف تتألم تاني، أو خايف تبادر في علاقة عشان ما تتعرضش فيها للترك، أو خايف تشتغل في شغلانة معينة لحسن تتجرح من الناس اللي معاك، خايف تنبسط أو تستمتع بحاجة عشان فرحتك ما تتقلبش لنكد، أو لما كمان تبدأ تفسر ردود أفعال الناس بناء عليه، فتتوقع مثلاً لوحدك كده إن الشخص الفلاني ده هيعمل فيك زي ما عمل فيك حد قبل كده، أو إن البنت دي لو تقدمت لها مثلاً هترفضك زي ما فلانة رفضتك، أو مثلاً تبقى بتتوقع الأذى قبل ما يحصل، وده نتيجة للجروح القديمة اللي موجودة بالفعل ولسه ما تشفتش منها. أحياناً توقع الأذى بصورة تلقائية بالشكل ده بيخليه يحصل فعلاً، ويبقى اسمها نبوة ذاتية التحقيق، أو كمان تبني قراراتك على أساسه، وخصوصاً القرارات المصيرية، جواز، سفر، فرصة شغل وهكذا. شكله إيه بقى الواقع اللي بيعيشه الأشخاص اللي سايبين جروحهم تتحول لألقاب في حياتهم؟ وإيه الحوار الداخلي اللي ممكن يكون بيدور جواهم؟ وإيه قناعاتهم يعني؟ يعني مثلاً تلاقي واحدة جواها قناعة إنها هتكون مرفوضة من كل الناس، كل ده عشان بس اترفضت مرة واحدة من حد، أو شخص اتعود ما يجيبش حقه في أي موقف ولسان حاله دايماً يقول أنا طول عمري مظلوم، وده عشان اتظلم من ناس قبل كده، أو واحدة تفكر أنا مش فارقة مع حد، وده عشان ما لقيتش اهتمام وتقدير من ناس معينة كانت متوقعة منهم اهتمام،
محتاجة أقولك وأقولك في النقطة دي إنه إن شئنا أم أبينا هيفضل الألم والوجع جزء أساسي ومحوري في منظومة خبراتنا الحياتية اللي بتشكل وعينا وبتبني قناعاتنا واللي على أساسها بنبني عاداتنا وناخد قراراتنا. تعالوا بقى أحكي لكم عن شخصية ذكرها الكتاب المقدس بمرضها وألمها. حاجة غريبة مش كده؟ يحكي لنا الكتاب المقدس عن واحدة ست اتألمت فعلاً جسدياً لفترة طويلة بسبب مرضها، وواضح كمان إنها اتألمت نفسياً، ولسبب ما يذكر لنا الوحي المقدس لقبها باسم المرض اللي كانت بتعاني منه، وهو المرأة نازفة الدم. إحنا ما نعرفش اسمها إيه، لكن كل اللي نعرفه عنها هو المرض بتاعها. لكن المسيح اتصرف بشكل مختلف خالص وهو بيشفيها وبيتعامل معاها، حتى وهو بيناديها ناداها بلقبها الطبيعي اللي المفروض يكون واللي المفروض تتنادى بيه، قال لها يا ابنة. واو، الجميل إنه ناداها بيا ابنة قبل ما يقول لها إيمانك قد شفاكي، عشان مرة كمان يرجع لها هويتها الأساسية اللي ضاعت في وسط مرضها وألمها، وبعدين يشفيها من وجعها، فبقيت الابنة المشفية بدل المرأة نازفة الدم. سؤال بقى مهم، هو إحنا ليه أصلاً بنتعلق بالجروح وبنرفض نسيبها ونسمح لها تكون ماضي حتى لو بطريقة غير واعية مننا؟ الحقيقة في أسباب كتير، زي مثلاً إنها تكون بتبرر انسحاباتنا أحياناً في مواقف معينة، أوقات تانية بتكون بتوفر علينا مخاطرة البدايات الجديدة والتوقعات المختلفة، وبنستسهل نتوقع نفس التوقعات القديمة من الناس الجديدة في المواقف الجديدة، وده نوع من الأمان السلبي المزيف اللي بيضيع علينا فرص حلوة ومفيدة كتير. السبب الشائع بقى إنها بتحمينا من الخذلان، بمعنى إننا بدل ما ناخد مخاطرة العلاقات الجديدة مثلاً ونكون مستعدين نتحمل القبول أو الرفض، النجاح أو الخسارة، نقفل الباب أصلاً ونتوقع الرفض والخذلان وننسحب وشكراً على كده. طب إيه بقى خطورة تحول الجرح لهوية بالشكل ده؟ أول حاجة هي الوقوف في نفس المكان. طبيعي أي تقدم بيحمل معاه قدر من المخاطرة، لكن الشخص اللي محبوس في الماضي ده اللي روحه مش حرة ومش منطلقة كده ما بيعرفش يطور من نفسه، ما بيعرفش يتقدم ولا يتعلم حاجات ومهارات جديدة، لأنه بيفضل مثقل وتقلان بوجعه وألمه وإحباطاته. تاني حاجة هي خسارة علاقات مهمة وفرص أهم، وده طبيعي جداً لأن الفرص مش هتستنانا نجهز لها ونتعالج ونبقى تمام وبعدين نكسبها، لأ، الفرص هتسيبنا وتروح للي جهز لها ووقف في المكان الصح ومستنيها عشان يعرف يستفيد بيها. تعالوا نتفرج على شخص عرف يتعامل باتزان مع جروح صعبة في حياته. تعالوا نفكر في يوسف. الراجل ده كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يقول بكل ثقة أنا ضحية. ده واحد اتخان، اتباع، اتسجن، اتنسى، اتظلم، لكن بمنتهى القوة والشجاعة والنضج والقبول في نفس الوقت لما اخواته وقفوا قدامه قال لهم جملته الشهيرة: أنتم قصدتم لي شر، أما الله فقصد به خيرا. يوسف عرف يشوف نفسه من منظور الله مش من منظور الألم اللي تعرض له. إزاي بقى الكتاب المقدس ممكن يحررنا من هوية الألم اللي عندنا دي؟ أول حاجة بيعيد تسميتنا زي ما عمل مع المرأة نازفة الدم، يعني المكسورة تبقى محبوبة، المرفوض يبقى مختار، المهملة تبقى متشافة ومحبوبة. تاني حاجة إنه بيعيد التفسير لما يكشف لك من خلال علاقتك الشخصية بيه إزاي الألم ده جزء من الخطة وجزء من الرحلة، إزاي هيشكل وعيك وهيفهمك مبدأ مهم كان صعب عليك تدركه لوحدك. كمان بيغير الاتجاه من الماضي للمستقبل بأنه بيرفع عينيك من على الماضي المؤسف عشان تستنى وتصبر لرجاء وأمل جديد في المستقبل. إزاي على أرض الواقع نتحرر من هوية الألم دي؟ يمكن أنت حاسة أنك متروكة أو مخزولة أو مهملة، يمكن أنت حاسس أنك اتظلمت، اتكسرت، جرحت، والحقيقة أن كل ده فعلاً حقيقي وأذية كبيرة كمان، لكنه مش لقبك، مش دي حياتك، مش ده مستقبلك. لو عايز بجد تختبر أنت واقف فين تجاه الألام والجروح اللي تعرضت لها في حياتك، اسأل نفسك الأسئلة دي. لما حد بيقرب منك بتتوقع الأذى؟ طب لما حد بيمدحك
بتشك في صدق كلامه؟ طب لما حد بيقدم لك محبة بتتوتر كده وترتبك وممكن تنسحب كمان؟ طب لما حد بيتأخر عليك في الرد أو في الاهتمام أو في التقدير بتتوتر وتبدأ تشك في غلاوتك عنده؟ إجابتك هتقولك أنت واقف فين.

خلينا شاركك بتدريب عملي يساعدك تعرف هويتك الحقيقية. أول حاجة، سمي الجرح باسمه، يعني قول أنا اتكسرت، أنا اتظلمت، أنا اتخذلت. تاني حاجة، حط النص التاني من الحقيقة كمان، يعني في كل مرة تفتكر إنك اتخذلت تفتكر كمان إن ربنا بارك وادالك الفرصة الفلانية. تلاتة، افتح باب قلبك واسمح لربنا يشفي أعماقك كل يوم عن اللي قبل من خلال علاقتك الشخصية بيه كل يوم. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية، نهاية لعمل درامي بنبدأ بيها حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. ومعاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بنكون مع بعض كده لمدة ساعة، بنحكي وبنتكلم مع بعض في موضوع مهم لكن بنتناوله من خلال عمل درامي. الحقيقة انه الأعمال الدرامية، الأفلام والمسلسلات بتبقى سريعة جدا علشان نحكي ونتكلم. يعني انت مثلا فكر كده، اوقات تبقى قاعد مثلا انت وصحابك مش عارفين تتكلموا في موضوع ايه مثلا، فتلاقي نفسك كده بتفتح معاهم موضوع، مثلا ما تيجوا نشوف الفيلم الفلاني مش عارف ايه، ما تيجوا نشوف المسلسل الفلاني اتكلم عن ايه وهكذا. فموضوع الافلام والمسلسلات حقيقي بيبقى سريع جدا جدا ان انت تتكلم مع اصحابك وان انت تحكي معاهم وان انت يبقى في موضوعات بتتكلم فيها معاهم. عشان كده برنامجنا قائم على الأفلام والمسلسلات اللي ما بتخلص، وطول الوقت بننتج أفلام ومسلسلات. لكن وانت بتتفرج فكر في حياتك، وانت بتسمعنا فكر في موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم عنها، يمكن تغير من نفسك، يمكن تغير من علاقاتك، يمكن تغير من حياتك وتبقى حياة أفضل. والنهاردة الحقيقة عنوان حلقتنا العالم يحتاج إلى أب. العالم يحتاج إلى أب ده كتاب، الحقيقة كتاب ده حلو قوي، بوصي كل الناس تقراه. لكن النهاردة مش هنتكلم عن الكتاب، لكن هنتكلم عن مسلسل اتكلم عن الأبوة بشكل مهم جدا جدا جدا. اتكلم عن الأبوة وقد إيه إحنا محتاجين كلنا للأب، مهما كان عمرك، مهما كان عمرك، مهما كنا مرحلة اللي إحنا فيها هنفضل محتاجين لأب. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تحت السن أو under age، مسلسل يدوب متكون من 12 حلقة بس، لكن أكد دور الأب قد إيه هو مهم جدا جدا جدا، وأكد قد إيه أنه الأب والزوج، يعني أو هو لما يبقى زوج وبعد كده يبقى أب، قد إيه دوره مهم قوي، ومش مجرد فلوس يعني بيصرفها على بيته وخلاص. ودي طبعا جزئية مهمة جدا هنحكي فيها في الحلقة. لكن النهاية هو الأمانة مشهد، مش مشهد النهاية، لكن هي نهاية للأب الغير مسؤول. يعني مراته كده اللي هي بقت طلقته، يعني قالت له أنت السبب في كل حاجة حصلت لبنتنا هنا، أنت السبب في كل حاجة هي تعرضت لها، أنت السبب لأنه أنت ما كنتش مهتم بيها، أنت ما كنتش معاها كما يجب، أنت السبب في كل حاجة. فطبعا المشهد ده كده خليني أحس قد إيه فعلا إنه دور الأب مهم. تعالوا نتكلم عنه ونحكي عنه مع بعض. قبل ما نخرج فاصل كده، نانا بتقول، صديقتي العزيزة نانا بتقول مساء الخير يا أختنا الجميلة والمباركة سارة، بصلي إن الرب يجعل مسائك هادئا وقلبك مطمئنا وأيامك القادمة أجمل مما تتمني. مساء السعادة، مساء السعادة والبركة يا نانا، حقيقي مبسوطة جدا بوجودك معايا النهاردة، وبتمنى لك أنت كمان فعلا إنه أيامك تكون أيام جميلة ومليانة بالخير والرحمة من ربنا. النهاردة كده وإحنا بنتكلم عن دور الأب، قوليلي تفتكري إيه أهمية دور الأب في حياتنا، في حياتك أنت كمان كنانة؟ ولما بيغيب دور الأب، لما بيغيب الأب، سواء هو فعلا غايب إنه مش موجود، هو مثلا اتوفى أو ما بقاش موجود، أو هو الغايب الحاضر ودي بتبقى الكارثة، وده اللي هنحكي برضو عنه النهاردة، أو سافر. يعني أوقات مثلا في أباء بيضطروا يسافروا بلاد تانية علشان يشتغلوا، علشان لقمة العيش وعلشان الرزق وإلى آخره، فبيبقى الأب عايش ما ماتش بس هو مش موجود في نفس المكان، في بلد تانية سافر أو كده. والكارثة زي ما قلت لما بيبقى الأب الغايب الحاضر أو الحاضر الغايب، هو موجود ما سافرش ما راحش في حتة بس دوره غير فعال. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا نخرج فاصل سريع ونرجع مرة كمان نخليكم معانا. وبفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتتابعونا من خلال أبليكيشن راديو سما، وهتلاقوا اللينك الأبليكيشن في أول تعليق. كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت على تردد 11354 على 27500، على النايل سات والياتل سات فيرتيكال رأسي، وتقدروا كمان تسمعونا على الساتلايت وتكونوا بتشاركونا. تعالوا نتشارك النهاردة من واقع خبرتك أكيد باباك كان له دور في حياتك، أو ممكن يكون دوره كان غايب في حياتك، فممكن تبقى مفتقد دور الأب، مفتقد الحاجات اللي الأب مفروض بيعملها لأولاده. فتعالوا نحكي النهاردة إنه يا ترى إيه دور الأب في حياة كل حد فينا، ولما بيغيب الدور ده، لما بيبقى مش موجود، يا ترى إيه النتيجة اللي بنتعرض ليها أو العواقب اللي بنتعرض ليها في حياتنا. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة. والأب، يا ترى دور الأب إيه في حياتك وفي حياتك؟ ولما بيغيب الدور ده بنتعرض لإيه؟ إيه النتائج اللي بنوصل لها؟ العواقب المدمرة والوخيمة اللي بنتعرض لها في حياتنا بسبب غياب دور الأب؟ في البداية عايزة أصلح شوية مفاهيم للأسف الشديدة تربينا عليها والأجيال عمالة تتوارثها. أول حاجة، الأب مش كيس فلوس كبير، الأب مش الفلوس. يعني دايما نقول كده أن الأب بيساوي فلوس، الأب هو اللي بيشتغل، هو اللي بيجيب فلوس، فهو محتاج يشتغل ويعيش الأسرة في مستوى مادي عالي جدا، ولازم يبقى كل طلباتهم مسددة. فده بيتطلب منه أوقات زي ما كنت بقول في بداية الحلقة أنه يسيب البيت ويشتغل في مدينة تانية أو في بلد تانية أو في قارة تانية. ليه؟ علشان يجيب فلوس للبيت. فبالتالي هو بيبقى متغيب. ليه؟ لأنه بيقنعه وبيقولوله إنه أنت محتاج تأكل بيتك أكل كويس قوي، تدخل ولادك مدارس مصاريفها مرتفعة جدا، أنت محتاج تلبي احتياجات بيتك المادية كلها، فأنت محتاج تعمل كده. فالأب بيفتكر إن دوره إن هو يجيب فلوس. لا، ده مش دور الأب. النهاردة عايزين نصلح مفهوم مهم قوي، إنه الأب لا يساوي فلوس. ممكن تبقى أب فقير، أو مش هقول فقير، مستواك المادي بسيط معتدل متوسط، لكن أنت بتدي بيتك وولادك ومراتك حاجات أكتر بكتير قوي وأهم بكتير قوي من الفلوس والماديات. دي أول حاجة. تاني حاجة، بابا مش هو الوحش اللي بنخوف بيه الأطفال الصغيرين. بمعنى إيه؟ كلنا تربينا على إنه ماما تيجي تقول للولاد كده، هتسكت ولا هقول لبابا؟ فالولد يخاف ويترعب ويفضل بزنق نفسه في الحيطة وخايف ومرعوب. أو تقول للبنت، هتسكتي ولا هوصل اللي عملتيه لبابا؟ ترفع لها الصباع كده، خلاص بتترعب وبتخاف. بابا مش هو أداة التخويف، بابا مش هو العقاب. ليه؟ لأنه أوقات كتير برضو إنه هتسكت ولا هخلي بابا يعاقبك، هتسكت ولا هقول لبابا إنه يحرمك من الحاجة الفلانية. وطبعا أوقات الأمهات، لأنه هي ما بتبقاش عايزة تقعد تقول كده إنه ما أنا أصل الولاد هيكرهوني، هيقولوا عليا إن أنا يعني بقعد أعاقبهم ومش عارف إيه وبتاع. لأ، عايزة أقول لكل أم النهاردة إنه ولادك عمرهم ما يكرهوكي وهيفضلوا يحبوكي طول الوقت. لكن أنت لما بتستخدمي باباهم كأداة تخويف أو أداة للعقاب، أنت أولا بتفقدي دوره، دي أول حاجة. تاني حاجة، أنت بتخسري محبة الولاد لباباهم وبتخليه يعافر بعد كده علشان يحبوه مش بيعرف. فدول حاجتين أو ثلاث حاجات عايزة النهاردة نصلحهم. أول حاجة، الأب لا يساوي فلوس. تاني حاجة، الأب مش أداة تخويف أو مش هو الوحش اللي بيخوف الأولاد الصغيرين، الأب مش هو العقاب، لكن الأب دوره أكبر من كده بكتير. عايزة كده أقرأ تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. نانا بتقول للأب دور مهم في عدة جوانب: الأمان، الله يا نانا، والاستقرار، التوجيه، وضع حدود، الدعم العاطفي، القدوة المساندة في النمو. يعني يا نانا بجد كل واحدة فيهم أصلا محتاجة يعني نحكي عنها ونتكلم عنها باستفاضة، لأنه حقيقي كل واحدة فيهم مهمة جدا. وفعلا الأب هو اللي بيعملها. الأب هو الأمان. أكيد بنلاقي مع أمهاتنا الأمان، بس مع الأب أو مع الأباء إحنا بنلاقي الأمان أكتر. ليه؟ لأنه ماما ممكن تكون بتخاف من شوية حاجات، ماما ممكن تكون بتعيط كتير أو بتبكي كتير علشان مشاعرها فياضة ويعني بتتأثر بسرعة. ماما ممكن تكون أوقات هي كمان بتقول لبابا أنه أنا خايفة من الحاجة الفلانية. فالأب هو القوة، هو الأمان. إحساس أن أنت ماشي مع باباك وماسك إيده، ده إحساس قوي قوي، إحساس يعني رهيب. لما تبقى ماشي مع باباك وماسك إيده بتحس إنه خلاص بقى أنا مين هيقدر يعمل لي أي حاجة، أنا مع بابايا وماسك إيده. كمان هو التوجيه زي ما كانت نانا بتقول، هو اللي بيوجهك. هو الدعم العاطفي، ودي جزئية مهمة جدا. ويمكن هنحكي عن ده أكتر من خلال كلامنا في المسلسل اللي بنحكي عنه النهاردة تحت السن أو under age. يعني إيه الأب هو الدعم العاطفي, كمان هو القدوة, ويا سلام لو كان قدوة حسنة, يعني قدوة فعلا أب يعني مش بيكذب, أمين, أب خدوم كريم, أب فعلا قريب من ربنا, فده فعلا بيبقى يعني مهم جدا. كمان نانا بتقول العالم يحتاج إلى أباء حاضرين في حياة أبنائهم حضورا مسؤولا ومحبا أكتر من حاجته إلى مجرد وجود الأب بالاسم. بتفق معاكي جدا يا نانا, وده يمكن اللي كنت لسه بتكلم عنه إنه في بداية الحلقة, إنه في للأسف أباء بيبقوا حاضرين غائبين, يعني هو اسمه بس موجود في البطاقة وراء اسم الولد أو البنت, لكن مفيش ليه أي دور يذكر في حياته. كمان نانا بتقول وجود أب محب ومتفاعل قد يترك أثرا إيجابيا عميقا, كما أن غياب هذا الدور يمكن تعويض جزء منه. موضوع التعويض ده يمكن هنحكي عنه أكتر يا نانا يعني في حلقتنا, لأنه كنت بفكر كده أنه طيب يعني المسلسل قدم نماذج الأب حاضر غايب, وفي نماذج تانية أنه الأب مش موجود لأنه فارق الحياة لأنه توفى. طب دلوقتي لو أنا بابا مش موجود لأنه توفى, طب هعمل إيه؟ يعني أنا إيه في إيدي أعمله؟ طب هنا بقى هنتكلم عن فكرة إزاي إن أنا أعوض الدور اللي أنا فقدته من أبويا. المسلسل تحت السن أو under age بيتكلم عن خمس بنات كل واحدة فيهم للأسف الشديد دور الأب غايب في حياتها, سواء بمزاجه الأب مش موجود بمزاجه لأنه طلق الأم, وده نموذج كتير جدا موجود في وطننا العربي, الأب والأم منفصلين أو الأب والأم متطلقين. ليه؟ لأنه منفصلين ممكن يبقوا في بيت واحد بس هم منفصلين, وممكن يبقوا متطلقين يعني كل واحد خلاص عايش في حتة والأب راح يتجوز واحدة تانية وإلى آخره, والبنت هي ومامتها طول الوقت في خناقات. ليه؟ لأنه الأم عندها احتياجات غير مسددة ونفسها يبقى ليها زوج وليها شخص مسؤول عنها وهو مصدر الأمان والحماية, والبنت نفس الكلام. فهما الاتنين طول الوقت في خناقات وصراعات مع بعض. في نموذج تاني, ودي طبعا هنا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. في نموذج تاني أو يعني نماذج تانية, تلت بنات أبهاتهم اتوفوا. طيب التلت بنات اللي أبهاتهم اتوفوا دول هل ينفع يعوضوا الأب؟ ده هنتكلم عنه كمان شوية. لكن النموذج الخامس وهو نموذج الحقيقي ده يمكن برضو أغلب المجتمع العربي أو أغلب الوطن العربي بيعاني منه, الأب الحاضر الغايب. شخصية دليدة, هم أغنية جدا جدا, وهم أغنية قوي ليه؟ لأنه الأب سافر يشتغل برا وساب دليدة مع مامتها, والأم لأنه هي يعني كان السفر باتفاق ما بينها وما بين الأب, فهي طول الوقت تقول للبنت أنه ما تشغليش بابا, ما تتصليش ببابا تقولي له على مشاكلك, ما ينفعش يعني نوجع دماغ بابا, لا بصي ما ينفعش نعمل كده. وإيس كأن الأب دوت خلف بنته ورماها وخلاص وراح يسافر يشتغل. فده الأب اللي للأسف الشديد الحاضر الغايب. يمكن تكون النهاردة وانت بتسمعني وانت بتسمعيني يمكن باباكي ما عملش الدور اللي عليه أو الدور المفروض يعمله, أعمل إيه؟ ويمكن ده اللي كنت شايفاه قوي في العمل الدرامي أو في المسلسل اللي بنتكلم عنه تحت السن أو under age, من هنا ومن دليدة. هنا كانت دايما حاسة إنه هو أنت فين يا بابا؟ طيب انت طلقت ماما تمام, بس انا فين من حياتك؟ انا فين من دايرة اهتماماتك؟ انا فين؟ ودليدة كانت دايما لما مامتها تقول لها ما تكلميش بابا تحكي له على مشاكلك, بتوجعيش دماغه, هو يا عيني شغال وتعبان وشقيان والى اخره, فكانت دليدة بتحس انه طب ما هو انا برضو مشاكلي مهمة, ما هو شغله مهمة بس انا مشاكلي كمان مهمة لانه هو اللي مسؤول عني. وده يخلينا نتكلم عن دور الأب. هو إيه دور الأب؟ صلحنا شوية مفاهيم غلط, قلنا الأب لا يساوي فلوس, الأب لا يساوي تخويف, والأب لا يساوي عقاب. ايه هو الاب او ايه دور الاب؟ دور الاب اول حاجه محبه. الاب هو اللي بيقدم المحبه. احنا بالفطره بنستقبل حب من امهاتنا. ليه؟ لان امهاتنا هي اللي هم اللي ولدونا، فاحنا بالفطره بنستقبل محبتهم لينا، وبنبقى متاكدين وعارفين ان امهاتنا بيحبونا بغض النظر احنا عملنا ايه. لكن حب الاب انا بيبقى دي اول صوره للمحبه انا ببدا اكتشفها. لما بابا يقدم لي محبه في صوره كلام حلو، في صوره احضان، في صوره طبطبه، في صوره هدايا، ايا كانت لغه الحب بتاعتك وبتاعتك ايه، فالصوره الاولى للمحبه هي من الاب. الام اكيد، بس زي ما قلت انه بالفطره بنبقى وصل لنا حب من امهاتنا. ليه؟ لان الام هي اللي بتشيلني جوه بطنها، وهي اللي بتولدني وبتغير لي وبتاكلني وبتشربني وبتهتم بي، فهي اوريدي موصله لي الحب بطرق كتير. لكن الاب هو اول صوره للمحبه. فلما الاب ما بيبقاش موجود، ده شويه بيبقى عامل لنا خلل في حته القبول او المحبه. ويا ترى انا في حد بيحبني؟ يا ترى انا في حد قابلني؟ فدي جزئية مهمة قوي. اتكلمت عن الأب هو الأمان من خلال تعليق نانا. الأب هو الأمان، الأب هو الحماية. لما بتحصل لك مشكلة تروح تفضفض مع ماما، بس تروح تدور على حل عند بابا. ليه؟ ماما ينفع أفضفض معاها وحكلها عن مشاعري والمشكلة اللي تعباني، طبطب عليا وتاخدني في حضنها وتقدم لي الدعم النفسي والعاطفي. لكن الأب يحل لي مشكلتي ويساعدني أني أحل مشكلتي. قبل ما نكمل كلامنا عايزة أقرأ كده تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك. هبة أشرف كده بتقول: الأب بالنسبة لي هو اللي بيحقق أمان والثقة والاستكشاف. بابا اللي بينفع أقول عليه قاعدة الانطلاق والمبادرة، اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مبادرة. أبويا الظهر والسند، لما بقع أو أغلط هو اللي بيعرف يقدم الحماية والقبول والسندة اللي تساعدك ترجعي تقفي تاني على رجلك. زمان كنت أقوله وانت موجود أنا ما بخافش من أي حاجة، انت هتحميني وتطمني. الله يهبة بجد، يعني كلامك فعلا أثر فيا قوي. فكرة انه طول ما بابا معايا انا ما بخافش من اي حاجة، زي ما كنت بقول يا فرحتي يا هنايا يا احساس الامان، وانا ماسكة في ايد بابا. حتى لو قابلنا اخطار، حتى لو قابلنا يعني حاجات صعبة كتير، لكن انا ماسكة في ايد بابا. كمان نانا بتقول: دور الأب بيختلف من أسرة لأخرى، كما أن الأطفال قد يجدون الدعم من أكتر من شخص في حياتهم. شو رأيك أخت سارة؟ بصي أنا شايفة أنه لأ، دور الأب مش بيختلف من أسرة لأخرى، يعني ده رأيي. دور الأب هو دور زي ما بنقول كده، ما هو مكتوب، هو كده، يعني في كتالوج كده بيقول لنا دور الأب هو كذا. لكن في أسر الأب مش بيعمل دوره، فهنا هلاقي الدعم منين؟ الدعم من مين؟ ممكن الخال يقوم بالدور ده، ممكن العم يقوم بالدور ده، ممكن طبعا ممكن أخ كبير، بس مش هيعرف يقوم بالدور برضو بتاع الأب. ومين اللي أقدر أحطه في مكانة الأب وهو أساسا أبويا الأصلي؟ ده اللي هنتكلم عنه كمان شوية في حلقتنا. لكن ممكن ألاقي أشخاص بديلة تديني جزء من دور الأب، جزء وليس كل. ليه؟ لأنه الأب حاجة مختلفة، مش أنا اللي بقول كده. هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك ممكن تستقبل محبة من خالك، من عمك، من أخوك الكبير، من أخوك الكبير، وتقول ده زي بابا. عارفين الجملة دي؟ ده زي بابا. لكن هو زي بابا بيقدم لي طبعا جزء كبير من دور بابا، بس مش هيقدر يقدم دور بابا. ليه؟ لأنه إحنا جوانا بقعد أقول لنفسي كده إنه ده بابا اللي كان سبب في إن أنا جيت الدنيا. فلما بلاقي هو بيحبني قد إيه، وبيحميني قد ايه، ولما اجي اعمل حاجات غلط طبطب عليا ويقول لي مفيش مشكله حصل خير ويلا، وهقول مصطلح يعني مصري صرف كده، يلم من ورايا الحاجات الغلط اللي انا بعملها. ليه؟ لانه اوقات كتير واحنا صغيرين، مثلا هقول لكم موقف يعني صغير قوي. تخيل مثلا انت كنت طفل شقي وبتجري وبتلعب وكده، وبعدين كسرت يعني مثلا حاجة في البيت مهمة جدا بالنسبة لمامتك، فبتجري تقول لبابا يا بابا من فضلك لم من ورايا دافع عني، وبابا بيعمل كده. فإحساس إنه أنا محدش هيقدر يدافع عني أو يلم من ورايا أوقات أخطائي من غير ما يلومني عليها غير بابا. طبعا أنا بتكلم عن الدور الصحيح والدور الحقيقي للأب، بس هل ده بيحصل؟ طبعا مش طول الوقت بيحصل، بل بالعكس أغلب الوقت ما بيحصلش. وده اللي كان في المسلسل بتاعنا النهاردة. هنا زي ما قلت لكم باباها ومامتها اتطلقوا، باباها راح اتجوز واحدة تانية، وعشان كده هنا كانت بتبحث عن الحب طول الوقت، كانت بتدخل في علاقات كتير جدا، وتقصد انه لو في مثلا بنت صاحبتها معجبة بولد تروح تعمل علاقة مع الولد ده. ليه؟ علشان تثبت لنفسها انه انا محبوبة ومقبولة وانا استاهل اني اتحب. وهنا كانت بتخاف طول الوقت من الترك، بتخاف انه اي حد يسيبها ويتركها. ليه؟ لانه الترك اللي مرت بيه مع باباها كان صعب جدا. كانت بتقول كده في احدى المشاهد انه انا نمت صحيت لقيت بابا ساب البيت ومشي، قعدت ادور عليه انا وماما اكتشفنا ان هو راح يتجوز واحده تانية وطلق ماما. فاحساس الترك اللي كانت حساها انا طول الوقت احساس صعب جدا، احساس ان انا ممكن اي حد يسيبني، ممكن اي حد يتركني ويمشي. ليه؟ لانه انا تم اهمالي وبابايا تركني ومشي، وده بابا. فلو بابا تركني ومشي وسابني فجأة أنا وماما، فمين تاني ممكن يفضل باقي على أنه يفضل معي؟ فهنا كانت بتدور على الحب زي ما قلت بعلاقات كتير جدا، كانت طول الوقت خايفة من إحساس الترك. وكان في مدرس عندها في المدرسة اسمه مستر شكري، كانت طول الوقت عمالة تتقرب منه لأن هي حاسة أنه مش ده ممكن يبقى بابا، ده ممكن يحل محل بابا. دي كده هنا. داليدا بقى كانت برضو طول الوقت حاسة انه طب بابا مش موجود خلاص انا هتفخر بفلوسي، انا اغنى واحدة في الدفعة، انا اللي معايا فلوس، انا مش عارف ايه. ليه؟ لانه هي كانت حاسة ان هي ولا حاجة، لانه لو انا كنت حاجة عند بابا ما كانش سابني وسافر. طبعا هرجع واقول تاني، احنا كأبناء وكبنات مش بنبقى مدركين انه بابا سايبني عشان يروح يشتغل عشان يجيب لي فلوس. انا مش عايز الفلوس، انا عايزك انت تبقى موجود في حياتي. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول في غيابه قد يبحثون عن القدوة والانتماء في اماكن او اشخاص لا يقدمون ما يحتاجونه. ده بالظبط يا نانا اللي كنت بتكلم عنه، بنفضل ندور على محبة الاب لينا في اماكن كتير قوي، وللأسف بنتعرض لاستغلال عاطفي كتير جدا جدا من ناس حوالينا، وما بنبقاش مدركين احنا ليه بنتعرض للاستغلال ده. هو الناس بتستغلني ليه؟ لا لا، أنا اللي بروح أسمح لهم يستغلوني، لأنه أنا بشحت منهم الحب، كأني مدت إيدي كده وقول لهم أرجوكم حبوني حتى لو هتستغلوني بس حبوني. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نكمل كلامنا مع بعض، وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل تحت السن أو أندر إيج. والسؤال اللي بنسأله النهاردة، يا ترى غياب الأب ممكن ينتج عنه ايه؟ السؤال الاهم، لو انا بابا مش موجود، اتوفى ما بقاش موجود في حياتي، او بابا شخصية غير مسؤولة هو الحاضر الغائب، او بابا يعني متجوز اكتر من واحدة، او بابا سافر وراح يشتغل في بلد تانية، اعوض دور الاب في حياتي ازاي؟ ازاي احس انه انا في حد في حياتي بيلعب دور الاب؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. بفكركم كده تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان بفكركم انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

راديو سما لون أيامك. ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأتمنى أنه النهاردة تبقى فعلا نهاية لكل غفلة أي أب فيها. نفسي النهاردة كده، يعني يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كده كنت قاعدة عمالة أصلي وأقول يا رب نفسي النهاردة تبقى نهاية كل غفلة وبداية كل استيقاظ لكل أب، أنه يعرف دوره إيه، أنه يعرف قد إيه ولاده وبناته محتاجين له جدا، محتاجين له هو، مش محتاجين فلوسه، مش محتاجين يكلموه فيديو كول، مش محتاجين يسمعوا صوته في فويس نوتس أو يكلموه في التليفون، لكن محتاجينه هو، محتاجينه هو، لأنه وجوده جنبهم ودوره وهو موجود جنبهم ده أكتر حاجة هم محتاجينها. وعايزة أقول لكم سر خطير، هنفضل محتاجين لأبهاتنا مهما سننا كبر، زي ما بنفضل محتاجين لأمهاتنا زي ما يعني مهما سننا كبر. مشكلة إن إحنا طول الوقت كنا بنتكلم عن دور الأم وكنا بنغفل دور الأب تماما، وإيس كأن الأب ملوش دور. بس لما بنكبر بندرك إنه لا لا لا، ده أنا بابا كان ليه في حياتي دور كبير جدا جدا جدا. فالنهاردة يا ترى إيه هو دور الأب في حياتنا؟ ولو غاب دور الأب يا ترى أعوضه إزاي؟ أو أعمل إيه علشان اللي أنا فقدته ده أرجع أحس بيه من تاني؟ نانا كده بتقول هو مرشد ومربي، يوجه بحكمة ويؤدب بمحبة لا بعنف أو قسوة. يقول الكتاب وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. شكرك جدا يا نانا، وحقيقي يعني الوصية اللي بيوصيها الكتاب لكل أب وأم الحقيقة يعني وصية مهمة جدا، لا تغيظوا أولادكم. كمان نانا بتقول كده، عندما يغيب الأب الأرضي أو يقصر يبقى الله أبا حاضرا لا يترك أولاده، كما يقول الكتاب المقدس وإن تركني أبي وأمي فالرب يضمني، طبعا مزمور 27. حقيقي أنا بحب المزمور ده جدا. لكن تعالوا نفكر كده مع بعض، لما بيغيب الأب وبيغيب دوره، يمكن احنا اتكلمنا قلنا أن الأب محبة، الأب سند معين حماية، الأب هو اللي بيساعدني أحل مشاكلي، لما بقع في أي مشكلة بروح لبابا على طول أقول له أنا واقع في مشكلة قل لي الحل ممكن يبقى إيه. الأب هو السند اللي أنا بتسند عليه في أوقات كتيرة قوي. كمان الأب هو بنقول عليه كده البيج هاند، بمعنى إيه؟ طفل الصغير وهو لسه بيبي، شوفوا لدرجة إحنا محتاجين أبهاتنا من وإحنا لسه بيبيهات أو من وإحنا لسه رضع، يعني الموضوع كبير. يعني قريت كده إنه البيج هاند دي أو إيد الأب الكبيرة، الطفل بيحتاج أوقات إنه يحس بإيد باباه الكبيرة، طبعا إيد الأب بتبقى أكبر بكتير من إيد الأم، فبيحتاج علشان ينام ويحس إنه مطمن ان البيج هاند اللي هي ايد بابا بتطبطب عليه مش ايد ماما. ليه؟ لانه الطفل الرضيع بيبقى عارف كويس قوي دي ايد ماما، الايد الصغيرة الحنينة، بس ايد بابا هي ايد الحماية، ايد الامان، احساس انه البابا اللي هو البيج هاند بيطبطب عليا، يعني هو اللي بيحبني، هو المأمن الدنيا وانا نايم، فانا هنام في امان واطمئنان. ليه؟ لانه بابا معايا، لانه بابا جنبي. فدي حاجة مهمة جدا من واحنا رضع الحقيقة بنحتاجها، اللي هي البيج هاند. فدي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. ده دور كبير. طب انا لو ما حسيتش بده، لو انا ما حسيتش باحساس انه انا ليا اب بيحبني او مهتم بيا، اعمل ايه؟ يعني اوقات في ناس بتقرر ان هي تعوض ده بطرق غلط، يعني انه مثلا زي ما كنت بقول ادخل في علاقات كتير، احاول ادور على الامان واحاول ادور على الحمايه بطرق غلط ومش بلاقيها للاسف. ليه؟ لانه مفيش حد هيعرف يعوض دور الاب جوايا. وكمان يمكن بنلاقيها مع البنت اكتر،
يمكن الولد بيحاول يدور على صاحب جدع يقف جنبه، بيحاول يدور على حد قريب ليه كبير يقف جنبه ويبقى معاه، لكن يمكن البنت اكتر هي اللي تحاول تدخل في علاقات علشان تدور على الاب، وبتحاول تلاقي بقى في الشخص اللي هي مرتبطه بيه الاب، فهي بتحطه في دور مش دوره. وده اللي كانت هانا بتعمله مع كل حد بترتبط بيه، ان هي بتبقى عايزة تاخد تاخد تاخد. طب هي لسه في مرحلة المراهقة يا عيني، وبترتبط بشباب مراهقين زيها، طب هي ازاي هتلاقي عندهم الحب ده؟ ما هم كمان عايزين ياخدوا وهي كمان عايزة تاخد، طب هيعملوا ايه يعني؟ ما فطبعا كان العلاقة بتبوظ وكانت بتتجرح اكتر واكتر، لحد لما بقى المشكلة اللي بتحصل اوقات ان البنت تدور على اللي بنقول عليه كده مصطلح شوجر دادي، اللي هو راجل كبير في السن جدا، فعلا في سن ابوها اللي مش موجود او اللي دوره غايب، وتبدا تقرب منه. وده اللي حصل مع هنا. هنا بدات تقرب من مدرس عندها في المدرسه، وبدات يبقى في مشاعر ناحيته. وبعدين مامتها وهي جايه المدرسه في مره قابلت المدرس ده، فمامتها اتعلقت بالمدرس وبدأت تعجب بيه وتحبه، وهنا في نفس الوقت في نفس الحته ديت بدأت تعجب بنفس المدرس. طبعا كارثة كبيرة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الأم عندها احتياج لوجود الزوج في حياتها، والبنت كمان عندها احتياج لوجود الأب، فيعني كارثة حصلت. فإيه اللي حصل؟ ففجأة بنكتشف أنه هنا اختفت. طب اختفت فين؟ محدش عارف. هنا طب مين اللي خفاها؟ مين اللي حصل اختفاء هنا؟ بيخلينا نعرف قد إيه هي كانت عاملة كمية كوارث، كمية علاقات غلط هي دخلت فيها لأنها بس بتحاول تدور على بابا. ده بالنسبة للبنت. يمكن المسلسل ما قربش قوي من الأب بالنسبة للولد، ويمكن ده يعني في حلقات تانية هنتكلم عنه باستفاضة، الأب في حياة الولد. لكن في جملة كانت في إحدى المسلسلات برضو يعني ساعة ما سمعتها وهي في دماغي، الأمومة فطرة لكن الأبوة شغلانة. إزاي؟ الأم مش بتبذل مجهود علشان تقدم دورها كأم. ليه؟ من وإحنا بنات صغيرين بنلعب بالعرايس ونحضنهم ونعمل نفسنا بنأكلهم وإلى آخره، فالأمومة فطرة جوا كل بنت، الأمومة موجودة. لكن الأبوة شغلانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه باختيارك تأدي وظيفتك كأب بكفاءة وفعالية، وباختيارك تتنازل عن وظيفتك ودورك كأب. فعشان كده النهاردة نفسي كل أب بيسمعنا، يا ترى هل أنت بتقوم بوظيفتك كأب كما يجب، ولا متنازل عنها، ولا يمكن بتقوم بيها بطريقة غلط؟

كأب بشكل كويس حتى وأنا مقصر لأني بني آدم، ولا الموضوع بايظ مني خالص؟ فدي جزئية مهمة جدا اسأل نفسك فيها كأب. كمان الأب هو الهوية، الأطفال بيستمدوا هويتهم من الأب. في دراسات كتير اتعملت على كل الأولاد والبنات اللي بيبقوا مثليين الجنس، سبب المثلية أو سبب من أسباب المثلية هو غياب الأب. فشفتوا قد إيه إنه دور الأب مهم جدا. هقرأ التعليق بتاع نانا وهقول لكم إجابة للسؤال اللي كنت قلته قبل الفاصل اللي فات. نانا بتقول كده: إذا الأب غير مسؤول في حياة أولاده، في صعوبات في بناء الثقة بالآخرين أو في العلاقات مستقبلا، ومشكلات سلوكية أو دراسية عند بعض الأطفال. طبعا يا نانا ده سبب من الأسباب اللي بتخلي الأطفال يتعرضوا لكل الحاجات دي. فكرة مشكلات، عندي مشكلة في الاستيعاب في الدراسة، عندي مشكلة في التركيز، عندي مشكلة كبيرة في أني أعمل ثقة في العلاقات. ليه؟ لأنه إذا كان بابا تركني وسبني، فأنا مين اللي هيبقى عندي ثقة فيه؟ دي بنقول عليها اللي هي trust issues. طبعا أنا عارفة أن الحلقة مدتها ساعة، فإحنا مش هنلحق نغطي كل الحاجات اللي بنتعرض ليها لما دور الأب بيبقى غايب عننا أو غير مفعل في حياتنا. لكن استفدنا قوي في النتائج بتاعت غياب الأب، واستفدنا جدا في الأب اللي مش موجود، واستفدنا كمان في هنا اللي باباها ومامتها اتطلقوا وتقربت من المدرس ومامتها كمان اتقربت منه وفجأة اختفت وإلى آخره. بس ما قلناش أعمل إيه لو بابا مش موجود. أول حاجة، ما تحاوليش تدوري على إنسان يبقى زي بابا، لأنه مهما قدم لك وقدم لك محبة مش هيبقى زي بابا اللي خلفك وجابك للدنيا أو يعني كان سبب في وجودك في الدنيا. تاني حاجة، العلاقات الكتير وإني أدخل في علاقات عاطفية كتير مش هو اللي هيعوض وجود بابا. تالت حاجة، إن أنت يبقى معاك فلوس كتير ده مش هيعوض غياب دور الأب في حياتك. طب أعمل إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي تعملها إنك تروح لربنا وتقول: يا رب أنا بسمع عنك إنه أنت أبويا، أنا بسمع عنك إنه أنت أبويا الأصلي، يا رب أنا عارف إن أنت اللي حطيت المحبة في قلب الأب وقلب الأم، فلو أنت يا رب فعلا اللي اديت الأب والأم كم المحبة الرهيبة دي جوه قلبهم، يبقى أنت مصدر المحبة، يبقى أنت مصدر الحب، يبقى أنت بابا الأصلي، بابا الحقيقي. يا بابا يا أبويا يا رب حسسني بكل دور الأب اللي أنا فقدته، حسسني أنه مش ناقصني حاجة. هتقولولي إيه ده؟ يعني أنا مثلا لو نفسي فأكلة وهطلب من بابا مثلا: يا بابا انا نفسي اخرج اكل بره، وانا ينفع اطلب من ربنا ان انا اخرج اكل بره؟ اه طبعا ينفع. تقول: يا رب ابعت لي فلوس اعرف بيها اخرج اكل بره، هتلاقي ربنا بيبعت لك. يا رب اقف جنبي في المشكله الفلانيه، ما هو ده الاب بيعمل كده. يا رب انصحني، قول لي اعمل ايه، يا رب ارشدني امشي في الطريق ده ولا في الطريق ده. يا رب أنا محتاج أحس بالأمان، يا رب أنا عايز أعرف أنا مين، هويتي إيه. يا رب أنا يعني نفسي أتعامل مع الناس بطريقة كويسة، علمني ارشدني. كل ده ينفع تطلبه من ربنا وانت حاسس بمنتهى الأمان، بمنتهى الثقة، بمنتهى المحبة. هسيبكم تهدموا الكلام وتفكروا فيه، وهنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. وأنا عايزة أشكر نانا جدا جدا جدا، شكرا نانا على كل كلام جميل أنتي بتقوليه لي، حقيقي ده بيفرق معايا جدا جدا جدا. أنتي اللي جميلة وشطرة، وحقيقي وجودك في راديو سما بركة كبيرة جدا. نانا بتقول: أمين، أنت مصدر الحب يا أبويا الحقيقي، أمين باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين في اسم يسوع. خلونا نخرج فاصل وزي ما قلت كده نهضم الكلام ونفكر

0: فيه لحد ما نرجع بعد الفاصل ونكمل كلامنا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن باقي معانا 10 دقايق، لكن بفكركم تاني تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على تردد 11354 على 27500 فيرتيكال رأسي على النايل سات واليوتال سات. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: ورجعت البيت. انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية واستكمالا للقصة اللي كنا بنحكيها، قصة هنا البنت اللي في سن المراهقة، ويمكن ده سن صعب قوي، في البنت محتاجة جدا جدا جدا لوجود أبوها في حياتها، لأنه هي بتكتشف شخصية الطرف الآخر والجنس الآخر من خلال شخصية أبوها، من خلال وجود الميل فيجر أو الشخص اللي بنقول عليه كده في علم النفس الميل فيجر أو الشخصية الذكورية اللي بتمثل الذكر في حياتها هو أبوها. فهنا ما كانش عندها ده، وللأسف الشديد بيلاقوا جثتها مقتولة ومرمية في النيل. طبعا هنا أبوها بينهار انهيار تام، بتبدأ بقى مامتها المشهد اللي بدأنا بيه حلقتنا تعنفه وتقول له أنت السبب، أنت اللي وصلتنا لكده، غيابك عننا، أنت طلقتني فجأة، رحت اتجوزت عليا وسبت بنتك، مش مهم أنا، بس طب بنتك كنت اهتميت بيها، كنت حبيتها، كنت قولها كلمة حلوة، أنت حتى ما كنتش بتكلمها في التليفون، أنت نسيت أصلا أن أنت عندك بنت، وده اللي وصلنا لكده. طبعا وسط بكى شديد جدا من الأب، وسط إحساس بالندم وإحساس أنه أنا اللي ضيعت بنتي ولوم النفس وإلى آخره، بدأ يفوق لنفسه ويقول بس أنا هدور وأشوف مين اللي قتل بنتي، مين اللي عمل فيها كده. ولما بيدور ويشوف مين اللي قتل بنته بيكتشف أن اللي قتل البنت هو المدرس اللي في المدرسة اللي البنت كانت معجبة بيه، وحاسة أنه ممكن يعوض دور أبوها، وفي نفس الوقت أمها كانت معجبة بيه. بنكتشف كده أنه الأم عملت علاقة غلط مع المدرس ده، والبنت اكتشفتها فبيقتلوها، والمدرس قتلها. فهي حاولت تدور على بابا، حاولت تدور على الأب الغايب من حياتها في المدرس اللي في المدرسة، لكن هو قتلها. ليه؟ لأنه النهاردة جاي أقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تدورش على الدور المفروض تاخده من أبوك في شخص تاني، لأنه مهما دورت مش هتلاقي، وهتلاقي الشخص التاني ده بيستغلك، عايز منك حاجات ممكن يأذيك، لأنك بتدور في الطريق الغلط. الطريق الصح هو اللي كنت لسه بتكلم عنه قبل الفاصل، روح لربنا قل له يا رب انت اللي بتحبنا، انت اللي اوجدت المحبة في الاب والام، انا عايز احس بمحبتك ليا. طبعا الله هو الاله القدير العظيم، كون ان انا اقول لربنا يا رب حسسني بأبوتك ليا، ده مش معناه أبدا تقليل من شأن الله سبحانه خالص، ولا إنه إزاي يعني الله المنزه عن كل شيء يبقى هو أبويا. طب ما هو اللي خلقني، هو اللي خلقني، أبويا الأرضي كان سبب في إني جيت الدنيا بشكل غير مباشر، طب أبويا السماوي هو اللي خلقني أصلا، هو اللي أمر إني آجي، أمر إني أتكون كطفل في بطن أمي، يبقى هو بالأولى أبويا. فتعالوا النهاردة نغير مفهوم في دماغنا، أنا مش بقلل من شأن الله سبحانه لما بقول إنه هو أبويا الأصلي وأبويا الحقيقي، ولا معنى كده إنه أنا مثلا مش ههاب الله ولا هحترمه ولا هخافه، بالعكس بالعكس، ده يخليني أحبه أكتر وأقرب منه أكتر، أقرب منه بحب مش عن خوف، يخليني أصلي له أكتر وعايز أستمتع بقد إيه أنا على تواصل معاه. ليه؟ لأنه التواصل بتاعي مع الله بقى قايم على الحب مش على الخوف. فاكرين لما قلت في بداية الحلقة أنه في مفهوم غلط عن الأب هو اللي بيخوف وبيعاقب؟ أتمنى ما تكونش صورتنا عن الله أبونا الحقيقي الأصلي إن هو اللي بيخوف وبيعاقب. أكيد في جنة ونار، محدش يقدر ينكر ده، أو في دار النعيم والنار أكيد،
لكن هل معنى كده انه الله عايزك تقرب منه بالخوف؟ لا. هل معنى كده انه الله لو عملت حاجة غلط مش هيسامحك لكن هيعاقبك؟ لا. الله لما بتروح له وانت تايب بيغفر لك وبينسى الغلط اللي انت عملته. عشان كده النهاردة في أمل، في أمل، في رجاء، في رجاء، بس امشي في الطريق الصح. ما تروحش تدور على ناس تانيين بشر زي وزيك تقول لهم حبوني لأنه ما لقيتش بابا يحبني، ادوني ثقة لأنه ما لقيتش بابا يديني ثقة، ادوني احترام، اسندوني، اقفوا جنبي. مين هيقدر يعمل كده؟ لكن الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو ربنا. متأجلش الفرصة وروح له النهاردة وقول له يا رب أنا سمعت الكلمتين دول مش عارف ده كلام صح ولا كلام غلط ولا أي كلام ولا إيه، روح له بالكلمتين دول وقولهم له، وأنا متأكدة أن حياتك هتختلف بعد كده. نانا كده بتقول أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أب، إلى الأباء الصالحين والأباء غير المسؤولين، وإلى أولئك الذين يحملون لقب أب فقط، وإلى الأباء الأنانيين. فالأبوة ليست اسما أو لقبا بل مسؤولية وحضور واحتواء وقدوة، والأب الحقيقي هو من يمنح أبنائه الحب والأمان قبل أي شيء آخر. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا. كمان نانا بتقول ربنا معاكي دايما يا أختنا المحبوبة سارة. يعني حقيقي أنا بشكرك جدا يا نانا، ربنا معاكي ودايما تكوني بتستمتعي بأبوته ليكي. ووقتنا خلص وحلقتنا خلصت، بس بصلي من كل قلبي تقدروا تستمتعوا بأبوة الله ليكم. شوفكم على خير إن شاء الله وحلقات جديدة من نهاية.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. العهد الجديد مليان بالكتابات والرسائل العظيمة اللي ادهلنا الرب علشان تكون دليل وسكة نمشي فيها علشان نتبع المسيح. والنهاردة عايزين نقرب من واحدة من أقصر الرسائل في العهد الجديد، وهي رسالة فيليمون. رسالة قصيرة لكنها غنية جدا، رسالة قصيرة لكنها بتحكي لنا على قصة مليانة بالعبر ومليانة بالدروس. خليني أحكي لك قصة الرسالة باختصار. في مدينة اسمها كولوسي، المدينة دي كان بيعيش فيها واحد اسمه فيليمون، متجوز من واحدة ست اسمها أبيفية، وكان عندهم ولد واحد وحيد اسمه أرخبوس. العيلة دي كانت من أعيان المدينة، يعني كانت من أغنياء مدينة كولوسي. العيلة دي اختبرت نعمة الرب على إيدين الرسول بولس، قبلوا المسيح مخلص شخصي لحياتهم، وتغيرت حياتهم خلال خدمة للرسول بولس. فالرسول بولس يعتبر الأب الروحي للعيلة دي، وخاصة لفيليمون. والحقيقة بيت فيليمون كان بيت جميل مفتوح للرب، فكان مرات يعمل فيه اجتماعات، يدعي حد يصلي معاه، الناس تيجي تقرأ الكتاب المقدس، يصلوا يجتمعوا مع بعض. وطبعا يمكن بتكون الضيوف ووجود الضيوف في البيت مرات بتبقى مسؤولية على ست البيت في إعداد البيت وتجهيز ضيافة وكده. فبما أنه فيليمون راجل غني، قرر أنه يعمل حاجة لطيفة مع أبيفية، أنه يشتري عبد. وطبعا تجارة العبيد كانت متاحة في ذلك الوقت، فنزل فيليمون اشترى عبد علشان يكون بيساعد في البيت. العبد ده اسمه أونسيموس، لكن الحقيقة أونسيموس العبد اللي اشتراه فيليمون علشان يكون بيساعده قعد وقت يساعده والدنيا كويسة، لكن حصلت حاجة الحقيقة مش على هوا فيليمون وما تبسطش أي حد. أونسيموس سرق بيت فيليمون. كتاب مقدس ما قالناش سرق ايه بالظبط، لكن قد يكون سرق مال أو مجوهرات، وهرب تماما من مدينة كولوسي. مدينة كولوسي دي تعتبر كأنها زي النهاردة بلغتنا قرية، فكأنه أونسيموس لو هرب وهو لسه جوه كولوسي ممكن أي حد يقبض عليه أو أي حد يعرف مكانه، فقرر يهرب لمكان أوسع وهو مدينة روميا. مدينة روميا دي كأنك بتتكلم على العاصمة، فيمكن بصعوبة جدا حد يلاقيه. الحقيقة أونسيموس هرب على مدينة روميا، وهناك عدى على بيت يبدو ان هو بيت عادي لكن عليه حراسة رومانية، وبدأ يسمع، يمكن انا بتهيأ لي يعني كأنه صوت ترانيم، ويميل ودنه كده، ايه ده زي اللي كنت بسمعها في بيت سيدي فيليمون، ايه ده، ايه الاصوات الحلوة دي. وقرب شوية وسمحوله انه يدخل. دخل جوه لقى في واحد بيوعظ، الواحد ده كان الرسول بولس، وقبل أونسيموس النعمة وقبل خلاص المسيح وتغيرت حياته وتاب في هذا اليوم. بعد ما كان سارق وهربان اتغيرت حياته، وقعد مع الرسول بولس يحكي له ايه اللي حصل. فأنا بتهيألي كأنه دار حوار لطيف بينهم، قال له احكي لي يا أونسيموس يا ابني انت ايه حكايتك، قال له ده انا كذا كذا، انا سرقت واحد سيدي اللي كنت بشتغل عنده في كولوسي اسمه كذا. انا بتهيألي اول الرسول بولس لما سمع الكلام ده قال له فيليمون بتاع كولوسي، قال له اللي مراته أبيفية وابنه أرخبوس، قال له ايوه حضرتك تعرفهم، قال له ده ابني في الايمان، ده الدنيا صغيره بشكل، ده انا طلعت يعني عامل عمله كبيره وهربت، لكن واضح انه الدنيا ضيقه قوي قوي قوي. ومن هنا بدا رسول بولس يقول له لازم ترجع تاني لسيدك فيليمون. طبعا اعتقد أونسيموس سمع الكلمتين دول وكأنه اتصدم صدمة عمره، لأنه القانون الروماني في ذلك الوقت كان يعطي للسيد الحق أنه لو العبد عمل حاجة زي كده ممكن ينهي حياته بدون ما يتحبس. فكأنه الرسول بولس بطلبه أنه أونسيموس يرجع تاني لكولوسي كأنه بيحكم عليه بالموت، لكن يعني قال له ما تخافش أنا هساعدك في حاجة، هات كده ورقة وقلم، وبدأ يكتب كلمات جميلة، قال له هكتب لك جواب تاخده معاك لكولوسي وتديه لسيدك فيليمون، وكتب له الرسالة اللي احنا بنبدأ فيها النهاردة مع بعض دراستنا. كتب له رسالة فيليمون علشان ياخدها أونسيموس العبد الهارب ويروح بيها لسيده فيليمون. يبدو انها قصة غريبة، واحد يعني مفروض يكون بيساعد حد لكنه للأسف
طلع مش كويس وطلع يعني لص أو حرامي. لكن هل يا ترى النهاية بتبقى كده؟ خليني أقولك إنه الله بيغير القلوب، ربنا بيغير، ربنا اللي توب أنسيموس يقدر يتوبني ويتوبك. الرب اللي تعامل مع أنسيموس الحرامي ده بعد ما هرب من كلوسي وراح مدينة روميا يتقابل معاه المسيح من خلال المكان اللي سمع فيه الخدمة. ويمكن عايز أقولك إنه المكان ده كان هو مكان إقامة جبرية للرسول بولس، نقرأ عنه في سفر الأعمال، كان استأجره لنفسه. فتخيل إنه الرب يرتب إنه هرب من كلوسي لكن تتقابل معاه نعمة الله في مدينة روميا. فلو أنت هربان، لو أنت هربان من نفسك وهربان من حياتك وهربان حتى من ربنا، عندي خبر كويس ليك، نعمة الله بتحوطك، نعمة الرب بتبحث عنك. فتشجع النهاردة وأنا نفسي أصلي معاك إنه تتقابل مع المسيح حتى لو أنت فاقد الأمل في نفسك وهربان من ربنا وبتحاول تبعد، لكن أنا بصلي النهاردة إنه الرب يتقابل معاك. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب أنت موجود، أنت اللي غيرت حياة أنسيموس بعد ما كان هربان. أنا بصلي ليا ولإخواتي، لو أي حد فينا هربان من الظروف وهربان من نفسه، أو لو أي حد هربان من جلالك، يا رب يا رب صلاتي النهاردة نتقابل معاك. يا رب اتقال عنك كده تيهاني رقبت، أنت اللي بتراقب توهنا، أنت اللي بتبحث عننا حتى في أصعب الظروف. يا رب اجذب قلوبنا النهاردة ونادي علينا. شكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الفل. أنا بصلي النهاردة ربنا يدينا وقت مميز ويدينا رسالة قوية من على قلبه تفحص كده قلوبنا وتوقفنا قدام الرب وإحنا قلوبنا كاملة قدامه في اسم يسوع. قولوا أمين معايا. أمين. زمان لما كنت تنزل تشتري حاجة غالبا بتطلب الحاجة والتاجر بيديها لك على طول من غير كلام كتير. من وقت كده لما تروح للتاجر تقول له أنا عايز حاجة ليها علامة تجارية معينة يقول لك إنه أنا عندي الأصلية سعرها كذا وعندي الكوبي سعرها كذا، والاثنين تلاقي شكلهم نفس الشكل ولكن واحدة بسعر وواحدة بسعر. لما تنزل النهاردة تدور على حاجة يقول لك أنا عندي الأصلية وعندي الكوبي وعندي كمان الهاي كوبي، والتلاتة نفس الشكل ويقول لك إنه دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. وقعدت أفكر كده إنه إزاي التلاتة نفس الحاجة وإزاي التلاتة نفس الشكل، بس دي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن ودي الدفع فيها تمن تاني، والتلاتة نفس الشكل لكن القيمة مختلفة. والحقيقة أنه كنت بقرأ في ملوك الأول 14 ولقيت الموقف ده حصل. يقول كده أنه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وخد كل حاجة وأخذ كل شيء وأخذ جميع أطراس الذهب التي عملها سليمان. الكتاب المقدس بيحكي ان وقت سليمان كان فيه ذهب كتير جدا مالي المملكه بتاعته، بس يتقال ايه انه فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اطراس نحاس. اطراس الذهب اتخذت لكن الملك رحبعام عمل زيها بالظبط اطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظين بيت الملك. وكان اذ دخل الملك بيت الرب يحملها السعاة ثم يرجعونها الى غرفه السعاة. والحقيقة لما فكرت إنه الأطراس الذهب شكلها من بره بالظبط زي الأطراس النحاس، الاثنين شكلهم نفس الحاجة لكن القيمة قلت جدا، وكان عادي جدا إنه المملكة بتاعت الرب تكمل بأطراس ما هيش ذهبية، وكأننا بننزل بالمستوى، كأننا بننزل بالستاندرد. من بره الشكل كويس، لما تبص الذهب بيلمع والبرونز أو النحاس كمان بيلمع، لكن القيمة مختلفة تماما. وقعدت أفكر كده في حياتنا، هل أوقات إحنا بنقف قدام ربنا وبننزل بمستوى القداسة مثلاً بتاعنا، إنه لينا شكل من بره، إنه إحنا بنحب الرب جداً وبنروح الكنيسة ويمكن بنرفع إيدينا في التسبيح ويمكن حتى عندك قعدة يومية مع ربنا، بس اللي أنا عايز أسأله لنفسي ولكل واحد فينا، هل حياتك قدام الرب ذهب ولا ليها شكل من بره زي أطراس النحاس اللي هي كانت شبه الذهب جداً لكنها أرخص بكتير قوي؟ وفي قلبي إنه ربنا النهاردة يفحص قلوبنا، وعايز أقول لكم الأمر ده يمكن يعدي علينا ويمكن تبقى أنت متعايش معاه، يمكن كل حد بتروح الكنيسة، يمكن بتمارس طقوس طول الوقت، لكن اللي أنا عايز أحطه قدامي قدامك النهاردة أقول له يا رب افحص قلبي، افحص قلبي، هل جوايا حاجة ليها شكل بس ما هيش حقيقية؟ عارفين لما كان صمويل راح يختار ملك وراح بص كده على الياب اللي هو كان ابن يسى البيت اللحمي ولقى طويل جدا شبه شاول، وبص كده قال غالبا هو ده اللي الرب عايزه. فالرب قال له حاجة كانت قوية جدا، قال له الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب. ربنا ما بيبصش من بره، يمكن أنا وإنت نتخدع في الكوبي والهاي كوبي وما نفرقهاش عن الأمر الأصلي، لكن ربنا شايف وفاحص. الكتاب يقول كده إنه فاحص القلوب والكلى. تعالوا النهاردة نكون حقيقيين جدا قدام الرب، قل له يا رب أنا عايز أكون حقيقي، مش عايز أكون ليا شكل وصورة من بره والناس تشوفني أنا شخص طقي جدا لكن أنا عارف نفسي من جوه أنا مش حقيقي قدام الرب. كتاب يقول إنه في ناس كده إنه لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وعايز أقول لك أي أصعب بتقول كده على ناس تانية إن هم قبور مبيضة من الخارج، إنه أنا شايف لون أبيض بس من جوه في قبور. والنهاردة أنا بصلي واحنا بنرنم الترنيمه الجايه واحنا بنقول يا رب اختبرني يا الله، لانه مفيش حد يقدر يعرف جواه عامل ازاي غير الروح القدس، انه يجي كده كانه الرب يسلط النور من تاني على حياتك فتشوف انه الرب بيكشف لك امور انت ما كنتش عارف ان هي موجوده، بس الرب يقول لك انه خلي بالك في حته جواك محتاجه تتغير، في حته جواك شكلها حلو بس ريحتها وحشه وانا عايز اقدسك وانا عايز انقيك منها. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، قولوا اختبرني يا الله، دي صلاة كلنا نصليها، قولوا يا رب أنا مش عارف إيه اللي جوايا لكن أنا عايز أكون حقيقي جدا قدامك في اسم يسوع.

أنا جاي بعرض نفسي يا رب النهاردة لنور روحك القدوس يا رب اللي مكتوب عنه أنه بيفحص حتى أعماق الله يا رب. بقولك اختبرني يا رب واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري يا رب. لو في أمور أنا فاكرها تمام وأنا زي الفل يا رب، الفريسي وقف وقال لك كده أشكرك لأني لست مثل هذا العشار يا رب. أنا مش عايز أكون كده يا رب، أنا عايز أكون زي العشار يا رب اللي شايف نفسه أنه محتاج جدا يا رب لمستك، شايف نفسه أنه مهما كان يا رب هو محتاج يا رب أنه يا رب أنت تلمسه وتنقيه وتطهره يا رب. بيتكتب عنه أنه مضى إلى بيته مبررا يا رب. احفظنا من نحن يكون لينا صورة التقوى يا رب لكن منكرين قوتها يا رب. عايزين نكون حقيقيين جدا قدامك في كل صلوة نصليها، نبقى حقيقيين يا رب. واحنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات نبقى بنعني كل كلمة بنقولها يا رب. واحنا رايحين الكنيسة احنا رايحين علشان عايزينك يا رب، واحنا بنرنم لأننا بنعني اللي بنقوله يا رب. واحنا بنقرأ الكلمة احنا بنقراها يا رب لأنه احنا محتاجينها يا رب. سامحنا يا رب على كل مرة كان لينا شكل من بره يا رب لكن من جوه كان شكلنا أوحش بكتير، كان فارق معانا رأي الناس تشوفنا يا رب واحنا كاننا أتقياء، كان فارق معانا الناس يا رب تقول انه ده فلان ده شخص تقي، لكن يمكن ما فرقش معانا رأيك انت. وانا بصلي النهارده يا رب اقولك اختبرني يا رب، لو جوايا حتة مضلمة ولا لو جوايا حتة يا رب محتاجة تتقدس يا رب وتتلمس، انا عايز اكون حقيقي قدامك يا رب. انا عايز اكون شخص ذهب مش نحاس، مش ليا شكل حلو لكن حقيقي جدا من جوايا يا رب، لانه انت عايزني اكون يا رب ذهب، انت عايزني اكون يا رب الشكل اللي انت خلقتني.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك ايه صدقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلأ بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيئ لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل؟ الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، أمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: ايه طول بالك، شبك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إلا ما حذرتي، أنا زلمي عندي أسئلة كتير ولازم لقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسا كل ما بسأل بلولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بلولي هذا كفر عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاي شي بجنين.
0: عن جد أنت زلمي بتحب توجع راسك، لسا سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شيء، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شيء بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من المدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه وبيقودنا وبيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأنه الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شي فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: كنت وبقيت،
0: كنت بعشق الإنجاز وتحقيق الأهداف بما أني شخصية عملية، يعني كنت بحب المسؤولية جداً، وكنت بحب أنه أبقى طول الوقت مسؤولة وطول الوقت أخلص شغلي الأول وأخلص الأهداف بتاعتي وبعد كده الناس تيجي بعدين، وما كانش بيفرق معايا أبداً مشاعر الناس. ولو كنت مثلاً مسؤولة في شغل أو في مكان معين ومثلاً حد اتأخر على ميعاده، كان ممكن أقوله كلام مش لطيف خالص، وما كانش يفرق معايا أنه ممكن يتضايق أو أنه ممكن مشاعره تتأذي. طول الوقت كان بيفرق معايا الإنجاز وأن التارجت يخلصه. بس بقيت دلوقتي مختلفة خالص عن زمان. اتعلمت بعد سنين من الصدمات والخبرات أنه أهم حاجة هي الناس. اكتشفت أنه أنا ما عنديش علاقات اجتماعية وما عنديش علاقات بصحاب أو ما عنديش علاقات بأهلي كويسة. اكتشفت أنه الإنجاز بيروح، الشغل بيروح، وأنه أبقى حاجة موجودة هي العلاقات الإنسانية. اكتشفت أنه لما الناس عملت معايا كده وجرحت مشاعري على حساب الشغل وعلى حساب الإنجاز، أن أنا اتضايقت جدا وحسيت ياه، هو أنا كان بقالي سنين بعمل فيهم كده؟ فبقيت حاسة أنه لا، الناس هي الأهم ومشاعرهم هي الأهم. الشغل صحيح مهم وينفع يخلص، بس يخلص وإحنا في ما بيننا مشاعر لطيفة وعلاقات كويسة وذكريات حلوة عن الشغل ده.

0: الأصحاح العشرون.
1: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
2: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
1: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
2: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.
3: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

القداسة. القداسة تعني الكمال الأدبي والطهارة التامة والخلو من الخطيئة، وهي الانفصال عن كل شر ونجاسة، وهي أساسا من صفات الله تعالى، فالله قدوس وهو مصدر كل قداسة. ولأن القداسة هي أخص صفات الله، فهي تجعله يكره المعصية ويعاقب الخاطئ. وفي كتابات الأنبياء في العهد القديم تظهر القداسة على أنها الفكرة المحورية لعلاقة الإنسان بالله، إذ يقول سبحانه: لأني الله لا إنسان، أنا القدوس الذي في وسطك، لا أقبل عليكم بسخط. وقد يبدو من هذه العبارة بعض التناقض، فكيف يقول الله المنزه والمنفصل عن كل شر بأنه القدوس الذي في وسط عباده، والعباد بطبيعتهم عصاة؟ لقد تكلم النبي أشعياء بهذا الخصوص في نبوته عندما أخذ في رؤية إلى عرش الله، وهناك شاهد ملائكة العلي وهم يحيطون بعرش الله ويهتفون له قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب القدير، مجده ملء كل الأرض. فارتعب النبي وقال: ويل لي، لأني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأسكن وسط قوم دنسي الشفاه، فإن عيني قد أبصرت الملك الرب القدير. وبأمر الله طار واحد من الملائكة ومس فم النبي بجمرة متقدة، أخذها من على المذبح وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وتم التكفير عن خطيئاتك. صديقي، الله هو مصدر كل قداسة، لذلك فهو وحده الذي يقدر أن يقدس ويطهر من المعاصي. وكما أن قداسة الله لا تنفصل عن عدله، لذلك رتب الله قداستنا عندما دفع السيد المسيح الثمن لطهارتنا، فيقول الإنجيل: وبفضل الله صار لنا مقام في المسيح يسوع، الذي جعل لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. إذن الله هو الذي يقدس الإنسان، ولكن هناك دور هام على الإنسان القيام به، وهو تكميل القداسة. فقداسة النفس هي عمل مزدوج، يعني الابتعاد عن الخطايا والاقتراب إلى الله. صديقي، إن الله يريد قداستنا، فلنبتهل إليه أن يكشف لنا عن قداسته، وبقلوب خاشعة نطلب منه أن يقدسنا ويطهرنا من خطايانا في المسيح يسوع، فهو السميع المجيب.

0: التاسعة عشر.
1: وسمعت بعد ذلك صوتا عظيما كأنه صوت جمهور كبير في السماء يقول:
2: هللويا لإلهنا الخلاص والمجد والقوة، أحكامه حق وعدله.
0: دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بدعارتها وانتقم منها لدم عباده.
1: وقالوا ثانية:
3: هللويا، دخانها يتصاعد أبد الدهور.
1: فركع الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة وسجدوا لله الجالس على العرش وقالوا:
3: آمين، هللويا.
1: وخرج من العرش صوت يقول:
4: سبحوا إلهنا يا جميع عباده والذين يخافونه من صغار وكبار.
1: ثم سمعت ما يشبه صوت جمهور كبير أو هدير مياه غزيرة أو هزيم رعد شديد يقول:
3: هللويا، الملك للرب إلهنا القدير.
0: لنفرح ونبتهج ولنمجده لأن عرس الحمل جاء وقته وتزينت عروسه وأعطيت أن تلبس الكتان الأبيض الناصع.
5: والكتان هو أعمال القديسين الصالحة.
1: ثم قال لي الملاك:
6: اكتب هنيئا للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل.
1: وقال أيضا:
6: هذه هي أقوال الله الصادقة.
1: فارتميت على قدميه لأسجد له، فقال لي:
6: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، فاسجد لله، لأن شهادة يسوع هي روح النبوءة.
1: فرأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض وعليه راكب يدعى الأمين والصادق، يحكم ويحارب بالعدل، عيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وعليه اسم مكتوب لا يعرفه أحد سواه، وهو يلبس ثوبا مغموسا بالدم، واسمه كلمة الله. وكانت تتبعه على خيل بيض جنود السماء لابسين كتانا أبيض نقيا، ويخرج من فمه سيف مسنون ليضرب به الأمم، فيرعاهم بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمر نقمة غضب الله القدير. وكان اسم مكتوبا على ردائه وفخذه:
7: ملك الملوك ورب الأرباب.
1: ورأيت ملاكا واقفا في الشمس يصيح صياحا عاليا بجميع الطيور التي تطير في وسط السماء:
8: تعالي استمعي في وليمة الله الكبرى لتأكلي لحوم الملوك ولحوم القادة ولحوم الأبطال ولحوم الخيل وفرسانها ولحوم جميع البشر عبيدا وأحرارا صغارا وكبارا.
1: ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم يتجمعون ليقاتلوا الفارس وجيشه، فوقع الوحش في الأسر مع النبي الكذاب الذي عمل العجائب في حضور الوحش، وأضل الذين نالوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وألقوا الوحش والنبي الكذاب وهما على قيد الحياة في بحيرة من نار الكبريت الملتهب. وهلك الباقون بالسيف الخارج من فم الفارس، فشبعت جميع الطيور من لحومهم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كم نشتاق إلى هذه الأيام عندما كنا نحمل على الأعناق وننظر لكل من يمرون بجانبنا ولبراءتنا نبتسم لهم رغم أننا لا نعرفهم، ولسلامنا الداخلي نذهب في النوم وبعمق، نسافر بأحلامنا ونتأمل في ماذا ستكون قطعة الحلوى القادمة. هذه كانت أعظم أحلامنا حقاً. كم كانت أيام جميلة نشتاق إليها ونشتاق لمن كان يحملنا. عزيزي، هذه الأيام لم تنتهي، في يديك أن تعيدها وتحياها، تحيا حياة الفرح والسلام اللانهائي. الدعوة مقدمة من الله شخصياً. يقول الكتاب المقدس عن لسان الله: على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. صديقي، الدعوة مفتوحة للجميع، فقط إن قبلت أن تجعل حياتك في يد من يحبك ليقودها للخير دائما. هذا هو الإله الذي أحبك وأعلن عن حبه بصلبه فداء عنك لدفع كل ديونك. دعوة من هذا الإله، دعوة لك شخصيا أن يحملك فوق ضعفاتك، أن يحملك فوق ظروفك، أن يكون هو المسؤول عن كل تحديات حياتك، أن يقف هو أمامك ليقودك وينير لك الطريق. فهل تقبل؟

قضايا ساخنة، برنامج يمني ثقافي اجتماعي بيجيلكم كل يوم كل يوم خميس هالمساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، وأنا سامي الخولاني وبرنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. وقت جديد ووقت ممتع أن نقضيه مع بعض بكل محبة وبكل وداعة، نشارك قلوبنا، نفتحها لبعض ونشوف إيش الرب يشتي يكلمنا اليوم. أحبتي الكرام، الله خلقنا بقوته، خلقنا بعظمته بمحبته، وعمل المحبة العظيمة هذه شاركها معانا من أجل محبته. فالله إله المحبة، الله إله السلام، الله إله الإبداع، أبدع لما خلق الإنسان. الإنسان الخطة له أنه يعيش في جنة عدن في الملكوت، يعيش ويتمتع بالعلاقة الطيبة، العلاقة المباركة، العلاقة الرائعة مع الإله الحقيقي. بس الإنسان كسر العلاقة هذه بالخطية، وأصبح عند الإنسان الاشتياق أنه يصل إلى مرحلة من القوة، أعلى قوة، مرحلة من الغناء، أكثر واحد غني، مرحلة من الاشتهاء. كل شيء الإنسان لو تتيح له الفرصة أنه يأخذ بآلاف آلاف ملايين المرات أكثر من الشيء الذي محتاجه. ونتيجة لهذه الخطيئة ونتيجة لضياع أداة التحكم، هو الذي ضيعها، أما هي موجودة، الذي هي العلاقة الحقيقية مع الله والأمانة. فإيش الذي حصل وإيش النتيجة؟ النتيجة إن الإنسان وصل إلى مرحلة من التعدي على الله، مرحلة من السيطرة، مرحلة من اللا وعي وعدم الإحساس، سواء كان مع الله أو مع الآخرين، فأصبح زي الأعمى يخبط ويضرب، وأصبح القتل والدمار والدم من أشهر أشياء له، وأنه يسيطر على الكل ويضيع الناس كلهم. هذا الذي بنشوفه من قادة، من مسؤولين يضحوا بكل شعبهم من أجل مصلحتهم ومن أجل يبقوا على كراسي السلطة. والناس، الناس، أي ناس في كل مكان وزمان، الأغلبية لما تتوفر لهم الحياة المقبولة والاحترام كآدميين كناس، واحترام لمشاعرهم، ويشوفوا في محاولة صادقة من المسؤول هذا أو الرئيس هذا، الناس ما يشترش مشاكل، الناس ما يشترش أنهم يقوموا بثورات في لا شيء من أجل أنهم هم يأخذوا السلطة. في بعض الناس المسؤولين الذي يشتي يطمع في السلطة يقوموا بإنقلاب، بس الناس العاديين لا، الناس العاديين لا يطمحوا في سلطة، يشتوا حياة كريمة تحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم، الحريات التي لا تتعدى حريات الناس الآخرين. طيب أحبتي، وصلنا كناس إن إحنا تركنا الإله الحقيقي، لأنه هو الذي خلقنا، هو الذي خلقنا وخلق كل ما حولنا، فهو عارف إيش الأفضل، هو عارف إيش الشيء الذي يصلح لنا. فلما فقدنا العلاقة هذه ورفضنا أنه يدخل في حياتنا، وأصبحنا إحنا
المسؤولين على الأشياء هذه في حياتنا، فضعنا وضيعنا، ضعنا وضيعنا. للأسف هذه النتيجة الذي صعب على الناس كثير أنهم يفهموها أو يتقبلوها. إن الإنسان يسمح لله يدخل في حياته ويسلم له فعلا تسليم مطلق، هذا من الأشياء الذي على الإنسان بشكل كامل وعام صعوبة كبيرة في تقبلها. والناس الذي وصلوا وعدوا الصعوبة هذه وقبلوها وعاشوها هم أحلى ما يقولوا أريح ناس، مرتاحين واثقين فيه مهما مروا بظروف صعبة حياتهم عليه. فأحبتي موضوعنا اليوم موضوع مهم، موضوع مهم جدا جدا، موضوع من الذي بيقرر في حياتي، من الذي يدور الدفة حق حياتي الذي يقودها. نبقى مع الترنيمة أحبتي ونرجع لكم في الموضوع الرائع المبارك هذا، فابقوا معنا.

من خلص نفسي وفداني. ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة، وأحب أن أنا أكررها كثير لأن فعلا لها مفعول وتأثيرا كبيرا أنها بتحكي حقيقتنا إحنا الذي جينا من خلفيات. أحبتي الكرام، اليوم سنتكلم على موضوع مهم. نتكلم على موضوع من المفروض أنا أسميه أنه يكتب بالذهب. والموضوع هذا مش بس أننا بسأل هل نؤمن بالله الحقيقي، الموضوع هذا مربوط بالكلمة الذي قلت قبل الفاصل. لما ضيعنا العلاقة مع الله، ضيعنا الذي بيقودنا، فأصبحنا إحنا نمتلك القرارات في حياتنا من دون ما نستشير ونراجع ونشوف خطة الله في حياتنا، فضعنا. فالسؤال هنا، من الذي يملك حق اتخاذ القرار الأخير في حياتنا؟ هل أفكارنا، مشاعرنا، خوفنا، الظروف، الناس، أم الله وكلمته؟ في أمثال صح واحد، عفوا صح ثلاثة، من آية 5-6 قال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرف وهو يقوم سبلك. نعم أحبتي، من يمتلك القرار الأخير في حياتنا؟ لما نقف أمام قرار مهم أو قرار صعب، من الذي بيقرر؟ عندما الله يقول كلمته ومشاعرش تقول شيء آخر، لمن الكلمة الأخيرة؟ عندما يقول الله انتظر وانت شيء تحرك، من الكلمة الذي تنتصر؟ عندما يقول الله لا تخف وكل ما حولك بيهتز، من صاحب الكلمة الأخيرة؟ في ناس كذا يقولوا أكيد الله، لكن أنا بسأل على واقع حياتنا. منصلي بس بعد ما نأخذ قراراتنا، نطلب مشورة الله بشرط أنها تتفق مع الذي نشتيه، نقول لتكن مشيئتك، بس في داخلنا لتكن مشيئتك طالما إنها قريبة من مشيئتي. الله أحبتي ما يشتيش يكون شخص إحنا مستشيرة في حياتنا، الله يشتي يكون الإله الحقيقي. أوقات كثيرة في حياتنا منعمل قرارات كثيرة ونصلي وندعي ونقول يا رب ساعدني، وإحنا ماشيين بعد كلامنا، ماشيين بعد طموحاتنا، ماشيين بعد الذي في قلوبنا. قال الرب يسوع في رسالة يوحنا إصحاح 14 آية 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وهنا ربط المحبة بالطاعة. علاقتنا بالله ما هي بس مجرد مشاعر جميلة لما نصلي ونعبده، قد تبكي في الصلاة، قد تتأثري وتشعري بحضور الله، وهذا الكلام جميل، لكن السؤال الحقيقي يظهر لما تتعارض إرادته مع إرادتي. هنا يمتحن الحب.
الحقيقية اللي بينه وبين الله. هانا بينه وبين الله.

ايش نسوي؟ ايش نعمل؟ الشيء كل واحد يفكر هل فعلا نعرف الله بقلوبنا؟ هل فعلا نقدر نقرب منه واحنا مكسورين؟ هل نجيله بخوفنا وأسئلتنا وخطايانا؟ في فرق كبير لما أقول أنا أعرف عن الله وأن أقول أنا أعرف الله. أحبتي الكرام، لما نفكر في الله، إيش الشيء الذي بيجي وبيدور في ذهنش؟ الخوف؟ العقاب؟ أم المحبة؟ ممكن واحد يقول أنا أشتي أكون إنسان صالح حتى يقبلني الله. يقبلك الله؟ الله الذي بدأ بالمحبة، إيش قال كتاب المقدس في سارة رومية 5 آية 8؟ ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. ما قالش بعد ما أصبحنا صالحين أحبنا، ما قالش نصلح نفسنا وبعد عيجي مننا، قال ونحن خطاه أعلن الله محبته وهذه النعمة. القصة مش هي قصة إنسان سيء وإنسان جيد، القصة قصة هل الإنسان هذا في علاقة صحيحة مع الله؟ رسالة روميا صح 3 آية 23 قال إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كلنا نشي نكون أصحاب قرار، أقدر أدبر حياتي، أقدر أدبر حياتي، وهذه من أصل مشكلات الخطيئة، مش بس السرقة والكذب والزنا والقتل. الخطيئة جذورها وأكبر شيء أن تضع نفسك مكان الله في مركز حياتك. أنا أقرر، أنا أحدد الخير والشر، أنا أختار الطريق. بس لما الأمور تصعب وتتكسر أقول يا رب أين أنت؟ لكن السؤال أين وضعنا الله في حياتنا من البداية؟ كم مرة اتخذنا قرارات بسبب الخوف؟ كم مرة دخلنا في علاقات لأننا خفنا من الوحدة؟ كم مرة ركضنا خلف المال لأننا خفنا من المستقبل؟ كم مرة انتقمنا لأننا شعرنا أن علينا الدفاع عن كرامتنا؟ ومن دفع الثمن؟ احنا الذي دفعنا. يقول الكتاب المقدس توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت في أمثال 14-12. احنا محتاجين الله، محتاجين كلمته. في سؤال مهم وجميل بيقول طيب كلامك صح، طيب كيف أعرف الله؟ كيف أوصل إلى المعرفة هذه الكبيرة به؟ وكلام جيد وأنا أحييك. كيف تعرف الله؟ إحنا منفكر كثير في ذاتنا، منفكر كثير في أيش الشيء الذي بيرضينا، ونسينا إحنا نفكر في ذاته. كيف نعرف الله؟ بعد الفاصل هذا، بعد التليمة هذه.
فنبقى مع تميمة رائعة بتقول إن الله بيتصرف، فعلا بيتصرفه.

0: نعم أحبتي، هو بتصرف، هو بتصرف، لأنه هو الإله الموجود، الإله العادل. طيب كيف نعرف الله هذا الذي تكلمتنا عليه يا أخي وقلت أنه يشتينا نسلك في طريقه؟ إذا كان الله يشتي علاقة معي كيف أعرفه؟ وهنا بيجي شخصية المسيح. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا في العهد الجديد صح 14 آية 6. وهذه كلمة من أقوى كلمات الرب يسوع. المسيح ما قالش أنا أعرف الطريق بس، قال أنا الطريق، أنا الطريق نفسه. المسيح ما قالش أنا بدي لك شوية معلومات هكذا عن الحق، لا، قال أنا الحق. ولم ما قالش سأخبركم كيف تجدوا الحياة، لكن قال أنا الحياة. إذن السؤال الذي أطلب منك ومنش تفكروا فيها الآن، ماذا قال الناس لي عن المسيح؟ ومن هو يسوع المسيح أصلا؟ في ناس بيسمعوه، وفي ناس الذي للأسف لما منكتب أشياء في مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والأشياء الثانية والواتساب والردود سلبية، ردود للأسف ما بتعملش الواقع الذي مستعد محتاجين نخرج منه. ردود للأسف بتبين مدى جهل ناس كثير. تكتب حاجة يقول لك أنتو حق فلوس، أنتو ما فيش حاجة اسمها مسيحيين في اليمن. وأبشرك مسيحيين في اليمن مسيحيين مؤمنين حقيقيين، في مسيحيين كثيرين مساكين مش لاقين اللقمة وهم ما زالوا مسيحيين ومكملين يكونوا مسيحيين. فلا يعني نتركش الكلام التافه هذا. طيب يجي ناس يقول طيب تشتينا نغير ديننا، انا قلت لك تغير دينك. انا بقولش الان وبقول لك ايش يشتي الله من قلبك. الرب يدور بعد القلب، مش خلتي ان انا اغير دينك. انا الذي بعمله أننا برويكم الطريق للإله الحقيقي. المسيح ما جاش يحط ملصق ديني جديد على الإنسان، المسيح جاء من أجل يتكلم على ولادة جديدة. الإنسان بيكون إنسان جديد في أسلوبه في تعاملاته. كان في واحد اسمه نيقوديموس، كان رجل متدين يهودي، متدين جدا جدا. فجاء بيسأل المسيح يعني إيش كيف يعني أنا بصوم وصلي وأعمل وأترك؟ قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى الله ملكوت الله. في إنجيل يوحنا في العهد الجديد صح 3 آية 3. نيقوديموس كان بيعرف الدين اليهودي، لكن الله بيقول له يسوع المسيح أنت تشتي شيء أعمق، تحتاج إلى حياة جديدة. وهذا بينطبق علينا كلنا. المشكلة ما هيش نقص بعض الطقوس، المشكلة إن القلب يحتاج إلى الله. في رسالة يوحنا إصحاح 3 آية 16 قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الحياة الأبدية. لاحظ في البداية قال أحب الله. في قلب الإنجيل الكتاب المقدس العهد الجديد توجد محبة الله. الله ما قالش صلح نفسك وجيلي، لا، الله يدعوك أن تأتي إليه كما أنت حتى يغيرك. طيب في سؤال يقول طيب إيش عن خطايا، إيش أسوي؟ نستمع إلى ترنيمة ونرجع نرد على السؤال هذا، فابقوا معنا.
1: بيقولوا أهم ما يقال هو آخر ما يقال. يعني لو واحد أب مثلا انتقل وراح السماء، الناس تسأل آخر كلام قالوا إيه، لأنه بقى كلام مهم أوي. المسيح قبل ما يصعد للسماء قال كلام مهم أوي، لكن آخر حاجة قالها ودي اللي عايز أقولها لك: وها أنا معكم كل الأيام إلى قضاء الدهر. مش هيبعت لك ملاك، وإن كان الملاك مخصصة لحراسة وخدمة المؤمنين، لكن هو بيقول أنا معكم. تفتكر بعد ما يقول لك أنا معك إيه اللي ممكن يخوفك؟ إيه ضمانات عايزها عينية عشان تبقى أنت في أمان؟ بلادنا دلوقتي

الذي معايا سيد الأكوان، فعلا هو سيد الأكوان، يسوع المسيح. يسوع المسيح في رسالة متى إصحاح 11 آية 12 قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. قد يمكن أنك بتحمل سر من سنوات بيكتلك بياكلك من الداخل، يمكن خطيئة في قلبش بدنهششناش، يمكن ذنب بياكلكم من الداخل، يمكن لما تضعي رأسش على المخدة بيجي الماضي كله أمام عينش. لكن المسيح رسالته اليوم، رسالته لش ولي ولك، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. عارف أن أنت تعبان، عارف أن أنت تعبانة، والثقيل الأحمال، الديون والمشاكل والمصائب والذنوب والخطايا، وأنا أريحكم، وأنا أريحكم. ما قالش جولي أيها الكاملون، ما قالش جولي المريشين، قال المتعبون والثقيل الأحمال.

الله محبة. أيوة، بس الله قدوس وعادل. الخطيئة ما هيش أمر سهل، ما حد يقدر يمحي ماضيه، إنه يعمل أعمال صالحة والأعمال هذه تشيل الذنوب. لا، لما تظلم شخص وتروح تساعد شخص ثاني، مساعدتك للشخص الثاني ما عاد تمحيش خطيئة ظلمك أول. فلذلك احنا محتاجين لمغفرة. ايش قال في رسالة بطرس الأولى صح 22؟ قال: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، أي على الصليب. وعلى الصليب احنا بنشوف حاجتين: خطورة الخطيئة وعظمة محبة الله. لا تحكم على المسيح قبل ما تسمع المسيح. نشتي ان احنا نفتح قلوبنا، نشتي ان احنا ندرس. يعني لو تشتي الكتاب المقدس، عندنا نسخ PDF يعني كصفحات إلكترونية سهلة جدا للتحميل، ما تاخذش انترنت كثير. ونقرأ الإنجيل، نبدأ بإنجيل يوحنا واسأل الله بصدق، قل له: يا رب أرني الحق عن شخص يسوع المسيح. أكيد في أسئلة كثيرة بتأثر عليك، أكيد في نقاشات بتعمل يعني زي انقلاب في تفكيرك. هذا هو. احنا نشتي نعرف الاله الحقيقي، احنا نشتي نكون امينين وصادقين مع انفسنا، احنا نشتي نلحق نفسنا قبل ضياع الوقت الذي احنا فيه. ويمكن السؤال قبل ما نسأل: هل تعرفوا الله؟ هل تؤمنوا فعلا ان الله موجود؟ هل بتعرفوا معرفة شخصية؟ هل بتعرفوا في قلوبكم؟ هل تعرفوا ايش يشتي منكم؟ هل تقدري تجيله وتقربي منه وانت قلبش مكسور؟ هذه اشياء كلها اسئلة اتمنى ان تجاوبوا علي. تقدر تجي بخوفك وخطاياك واسئلتك وترميها تحت رجله. هل الله مجرد إله منعبده، هو نحن منعرف محبته والقرب منه؟ كل واحد فينا يا أحبتي بيمتلك شخص أو هو عنده الكلمة الأخيرة. صح ولا لا؟ احنا منحب نكون المتحكمين، احنا منحب نكون اصحاب القرار، احنا منحدد الخير والشر.

تذكروا إيش قال المسيح في إنجيل يوحنا 14 آية 6؟ قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. المسيح وضعها كنهاية لكل فكر شارد إن أنا الطريق، لا تبحث على طريق غير طريقي، أنا الحق، لا يضحكوا عليك ويقولوا لك في حق غيري، أنا الحياة، أنا الذي بعطيش الحياة بعطيك الحياة. شيء منتهى الروعة، شيء منتهى القوة، شيء منتهى الأمانة. في أمثال 3:5 قال توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، صح؟ أي لا تجعل فهمك المحدود هو المرجع النهائي. في أشعياء إصحاح 55 آية 8-9 قال لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي.

لأنه كما علت السماوات على الأرض هكذا على طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. الإيمان الحقيقي مش يا رب اشرح لي كل شيء وبعدها أنا أثق فيك. الإيمان الحقيقي بيقول يا رب أنا لا أفهم أي شيء، لكني أعرف من أنت وأعرف أنك فاهم كل شيء وأنا أثق فيك يا رب. طيب ايش صار يجي لنا؟ هل الايمان بتعني اننا ما اشعرش بالخوف؟ طبعا لا. هل الايمان معناته اننا ما احزنش؟ طبعا لا. هل الايمان معناته اننا ما اتعبش؟ طبعا لا. الكتاب المقدس مليان بناس رائعين مباركين عرفوا الخوف والحزن والدموع. منشوف في المزامير الملك داود صراع النفس امام الله. المشكله ما هيش ايش بتشعر، المشكله اننا اجعل الشعور صاحب الكلمه الاخيره. مشاعرش حقيقيه لكنها دائما ما كشي بشكل دائم الذي الواحد يثق فيها. قد اشعر ان الله بعيد، قد اشعر إن كل شيء انتهى، لكن الله عنده شيء آخر. داود في العهد القديم في سفر المزمور 42 آية 5 قال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين في ارتجي الله. بيكلم نفسه، بكلمة الله. قال أنا أشعر بالخوف لكن ليش يا نفسي منحنية بتخافي تشعري بالخوف؟ ثقي في الله. أنا أشعر بالخوف لكن الله ما زال أمين. أنا أشعر بالضياع لكن الله ما ضرش الطريق. أنا لا أفهم لكن الله يفهم. أنا لا أرى النهاية لكن الله يراها. من لها الكلمة الأخيرة؟ هل نثق فيه؟ من لها الكلمة الأخيرة؟ هل نرفعه؟ من لها الكلمة الأخيرة؟ سؤال مهم وسؤال رائع. سامحنا يا فادينا يا يسوع المسيح.

عيوننا بتترجاك، فعلا عيوننا بتترجاك يا رب. هذه من ضمن الترانيم الرائعة للأخ العزيز المرنم صامويل الفاروق. سامحنا يا فادينا. نعم أحبتي، قبل الفاصل تكلمنا بشكل كبير ومفصل على المشاعر وقرارات من الذي بيتحكم في قراراتنا. من لها الكلمة الأخيرة؟ الظروف أم الله؟ في مزمور 119 آية 105 قال: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. السراج ما يكشف بالضرورة الطريق كله دفعة واحدة، بس بيعطيك خطوة خطوة. الله بيقول خذ الخطوة الذي اشتيها الذي أنا برويك، خطوة خطوة. الله يعطينا حضوره، الله بيقول لنا ثق بي، بس احنا نشتي ضمان ما نتألمش، احنا نشتي ضمان ما ندخلش في مشاكل، بس الرب يقول أنا بأكل معك. كلمة الله في الكتاب المقدس هي الحقيقة الموجودة الذي نقدر نعيشها. وهنا بيجي سؤال أحبتي، اسأل نفسك، اسألي نفسك أمام الله، من فعلا الذي بيقود حياتي؟ هل هناك قرار اتخذته من دون الله؟ هل هناك باب أحاول فتحه بالقوة؟ هل هناك شيء قال الله عنه لا وأنا ما زلت أصر عليه؟ هل هناك علاقة أعرف في داخلي أني بتبعدني عن الله؟ هل خوفي أعلى صوت من الله؟ والسؤال الصعب، إذا كانت إرادة الله مختلفة عن إرادتي، هل عدت نازل؟ أشياء كثيرة أحبتي، ضروري ما نسمح لأنفسنا إن إحنا نتكلم فيها. أشياء كثيرة أحبتي، ضروري ما نسمح لأنفسنا ونعطي لنفسنا الحق إن إحنا نخرج من الدائرة الذي إحنا وضعونا فيها في القالب هذا، وإحنا خلينا نفسنا فيه. الرب نفسه بيقول أنا أساعدك، الرب نفسه بيقول أنا عاد أفتح عينك أطلبني بس. الله نفسه الإله الحقيقي الذي بيقول أرشدك وأرويك، نفس الإله الذي بيقول لك أنا هو الحق والطريق والحياة، نفس الإله الذي بيقول لك لا تخافي، قال كلمة لا تخافي أكثر من 365 مرة في الكتاب المقدس. أي كأنه بيقول لنا أنا بأشجعكم، قلت لكم لا تخافوا، تستخدموها كل يوم على مدار السنة. تخيلوا، لا تخافي، لا تخف. خلاص الرب يسوع المسيح وموته على الصليب هذا خلاص مجاني، خلاص ايش مجاني، يعني ما دفعناش فيه فلوس. لكن مش معناته ان الذي غير مؤمن بهالإيمان الحقيقي انه يحصل عليه، مستحيل، لانه قال انا الحق والطريق والحياه، ما فيش واحد يقدر يوصل لعند الاب الا من خلالي انا. هذا الذي بيقول، تقول المسيح يسوع رسول ونبي بس ما توصلوش، تقولوا المسيح كان مصلح اجتماعي برضو ما توصلوش، تقولوا ان المسيح كان مساعد فقط لن توصلوا. هذا هو، هذه الحقيقة الذي قد تكون
صعبة أو نسميها مرة على الإنسان أنه يفهمها ويعرفها. صعبة على الإنسان يفهمها ويعرفها. فالآن كلامنا الحقيقي، الآن كلامنا المباشر، الآن وقت السؤال، هل أشتي أتغير؟ هل أشتي فعلا أحصل على شيء يغيرني في حياتي؟ هل أستطيع أحصل على شيء يباركني في حياتي؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين مع يسوع المسيح؟ هل أستطيع أن أنا أراعي أمانتي وأراعي محبتي وأعرف الحق وأعرف من أنا وأثق في المسيح وأصلي له من داخل قلبي وأقول يا يسوع المسيح عرفني؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين مع نفسي؟ وأحمل كل ما في قلبي وضعه بين يده وأقول له يا رب هذه حياتي تحكم فيها أنت، يا رب اعمل الذي تشوفه صالح. هل نستطيع أن احنا نعمل شيء هذا؟ نبقى مع ترنيمة اشفيني، لأن احنا محتاجين فعلا للشفاء العاجل، شفاء حقيقي من المسيح يسوع. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

اشفيني يا يسوع اشفيني. من ضمن الترنيمات الرائعة، من ضمن الترنيمات الذي لها تأثير كبير جدا. فعلا احنا محتاجين الشفاء، محتاجين النعمة والبركة. أحبتي نبقى الآن مع وسائل التواصل معنا الذي تقدروا تتواصلوا معنا، فمع الفكرة هذه.

أحبتي الكرام، نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عبر واتساب، فايبر، تليجرام وسيجنال، بل أرقام هذه: الرقم الأول 00357992362455، الرقم الثاني 00357992365.

أيضا حبتي الذي حب يزور موقعنا في الإنترنت، موقعنا هو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu.

أيضا أحبتي الذي يشتي يزور صفحاتنا في الفيسبوك في نقاشات وموضة جميلة فيها. الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل The Light of Hope، والصفحة الثانية loveyemen.net حب اليمن.

يمكن اكتشفتي أن أنت فعلا ضايعة، يمكن اكتشفتي أنت ضيعتي فرص كثيرة في حياتك، وأنت اكتشفت أنك ضيعت سنين كثيرة من خوفك أنك تعرف الإله الحقيقي، واستمعت إلى صوت الخوف، صوت الإبليس، إيش عايقولوا الناس؟ الرسالة هذه مش رسالة إدانة، الرسالة هذه رسالة رجوع. خلوها تكون دعوة، نحن نرجع، الله يدعونا نسلمها القيادة من جديد. الله مش شيء يسيطر علينا بطريقة قاسية، بل الله بيحبنا وبيشوف الذي ما نقدرش نشوفه. المسيح بيقول في الكتاب المقدس: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. خلونا نصلي. يا رب، يا رب نعترف أمامك يا رب إن إحنا أخطأنا، نعترف أمامك يا رب إن إحنا كسرنا محبتك يا رب. يا رب سامحنا، سامحنا يا رب لما جعلنا مشاعرنا أعلى من صوتك، سامحنا يا رب لما خلينا خوفنا بيقرر أو جرحنا أو نحن استعجلنا، سامحنا يا رب. يا رب لتكون كلمتك هي الكلمة الأخيرة يا رب، حتى لما ما منفهمش، حتى لما منتألم، حتى لما تكون الطريقة مختلفة على الشيء الذي نشتي، علمنا، علمنا نهدك فيك يا رب لأنك صالح. يا رب سامحنا، ساعدنا نقول لا لما تقول لا، اجعل كلمتك سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا يا رب. يا رب ساعدنا، يا رب ساعدنا يا إلهي، محتاجين لك يا رب. يا رب ساعدنا يا رب، يا رب أنا أصلي يا رب لبلادي، أصلي يا رب لليمن، بركتك يا رب. يا رب أصلي لنعمتك يا رب، نروحك ترفرف على كل بيت يا رب. يا إلهي، يا إلهي ساعدنا يا رب، ساعدنا وباركنا يا رب. يا رب محتاجين لك يا رب، أنت تقدر يا رب وإحنا لا نقدر يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على كلمتك وعلى تشجيعك، أشكرك يا رب وأصلي يا رب تحرير القلوب، تحرير القلوب يا رب، تحرير للقلوب يا رب، شفاء للقلوب يا رب قبل الأجساد يا رب. أصلي رحمة من عندك وأصلي بركة من عندك يا رب، أشكرك يا رب لأنك عارف وتقدر يا رب، إحنا لا نقدر يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، بارك في بلادنا وبارك في أهلنا يا رب. أصلي يا رب الحرب توقف، أصلي يا رب إن أمور ترجع أحسن ما عليه وبلادنا ترجع أفضل من ما كانت عليه يا رب، لما الناس يسلموا أرواحهم لك يا رب. أصلي يا رب يكون في عند الناس التسامح والمغفرة وقبول الآخر، تبعد عدو الخير وعمله ودماره لأنه بيدمر ويحطم يا رب. أشكرك، أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي، أشكرك يا رب.

أحبتي الكرام، أشكركم على استماعكم، أشكركم على البركات الكبيرة في الوقت هذا الذي حصلنا على رسائلكم. أشكركم، أتمنى لكم كل بركة وكل خير، أتمنى لكم أسبوع في نعمة وفي بركة، وتشوفوا بركات الرب في حياتكم. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة، ومعكم سامي الخولاني. تصبحوا على ألف خير.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

يا فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي تسبيح خالص

وإن ضللت تائها تعيدني بصيرتي لك يا سيدي لك أنا بجملتي

ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عند

0: لما بلغ من العمر عتيدا قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جدا تغيير العالم، لذا حاولت جاهدا أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضا صعب جدا، عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضا صعب جدا. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلا، فقط سيخلق إنسانا جديدا يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق، كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة، يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن العبادة. العبادة مرتبطة بمعرفتنا الحقيقية والصحيحة بالله واعترافنا إنه هو السيد على حياتنا. حتى نعبد الله عبادة حقيقية لازم يكون الله هو المركز بحياتنا، لأنه لو كنا منعبده كرمال عطية فعبادتنا باطلة ومنكون مركزين على أنفسنا مش على الله. لكن لما الله يكون المركز منكون نحن عم نسلمه كل شي بحياتنا وقلوبنا مليانة شكر مهما كانت ظروفنا، ومنكون مليانين بالامتنان على كل عطية، ومنقدم ذبائح حمد وتسبيح للرب لترتفع كرائحة سرور من عبادتنا. لأنه العبادة أمام الرب يوصفها الكتاب المقدس إنها ذبيحة بتتقدم للمسيح وثمر شفاه بيعترف باسمه، والكلام اللي منقوله لازم يكون نابع من قلب ممتلئ بالرب. شو مفهوم العبادة بالعهد القديم؟ العبادة بالعهد القديم مرتبطة بكلمة سجد، ومعناها الطاعة والانحناء والتوقير لله والخضوع الكامل له. بيقول الكتاب المقدس: هلموا نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. شو أشكال العبادة اللي ظهرت بالعهد القديم؟ أشكال العبادة ظهرت مع الذبائح بالعهد القديم، مثل ذبيحة هابيل قدم من أبكار غنمه، ونوح كمان بنى مذبح وقدم ذبائح بعد الطوفان. كانت الذبائح أساس العبادة، وخاصة بعد إعطاء الشريعة الموسوية يلي كان فيها شرح مفصل عن طرق تقديمها وأنواعها. أماكن العبادة اتدرجت عبر التاريخ من مذابح فردية مثل يلي بناها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعد الهيكل صار مركز العبادة ورمز حضور الله وسط شعب. مكتوب: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. العبادة بالعهد القديم كانت منظمة بدقة من حيث مواعيدها والطقوس والكهنوت والأعياد المقدسة، مثل عيد الفصح وعيد المضال وعيد الكفارة إلى آخره. وهذا التنظيم بدل على عدم الاقتراب من الله باستخفاف، إنما بتوقير ومهابي. كمان بدل على قداسة الله. شدد الأنبياء بالعهد القديم على عبادة الله بقلب مستقيم وبشكل حقيقي، حتى ما تكون العبادة مجرد طقس أو تنحصر بتقديم الذبائح، إنما بتكون نقاوة قلب وطاعة. الرحمة والعدل جزء من العبادة. مكتوب: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. كمان العبادة تشمل التسبيح والصلاة. شو مفهوم العبادة بالعهد الجديد؟ العبادة بالعهد الجديد بالروح والحق. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والسيد المسيح هو مركز العبادة بالعهد الجديد. العبادة بتنتقل لمستوى أعمق، لأنه المسيح نفسه صار المذبح والذبيحة والكاهن. وبالعهد الجديد المؤمن هو هيكل الله. الهيكل ما عاد بناء. مكتوب: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. والعبادة هي حياة القداسة. بولس الرسول بيعرف العبادة تعريف عملي وبيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

عبادتكم العقلية. التسبيح كمان والترنيم هني جزء من عبادتنا للرب. الصدقة والعطاء كمان جزء من عبادتنا للرب. الصدقة تعبير عملي عن محبة الله والإيمان الحي اللي منعيشه. الكتاب المقدس العهد القديم والجديد ورد فيهن كتير عن الصدقة والعطاء. مثلا نادت شريعة موسى بالصدقة، مكتوب: وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عنك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك. يعني العطاء للفقير واجب أمام الله. وبالعهد الجديد علمنا السيد المسيح عن الدوافع الداخلية للعطاء وهاجم رياء الفريسيين، وعلمنا أنه تكون الصدقة بالخفاء. وقال السيد المسيح: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. كمان الصدقة مرتبطة بمحبة القريب. بإنجيل لوقا مكتوب: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، واعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس. الصدقة أحبائي هي برهان توبة حقيقي. هالشي منقرأ عنه بقصة زكى العشار لما تاب قدام الرب. الكتاب المقدس بعهديه بيعلمنا حتى يكون العطاء ذبيحة مقبولة أمام الرب لازم يكون بالخفاء وبدوافع إنسانية حقيقي. الصلاة، الصلاة كمان هي عبادة، والصلاة هي تواصل وحوار مع الله. الصلاة مش طقس كتابي ولا كلمات محفوظة من رددها باستمرار، إنما هي علاقة حية بين الله والإنسان. من بداية الخليقة بيعلمنا الوحي قصد الله من خلق الإنسان حتى يقيم علاقة معه. والصلاة هي استجابة الإنسان لنداء الله واعترافنا باحتياجنا لوجوده بحياتنا وتسليم إرادتنا إله وثقتنا محبته. وصلاتنا هي اشتياق لمحضر الله قبل ما تكون طلبات. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الله ما بيرفض القلب المنكسر، وعينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. أحبائي، حياة السيد المسيح كانت صلاة مستمرة. علمنا أنه بخلواتنا مع الله نكتسب قوة وثبات. وكمان السيد المسيح علم تلاميذه صلاة بتجمع الثقة والخضوع وترتيب الأولويات، وهي الصلاة الربانية. وكثير من الصلوات تستجاب فورا، بس بعضها بيحتاج لصبر وإيمان. كلمة الرب تعلمنا أنه نواظب على الصلاة ونسهر فيها بالشكر. ومن أجمل الآيات يلي قال الرب يسوع حتى تكون صلاتنا مقبولة عند الله: ومتى صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أن بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أحبائي، نحن موجودين بالعالم لأنه إلنا رسالة، ورسالتنا نكون سفراء للمسيح. ولحتى نشهد عنه لازم تكون عبادتنا ذبائح حية، تسبيح وشكر وصلاة وعطاء ومحبة. حياتنا بتفوح منها رائحة المسيح الزكي. هذا أكبر دليل على وجود الرب فينا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: النسبية اللي بدأوا الناس يستخدموها في الحياة ككل، وبدأوا يقولوا عنها الحياة كلها إن كل الحقائق نسبية، الحقيقة دي راجعة لمعادلة علمية والفكرة علمية قدمها أينشتاين في وقت من الأوقات. المعادلة دي بتقول إن كل حاجة ممكن أفسر الكون بيها من خلال معادلة واحدة تقدر توضح لي حقائق كتيرة قوي عن الكون. مشكلة المعادلة دي إنه حتى أينشتاين غير في الوقت، يعني الوقت أقدر أتحكم فيه وبقى متغير. اللي ما كانش مقبول عند الناس في وقت إنه يكون الوقت أو الزمن متغير، لكنه طلع أينشتاين المعادلة دي. بس علشان يطلع المعادلة دي كان لازم يبقى فيه ثابت. نفس الفكرة اللي بناخدها في الحياة إنه كل شيء نسبي ورجع للحقيقة العلمية أو للمعادلة العلمية اللي قدمها أينشتاين، دي معناها بتقول إنه برضو في الحياة في شيء ثابت مطلق بقيس عليه الحقيقة دي. علشان يكون في نسبية معناها إنه لازم يكون في حق مطلق ثابت أقدر أقيس بيه كل حاجة.

0: الرابع.
1: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من الله، لأن كثيرا من الأنبياء الكذابين جاءوا إلى العالم، وأنتم تعرفون روح الله بهذا. كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه جاء في الجسد يكون من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع لا يكون من الله، بل يكون روح المسيح الدجال الذي سمعتم أنه سيجيء وهو الآن في العالم. يا أبنائي، أنتم من الله وغلبتم الأنبياء الكذابين، لأن الله الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في العالم. هم يتكلمون بكلام العالم فيسمع لهم العالم لأنهم من العالم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن لا يكون من الله لا يسمع لنا. بذلك نعرف روح الحق من روح الضلال. فليحب بعضنا بعضا أيها الأحباء، لأن المحبة من الله، وكل محب مولود من الله ويعرف الله. من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. والله أظهر محبته لنا بأن أرسل ابنه الأوحد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة، نحن ما أحببنا الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. فإذا كان الله أيها الأحباء أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. ما من أحد رأى الله. إذا أحب بعضنا بعضا ثبت الله فينا وكملت محبته فينا. ونحن نعرف أننا نثبت في الله، وأن الله يثبت فينا، بأنه وهب لنا من روحه. ونحن رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم. من اعترف بأن يسوع هو ابن الله ثبت الله فيه وثبت هو في الله. نحن نعرف محبة الله لنا ونؤمن بها. الله محبة، من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. واكتمال المحبة فينا أن نكون واثقين يوم الحساب. فنحن في هذا العالم مثلما المسيح في العالم، لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تنفي كل خوف، لأن الخوف هو من العقاب، ولا يخاف من كان كاملا في المحبة. فعلينا أن نحب، لأن الله أحبنا أولا. إذا قال أحد أنا أحب الله وهو يكره أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يقدر أن يحب الله وهو لا يراه. وصية المسيح لنا هي: من أحب الله أحب أخاه أيضاً.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: أحو الخامس.
2: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

العلاقات زي أوراق الشجر، ويأتي الخريف أحياناً بما لا تشتهي الأشجار، فالحياة مواسم.

أحياناً كتيرة في المواقف اللي بنتظلم فيها ما نبقاش عارفين نقول الحقيقة ولا ما نقولش، ندافع عن نفسنا ونبين الحقيقة قصاد اللي بيتهمنا ولا لأ. حصلت حاجة شبه كده مع المسيح من أكتر من 2000 سنة في المحاكمة اللي

عملوها اليهود علشان يثبتوا ان هو غلطان. قام جه عبد رئيس الكهنه وقام ضربه بالقلم. القلم ما كانش مجرد اهانه، لكن في وقتها كان محضر اثبات حال. كان بيشهد وبيقول بالقلم ده انه المسيح غلط، ولانه الناس كتيره قوي ولانه ما بيبقوش سامعين المسيح قال ايه، فالقلم ده كان بيوصل لهم ان هو قال حاجه غلط. القانون بيقول انه الاول بشهد على الشخص بالحاجه الغلط اللي قالها، وبعدين ببتدي عمليه الضرب دي. لكن الحقيقه اللي حصلت مع المسيح غير كده تماما. الموضوع حصل بالمقلوب، انه ضربه من غير ما يكون بيشهد عليه. عشان كده كان رد المسيح واضح جدا في انه بيقول له انت كسرت القانون، انت اللي غلطت مش انا، المفروض انه تشهد عليا وبعدين تضربني. ولو انا ما قلتش حاجه غلط ليه بتضربني؟ دافع عن نفسك بانك تقدم الحقيقه حتى لو الناس مش هتسمعها، ويكفي ان ربنا هيكون سامعها، وبالتاكيد هيكون بيجيب لك حقك في الوقت المناسب.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيت.
1: طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة، الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حليم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المتعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اثنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى تيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد، واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف، لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس، والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إن الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرفية. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعملوا الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها، وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

قضايا ساخنة، برنامج يمني ثقافي اجتماعي بيجيلكم كل يوم كل يوم خميس هالمساء الساعة 8 بتوقيت اليمن.

مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، وأنا سامي الخولاني وبرنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. وقت جديد ووقت ممتع أن نقضيه مع بعض بكل محبة وبكل وداعة، نشارك قلوبنا، نفتحها لبعض ونشوف إيش الرب يشتي يكلمنا اليوم. أحبتي الكرام، الله خلقنا بقوته، خلقنا بعظمته بمحبته، وعمل المحبة العظيمة هذه شاركها معانا من أجل محبته. فالله إله المحبة، الله إله السلام، الله إله الإبداع، أبدع لما خلق الإنسان. الإنسان الخطة له أنه يعيش في جنة عدن في الملكوت، يعيش ويتمتع بالعلاقة الطيبة، العلاقة المباركة، العلاقة الرائعة مع الإله الحقيقي. بس الإنسان كسر العلاقة هذه بالخطيئة، وأصبح عند الإنسان الاشتياق أنه يصل إلى مرحلة من القوة، أعلى قوة، مرحلة من الغناء، أكثر واحد غني، مرحلة من الاشتهاء. كل شيء الإنسان لو تتيح له الفرصة أنه يأخذ بآلاف آلاف ملايين المرات أكثر من الشيء الذي محتاجه. ونتيجة لهذه الخطيئة ونتيجة لضياع أداة التحكم، هو الذي ضيعها، أما هي موجودة، الذي هي العلاقة الحقيقية مع الله والأمانة. فإيش الذي حصل وإيش النتيجة؟ النتيجة إن الإنسان وصل إلى مرحلة من التعدي على الله، مرحلة من السيطرة، مرحلة من اللا وعي وعدم الإحساس، سواء كان مع الله أو مع الآخرين. فأصبح زي الأعمى يخبط ويضرب، وأصبح القتل والدمار والدم من أشهر أشياء له، وأنه يسيطر على الكل ويضيع الناس كلهم. هذا الذي بنشوفه من قادة، من مسؤولين يضحوا بكل شعبهم من أجل مصلحتهم ومن أجل يبقوا على كراسي السلطة. والناس، أي ناس في كل مكان وزمان، الأغلبية لما تتوفر لهم الحياة المقبولة والاحترام كآدميين، كناس، واحترام لمشاعرهم، ويشوفوا في محاولة صادقة من المسؤول هذا أو الرئيس هذا، الناس ما يشتش مشاكل، الناس ما يشتش أنهم يقوموا بثورات في لا شيء من أجل أنهم هم يأخذوا السلطة. في بعض الناس المسؤولين الذي يشتي يطمع في السلطة يقوموا بإنقلاب، بس الناس العاديين لا، الناس العاديين لا يطمحوا في سلطة، يشتوا حياة كريمة تحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم، الحريات التي لا تتعدى حريات الناس الآخرين. طيب أحبتي، وصلنا كناس إن إحنا تركنا الإله الحقيقي، لأنه هو الذي خلقنا، هو الذي خلقنا وخلق كل ما حولنا، فهو عارف إيش الأفضل، هو عارف إيش الشيء الذي يصلح لنا. فلما فقدنا العلاقة هذه ورفضنا أنه يدخل في حياتنا، وأصبحنا إحنا
المسؤولين على الأشياء هذه في حياتنا، فضعنا وضيعنا، ضعنا وضيعنا. للأسف هذه النتيجة الذي صعب على الناس كثير أنهم يفهموها أو يتقبلوها. إن الإنسان يسمح لله يدخل في حياته ويسلم له فعلا تسليم مطلق، هذا من الأشياء الذي على الإنسان بشكل كامل وعام صعوبة كبيرة في تقبلها. والناس الذي وصلوا وعدوا الصعوبة هذه وقبلوها وعاشوها هم أحلى ما يقولوا أريح ناس، مرتاحين واثقين فيه مهما مروا بظروف صعبة حياتهم عليه. فأحبتي موضوعنا اليوم موضوع مهم، موضوع مهم جدا جدا، موضوع من الذي بيقرر في حياتي، من الذي يدور الدفة حق حياتي الذي يقودها. نبقى مع الترنيمة أحبتي ونرجع لكم في الموضوع الرائع المبارك هذا، فابقوا معنا.

من خلص نفسي وفداني. ترنيمة رائعة وترنيمة مباركة، وأحب أن أنا أكررها كثير لأن فعلا لها مفعول وتأثير كبير، لأنها بتحكي حقيقتنا إحنا الذي جينا من خلفيات. أحبتي الكرام، اليوم سنتكلم على موضوع مهم، نتكلم على موضوع من المفروض أنا أسميه أنه يكتب بالذهب. والموضوع هذا مش بس أننا بسأل هل نؤمن بالله الحقيقي، الموضوع هذا مربوط بالكلمة الذي قلتها قبل الفاصل. لما ضيعنا العلاقة مع الله، ضيعنا الذي بيقودنا، فأصبحنا إحنا نمتلك القرارات في حياتنا من دون ما نستشير ونراجع ونشوف خطة الله في حياتنا، فضعنا وضيعنا. فالسؤال هنا، من الذي يملك حق اتخاذ القرار الأخير في حياتنا؟ هل أفكارنا، مشاعرنا، خوفنا، الظروف، الناس، أم الله وكلمته؟ في أمثال صح واحد، عفوا صح ثلاثة من آية 5-6، قال توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك أعرف وهو يقوم سبلك. وهو يقوم سبلك. نعم أحبتي، من يمتلك القرار الأخير في حياتنا؟ لما نقف أمام قرار مهم أو قرار صعب، من الذي بيقرر؟ عندما الله يقول كلمته ومشاعرش تقول شيء آخر، لمن الكلمة الأخيرة؟ عندما يقول الله انتظر وانت شيء تحرك، من الكلمة الذي تنتصر؟ عندما يقول الله لا تخف وكل ما حولك بيهتز، من صاحب الكلمة الأخيرة؟ في ناس كذا يقولوا أكيد الله، لكن أنا بسأل على واقع حياتنا،

ونصلي وندعي ونقول يا رب ساعدني، وإحنا ماشيين بعد كلامنا، ماشيين بعد طموحاتنا، ماشيين بعد الذي في قلوبنا. قال الرب يسوع في رسالة يوحنا إصحاح 14 آية 15: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وهنا ربط المحبة بالطاعة. علاقتنا بالله ما هي بس مجرد مشاعر جميلة لما نصلي ونعبده، قد تبكي في الصلاة، قد تتأثري وتشعري بحضور الله، وهذا الكلام جميل، لكن السؤال الحقيقي يظهر لما تتعارض إرادته مع إرادتي. هنا يمتحن الحب. الحقيقي الذي بيننا وبين الله. هنا بيننا وبين الله.

ايش نسوي؟ ايش نعمل؟ الشيء كل واحد يفكر هل فعلا نعرف الله بقلوبنا؟ هل فعلا نقدر نقرب منه وإحنا مكسورين؟ هل نجي له بخوفنا وأسئلتنا وخطايانا؟ في فرق كبير لما أقول أنا أعرف عن الله وأن أقول أنا أعرف الله. أحبتي الكرام، لما نفكر في الله، إيش الشيء الذي بيجي وبيدور في ذهنش؟ الخوف، العقاب، أم المحبة؟ ممكن واحد يقول أنا أشتي أكون إنسان صالح حتى يقبلني الله. يقبلك الله؟ الله الذي بدأ بالمحبة، إيش قال كتاب المقدس في سارة رومية 5 آية 8؟ ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ما قالش بعد ما أصبحنا صالحين أحبنا، ما قالش نصلح نفسنا وبعد عيجي مننا، قال ونحن خطاة أعلن الله محبته وهذه النعمة. القصة مش هي قصة إنسان سيء وإنسان جيد، القصة قصة هل الإنسان هذا في علاقة صحيحة مع الله؟ رسالة رومية صح 3 آية 23 قال إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. كلنا نشي نكون أصحاب قرار، أقدر أدبر حياتي، أقدر أدبر حياتي. وهذه من أصل مشكلات الخطيئة، مش بس السرقة والكذب والزنا والقتل. الخطيئة جذورها وأكبر شيء أن تضع نفسك مكان الله في مركز حياتك. أنا أقرر، أنا أحدد الخير والشر، أنا أختار الطريق. بس لما الأمور تصعب وتتكسر أقول يا رب أين أنت؟ لكن السؤال أين وضعنا الله في حياتنا من البداية؟ كم مرة اتخذنا

قرارات بسبب الخوف. كم مرة دخلنا في علاقات لأننا خفنا من الوحدة؟ كم مرة ركضنا خلف المال لأننا خفنا من المستقبل؟ كم مرة انتقمنا لأننا شعرنا أن علينا الدفاع عن كرامتنا؟ ومن دفع الثمن؟ احنا الذي دفعنا. يقول الكتاب المقدس: توجد طريق تظهر لإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، في أمثال 14-12. احنا محتاجين الله، محتاجين كلمته. في سؤال مهم وجميل بيقول: طيب كلامك صح، طيب كيف أعرف الله؟ كيف أوصل إلى المعرفة هذه الكبيرة به؟ وكلام جيد وأنا أحييك. كيف تعرف الله؟ إحنا منفكر كثير في ذاتنا، منفكر كثير في أيش الشيء الذي بيرضينا، ونسينا إحنا نفكر في ذاته. كيف نعرف الله؟ بعد الفاصل هذا، بعد التليمة هذه، نبقى مع تليمة رائعة بتقول إن الله بيتصرف، فعلا بيتصرفه.

0: نعم أحبتي، هو بتصرف، هو بتصرف لأنه هو الإله الموجود، الإله العادل. طيب كيف نعرف الله هذا الذي تكلمتنا عليه يا أخي وقلت أنه يشتينا نسلك في طريقه؟ إذا كان الله يشتي علاقة معي كيف أعرفه؟ وهنا بيجي شخصية المسيح. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا في العهد الجديد صح 14 آية 6. وهذه كلمة من أقوى كلمات الرب يسوع. المسيح ما قالش أنا أعرف الطريق بس، قال أنا الطريق، أنا الطريق نفسه. المسيح ما قالش أنا بدي لك شوية معلومات كذا عن الحق، لا قال أنا الحق. ولما قالش سأخبركم كيف تجدوا الحياة، لكن قال أنا الحياة. إذن السؤال الذي أطلب منك ومنك تفكروا فيها الآن، ماذا قال الناس لي عن المسيح؟ ومن هو يسوع المسيح أصلا؟ في ناس بيسمعوه وفي ناس الذي للأسف لما منكتب أشياء في مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والأشياء الثانية والواتساب والردود سلبية، ردود للأسف ما بتعملش الواقع الذي مستعد محتاجين نخرج منه. ردود للأسف بتبين مدى جهل ناس كثير. تكتب حاجة يقول لك أنتو حق فلوس، أنتو ما فيش حاجة اسمها مسيحيين في اليمن. وأبشرك مسيحيين في اليمن مسيحيين مؤمنين حقيقيين، في مسيحيين كثيرين مساكين مش لاقين اللقمة وهم زالوا مسيحيين ومكملين يكونوا مسيحيين. فلا يعني نتركش الكلام التافه هذا. طيب يجي ناس يقول طيب تشتينا نغير ديننا، انا قلت لك تغير دينك. انا بقول لك الان وبقول لك ايش يشتي الله من قلبك. الرب يدور بعد القلب، مش خلتي ان انا اغير دينك. انا الذي بعمله أننا برويكم الطريق للإله الحقيقي. المسيح ما جاش يحط ملصق ديني جديد على الإنسان، المسيح جاء من أجل يتكلم على ولادة جديدة. الإنسان بيكون إنسان جديد في أسلوبه في تعاملاته. كان في واحد اسمه نيقوديموس، كان رجل متدين يهودي، متدين جدا جدا. فجاء بيسأل المسيح يعني إيش كيف يعني أنا بصوم وصلي وأعمل وأترك؟ قال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى الله ملكوت الله. في إنجيل يوحنا في العهد الجديد صح 3:3 نيقوديموس كان بيعرف الدين اليهودي، لكن الله بيقول له يسوع المسيح أنت تشتي شيء أعمق، تحتاج إلى حياة جديدة. وهذا بينطبق علينا كلنا. المشكلة ما هيش نقص بعض الطقوس، المشكلة إن القلب يحتاج إلى الله. في رسالة يوحنا إصحاح 3 آية 16 قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الحياة الأبدية. لاحظ في البداية قال أحب الله. في قلب الإنجيل الكتاب المقدس العهد الجديد توجد محبة الله. الله ما قال صلح نفسك وجيلي، لا، الله يدعوك أن تأتي إليه كما أنت حتى يغيرك. طيب في سؤال يقول طيب إيش عن خطايا، إيش أسوي؟ نستمع إلى ترنيمة ونرجع نرد على السؤال هذا، فابقوا معنا.
1: بيقولوا أهم ما يقال هو آخر ما يقال. يعني لو واحد أب مثلا انتقل وراح السماء، الناس تسأل آخر كلام قالوا إيه، لأنه بقى كلام مهم أوي. المسيح قبل ما يصعد للسماء قال كلام مهم أوي، لكن آخر حاجة قالها ودي اللي عايز أقولها لك: وها أنا معكم كل الأيام إلى قضاء الدهر. مش هيبعت لك ملاك، وإن كان الملاك مخصصة لحراسة وخدمة المؤمنين، لكن هو بيقول أنا معكم. تفتكر بعد ما يقول لك أنا معك إيه اللي ممكن يخوفك؟ إيه ضمانات عايزها عينية عشان تبقى أنت في أمان؟ بلادنا دلوقتي

الذي معايا سيد الأكوان، فعلا هو سيد الأكوان، يسوع المسيح. يسوع المسيح في رسالة متى إصحاح 11 آية 12 قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. قد يمكن أنك بتحمل سر من سنوات بيكتلك بياكلك من الداخل، يمكن خطيئة في قلبش بدنهششناش، يمكن ذنب بياكلكم من الداخل، يمكن لما تضعي راسش على المخدة بيجي الماضي كله أمام عينش. لكن المسيح رسالته اليوم، رسالته لش ولي ولك، بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين. عارف أن أنت تعبان، عارف أن أنت تعبانة، والثقيل الأحمال، الديون والمشاكل والمصائب والذنوب والخطايا، وأنا أريحكم، وأنا أريحكم. ما قالش جولي أيها الكاملون، ما قالش جولي المريشين، قال المتعبون والثقيل الأحمال. هل أنت متعبة؟ هل أنت متعب؟ إيش في أسئلة عندكم تشعري أنت بعيدة عن الله؟ المسيح قال تعال. ونوصل إلى مشكلة بتأثر على الناس كثيرين لعدم معرفتهم بحقيقتها، هي إن هي جيتنا للمسيح ضروري ما تكون عن طريق الصليب. مستحيل تخرج من المنظور هذا، ضروري ما تكون من خلال الصليب. ليش نحتاج الصليب إذا كان الله رحيم والله محبة؟ أيوة، بس الله قدوس وعادل، الخطيئة ما هيش أمر سهل، ما حد يقدر يمحي ماضيه أنه يعمل أعمال صالحة والأعمال هذه تشيل الذنوب. لا، لما تظلم شخص وتروح تساعد شخص ثاني، مساعدتك للشخص الثاني ما عاد تمحيش خطيئة ظلمك للأول. فلذلك احنا محتاجين لمغفرة. إيش قال في رسالة بطرس الأولى صح 2:24؟ قال الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، أي على الصليب. وعلى الصليب احنا بنشوف حاجتين: خطورة الخطيئة وعظمة محبة الله. لا تحكم على المسيح قبل ما تسمع المسيح. نشتي ان احنا نفتح قلوبنا، نشتي ان احنا ندرس. يعني لو تشتي الكتاب المقدس، عندنا نسخ PDF يعني كصفحات الكترونيه، سهله جدا للتحميل، ما تاخذش انترنت كثير، ونقرا الانجيل. نبدا بانجيل يوحنا واسال الله بصدق، قل له يا رب ارني الحق عن شخص يسوع المسيح. أكيد في أسئلة كثيرة بتأثر عليك، أكيد في نقاشات بتعمل يعني زي انقلاب في تفكيرش في تفكيرك. هذا هو، احنا نشتي نعرف الاله الحقيقي، احنا نشتي نكون امينين وصادقين مع انفسنا، احنا نشتي نلحق نفسنا قبل ضياع الوقت الذي احنا فيه. ويمكن السؤال قبل ما نسأل: هل تعرفوا الله؟ هل تؤمنوا فعلا أن الله موجود؟ هل بتعرفوا معرفة شخصية؟ هل بتعرفوا في قلوبكم؟ هل تعرفوا إيش يشتي منكم؟ هل تقدري تجيله وتقربي منه وانت قلبش مكسور؟ هذه أشياء كلها أسئلة أتمنى أن تجاوبوا عليها.
تقدر تجي بخوفك وخطاياك وأسئلتك وترميها تحت رجله؟ هل الله مجرد إله منعبده؟ هو نحن منعرف محبته والقرب منه. كل واحد فينا يا أحبتي بيمتلك شخص أو هو عندها الكلمة الأخيرة. صح ولا لا؟ احنا منحب نكون المتحكمين، احنا منحب نكون اصحاب القرار، احنا منحدد الخير والشر.

تذكروا إيش قال المسيح في إنجيل يوحنا صح 14 آية 6؟ قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. المسيح وضعها كنهاية لكل فكر شارد، إن أنا الطريق، لا تبحث على طريق غير طريقي، أنا الحق، لا يضحكوا عليك ويقولوا لك في حق غيري، أنا الحياة، أنا الذي بعطيش الحياة، بعطيك الحياة. شيء منتهى الروعة، شيء منتهى القوة، شيء منتهى الأمانة. في أمثال 3:5 قال توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، صح؟ أي لا تجعل فهمك المحدود هو المرجع النهائي. في أشعياء إصحاح 55 آية 8 إلى 9 قال لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، لأنه كما علت السماوات على الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. الإيمان الحقيقي مش يا رب اشرح لي كل شيء وبعدها أنا أثق فيك. الإيمان الحقيقي بيقول يا رب أنا لا أفهم أي شيء، لكني أعرف من أنت وأعرف أنك فاهم كل شيء وأنا أثق فيك يا رب. طيب السؤال يجي لنا، هل الإيمان بتعني أننا ما شعرش بالخوف؟ طبعا لا. هل الإيمان معناته أن أنا ما أحزنش؟ طبعا لا. هل الإيمان معناته أن أنا ما أتعبش؟ طبعا لا. الكتاب المقدس مليان بناس رائعين مباركين عرفوا الخوف والحزن والدموع. منشوف في المزامير الملك داود صراع النفس أمام الله. المشكلة ما هيش أيش بتشعر، المشكلة أننا أجعل الشعور صاحب الكلمة الأخيرة. مشاعرش حقيقية لكنها دائما ما كشي بشكل دائم الذي الواحد يثق فيها. قد أشعر أن الله بعيد، قد أشعر إن كل شيء انتهى، لكن الله عنده شيء آخر. داود في العهد القديم في سفر المزمور 42 آية 5 قال لماذا أنت منحنية يا نفسي ولماذا تأنين في ارتجي الله؟ بيكلم نفسه، بكلمة الله. قال أنا أشعر بالخوف لكن ليش يا نفسي منحنية بتخافي تشعري بالخوف؟ ثقي في الله. أنا أشعر بالخوف لكن الله ما زل أمين. أنا أشعر بالضياع لكن الله ما ضرش الطريق. أنا لا أفهم لكن الله يفهم. أنا لا أرى النهاية لكن الله يراها. من لها الكلمة الأخيرة؟ هل نثق فيه؟ من لها الكلمة الأخيرة؟ هل نرفعه؟ من لها الكلمة الأخيرة؟ سؤال مهم وسؤال رائع. سامحنا يا فادينا يا يسوع المسيح.

عيوننا بتترجاك فعلا، عيوننا بتترجاك يا رب. هذه من ضمن الترانيم الرائعة للأخ العزيز المرنم صامويل فاروق. سامحنا يا فادينا. نعم أحبتي، قبل الفاصل تكلمنا بشكل كبير ومفصل على المشاعر وقرارات من الذي بيتحكم في قراراتنا. من لها الكلمة الأخيرة، الظروف أم الله؟ في مزمور 119 آية 105 قال: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. السراج ما يكشف بالضرورة الطريق كله دفعة واحدة، بس بيعطيك خطوة خطوة. الله بيقول خذ الخطوة الذي اشتيها الذي أنا برويك، خطوة خطوة. الله يعطينا حضوره، الله بيقول لنا ثق بي، بس احنا نشتي ضمان ما نتألمش، احنا نشتي ضمان ما ندخلش في مشاكل، بس الرب يقول أنا بأكل معك. كلمة الله في الكتاب المقدس هي الحقيقة الموجودة الذي نقدر نعيشها. وهنا بيجي السؤال أحبتي، اسأل نفسك، اسألي نفسك أمام الله، من فعلا الذي بيقود حياتي؟ هل هناك قرار اتخذته من دون الله؟ هل هناك باب أحاول فتحه بالقوة؟ هل هناك شيء قال الله عنه لا وأنا ما زلت أصر عليه؟ هل هناك علاقة أعرف في داخلي أني بتبعدني عن الله؟ هل خوفي أعلى صوت من الله؟ والسؤال الصعب، إذا كانت إرادة الله مختلفة عن إرادتي، هل عدت نازل؟ أشياء كثيرة أحبتي، ضروري ما نسمح لأنفسنا أن احنا نتكلم فيها. أشياء كثيرة أحبتي ضروري ما نسمح لأنفسنا ونعطي لنفسنا الحق أن احنا نخرج من الدائرة الذي احنا وضعونا فيها في القالب هذا، واحنا خلينا نفسنا فيه. الرب نفسه بيقول أنا أساعدك، الرب نفسه بيقول أنا عاد أفتح عينك أطلبني بس. الله نفسه الإله الحقيقي الذي بيقول أرشدك وأرويك، نفس الإله الذي بيقول لك أنا هو الحق والطريق والحياة، نفس الإله الذي بيقول لك لا تخافي، قال كلمة لا تخافي أكثر من 365 مرة في الكتاب المقدس. أي كأنه بيقول لنا أنا بأشجعكم، قلت لكم لا تخافوا، تستخدموها كل يوم على مدار السنة. تخيلوا، لا تخافي، لا تخف، خلاص الرب يسوع المسيح وموته على الصليب هذا خلاص مجاني، خلاص ايش مجاني، يعني ما دفعناش فيه فلوس. لكن مش معناته ان الذي غير مؤمن بهالإيمان الحقيقي انه يحصل عليه، مستحيل، لأنه قال أنا الحق والطريق والحياة، ما فيش واحد يقدر يوصل لعند الآب إلا من خلالي أنا. هذا الذي بيقول، تقول المسيح يسوع رسول ونبي بس ما توصلوش، تقولوا المسيح كان مصلح اجتماعي برضو ما توصلوش، تقولوا إن المسيح كان مساعد فقط لن توصلوا. هذا هو، هذه الحقيقة التي قد تكون
صعبة أو نسميها مرة على الإنسان أنه يفهمها ويعرفها. صعبة على الإنسان يفهمها ويعرفها. فالآن كلامنا الحقيقي، الآن كلامنا المباشر، الآن وقت السؤال، هل أشتي أتغير؟ هل أشتي فعلا أحصل على شيء يغيرني في حياتي؟ هل أستطيع أحصل على شيء يباركني في حياتي؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين مع يسوع المسيح؟ هل أستطيع أن أنا أراعي أمانتي وأراعي محبتي وأعرف الحق وأعرف من أنا وأثق في المسيح وأصلي له من داخل قلبي وأقول يا يسوع المسيح عرفني؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين؟ هل أستطيع أن أنا أكون أمين مع نفسي؟ وأحمل كل ما في قلبي وضعه بين يده وأقول له يا رب هذه حياتي تحكم فيها أنت، يا رب اعمل الذي تشوفه صالح. هل نستطيع أن احنا نعمل شيء هذا؟ نبقى مع ترنيمة اشفيني، لأن احنا محتاجين فعلا للشفاء العاجل، شفاء حقيقي من المسيح يسوع. نبقى مع الترنيمة ونرجع لكم أحبتي.

اشفيني يا يسوع اشفيني، من ضمن الترنيمات الرائعة، من ضمن الترنيمات الذي لها تأثير كبير جدا. فعلا احنا محتاجين الشفاء، محتاجين النعمة والبركة. أحبتي نبقى الآن مع وسائل التواصل معنا الذي تقدروا تتواصلوا معنا، فمع الفقرة هذه.

أحبتي الكرام، نرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم عبر واتساب، فايبر، تليجرام وسيجنال، بل أرقام هذه الرقم الأول 00357992362455، الرقم الثاني 00357992362455.

أيضا أحبتي الذي يحب يزور موقعنا في الإنترنت، موقعنا هو إذاعة نور الأمل www.thelightofhope.eu.

أيضا أحبتي الذي يشتي يزور صفحاتنا في الفيسبوك في نقاشات وموضة جميلة فيها. الصفحة الأولى إذاعة نور الأمل The Light of Hope، والصفحة الثانية loveyemen.net حب اليمن.

يمكن اكتشفتي أن أنت فعلا ضايعة، يمكن اكتشفتي أنت ضيعتي فرص كثيرة في حياتك، وأنت اكتشفت أنك ضيعت سنين كثيرة من خوفك أنك تعرف الإله الحقيقي، واستمعت إلى صوت الخوف، صوت الإبليس، إيش عايقولوا الناس؟ الرسالة هذه مش رسالة إدانة، الرسالة هذه رسالة رجوع. خلوها تكون دعوة، نحن نرجع، الله يدعونا نسلمها القيادة من جديد. الله مش شيء يسيطر علينا بطريقة قاسية، بل الله بيحبنا وبيشوف الذي ما نقدرش نشوفه.

عرفنا بيقرر أو جرحنا أو نحن استعجلنا، سامحنا يا رب. يا رب لتكون كلمتك هي الكلمة الأخيرة يا رب، حتى لما ما منفهمش، حتى لما منتألم، حتى لما تكون الطريقة مختلفة على الشلدين شتي، علمنا علمنا نثق فيك يا رب لأنك صالح. يا رب سامحنا، ساعدنا نقول لا لما تقول لا. اجعل كلمتك سراج لأرجلنا ونور لسبيلنا يا رب. يا رب ساعدنا، يا رب ساعدنا يا إلهي، محتاجين لك يا رب. يا رب ساعدنا يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب لبلادي، أصلي يا رب لليمن، بركتك يا رب. يا رب أصلي لنعمتك يا رب. نروحك ترفرف على كل بيت يا رب. يا إلهي يا إلهي ساعدنا يا رب، ساعدنا وباركنا يا رب. يا رب محتاجين لك يا رب، أنت تقدر يا رب وإحنا لا نقدر يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب على كلمتك وعلى تشجيعك. أشكرك يا رب وأصلي يا رب تحرير القلوب، تحرير القلوب يا رب، تحرير القلوب يا رب، شفاء للقلوب يا رب قبل الأجساد يا رب. أصلي رحمة من عندك وأصلي بركة من عندك يا رب. أشكرك يا رب لأنك عارف وتقدر يا رب، إحنا لا نقدر يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بارك في بلادنا وبارك في أهلنا يا رب. أصلي يا رب الحرب توقف، أصلي يا رب إن أمور ترجع أحسن ما عليه وبلادنا ترجع أفضل من ما كانت عليه يا رب، لما الناس يسلموا أرواحهم لك يا رب. أصلي يا رب يكون في عند الناس التسامح والمغفرة وقبول الآخر، تبعد عدو الخير وعمله ودماره لأنه بيدمر ويحطم يا رب. أشكرك، أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي، أشكرك يا رب.

أحبتي الكرام، أشكركم على استماعكم، أشكركم على البركات الكبيرة في الوقت هذا الذي حصلنا على رسائلكم. أشكركم، أتمنى لكم كل بركة وكل خير، أتمنى لكم أسبوع في نعمة وفي بركة، وتشوفوا بركات الرب في حياتكم. نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة، ومعكم سامي الخولاني. تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ببرنامجكم عنا الحل.
1: أهلا وسهلا فيكم بلقاء جديد بفكرة جديدة بموضوع جديد.
4: اليوم بدنا نحكي عن شخص أخذ ألقاب كتيرة. في ناس بتسميه نصاب، ناس محتال، ناس لص، حرامي، قليل أمانة، سراء. في ناس انكشفت وتعرضت وكل العيون طلعت عليهم وكل الأصابع بتأشر عليهم، وفي ناس حوالينا بعدهم خبائين وبيعتبروا نفسهم ذكايا وشاطرين، بيبرقوا تصرفاتهم وبيسكتوا ضميرهم بكلمات